قال تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. طه مش اسم من أسماء النبي كما يقول الكثير من الناس، لا، إنما طه هي زي كل الصور المقطعة التي وردت في أوائل بعض صور القرآن الكريم، هي ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وكاف هاء عين صاد وحاميم وحاميم إلى آخر الحروف المقطعة التي وردت في أوائل بعض صور القرآن الكريم. يعني إيه؟ يعني كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لمشركي مكة الذين ينكرون هذا القرآن، يقول: هذا القرآن الذي بين أيديكم هو من جنس الألفاظ والحروف التي تكلمون بها، فإن كان هو مفترى كما تزعمون فأتوني، فأتوا مثله، فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، أو كما قال تبارك وتعالى: قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ده نفي ولا إثبات؟ نفي. ما أنزلنا عليك القرآن إيه؟ لتشقى. يعني احنا ما نزلنا القرآن عشان تشقى، أمال يبقى ايه بقى مفهوم المخالفة؟ يبقى نزلنا القرآن ليه؟ لتسعد. يبقى احنا نزلنا عليك القرآن عشان تسعد. اوعى تظن ان التكاليف والصلاة والصيام والقيام والحدود وكل ما اوجبه الله تبارك وتعالى لك مسألة صعبة ومتعبة ومرهقة ولسه حقوم اصلي الفجر لا لا لا لا، نحن لا نريد لك الا السعادة. مين اللي بيقول هذا؟ الله سبحانه وتعالى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أمال يا رب أنزلت ليه؟ لتسعد، لتستريح. لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك لما تشعر بالهم والضيق والغم والكرب والنكد وما أكثر النكد في الدنيا، تعمل إيه بقى؟ إيه اللي يريحك؟ إيه اللي يغسل صدرك؟ إيه اللي يخليك تشعر بالحبور والسرور والرضا والطمأنينة؟ كما قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر هو إيه؟ القرآن. يبقى اجعل لك ورد دائم من كتاب الله عز وجل، زي ما بتاكل وبتشرب وبتنام وبتروح وبتيجي، اجعل لك ورد من كتاب الله. ورد يعني ايه؟ يعني اقرأ كل يوم خمس اجزاء، كتير خمسة يا سيدي، اربع اجزاء كتير، ثلاث اجزاء كتير، لا اقل من جزء يا اخي، لا اقل انك تقرأ جزء من القرآن كل يوم. هذا ممكن تقرأه وانت جات عشان تصلي العشاء مع الاذان لغايه ما يقيم الصلاه كل قرات الجزء. مش تقول ليش يعني موضوع صعب؟ طيب العشاء بصلي بعد خمسة، تعال الفجر يا عم، تعال الفجر مع الاذان على ما يقيم الصلاه تكون انت قرات الايه؟ الجزء. لو تبقى لك صفحه بقراها بعد ما تصلي الفجر، وكل ده بس لو مش هتقرا غير الوقت ده فقط، لكن ده سبيل من سبل السعاده الراحه اللي بيغسل. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آية تانية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إيه اللي في الصدور؟ في مشاكل كثيرة جدا، بنشعر بالهم وبنشعر بالغم وبنشعر بالكدر وبنشعر، تبقى أنت متضايق مش عارف أنت متضايق ليه، زعلان مش عارف زعلان ليه، حاسس بغمة كده، حاسس بهم، حاسس بضيق، حاسس ب... حينما تقرأ القرآن يشفيك. لأنه إيه؟ وننزل من القرآن، من دي للجنس وليس للتبعيض، يعني كل القرآن، كل القرآن شفاء. شفاء من ايه؟ شفاء من الامراض البدنية والامراض المعنوية. لما تحس ان كده منقبض الصدر كده وفي ضيق وفي ألم وفي غم وفي هم، تعمل ايه؟ اقرأ القرآن، لا تحرم نفسك من هذا. يبقى اول وسيلة للسعادة، لجلب السعادة، هي ايه؟ هي قراءة القرآن. طب القراءة دي صعبة، ده انت بتحصل منها اجور لا حصر لها، التجارة التي لا تبور. إن

الذين يتلون كتاب في أول الأعمال، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا من رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لأن كل حرف تقرأه بإيه؟ والحسنة بعشر أمثلة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تخيل، يبقى أنت لما تقرأ جزء كل يوم، بس جزء، ما بقولكش بقى أنت مفروض لو أنت رجل، يعني زي ما العلماء بيقولوا، السلف يقولوا من قرأ الخمس لم ينس، اللي يقرأ كل يوم خمس أجزاء من سجل القرآن، كل يوم يسمع خمس أجزاء أو يقرأ خمس أجزاء من كتاب الله عز وجل. أنا كل ما استطعت، هتقول لي عندي مشاغل مش هتخلص، والله ما هتخلص. يعني مثلا انت مشغول النهارده، طب بكره هتفضى؟ يعني بعده هتفضى؟ طيب ما هو ده اللي هتاخده. انت مشغول بايه؟ مشغول بايه؟ انا اعلم احد اللي اعرف احد الاخوه يقول كنت لي علاقه طيبه بالقران، واقرا واقرا، بعدين دخلت في التجاره وكذا، فبدات اهمل القران واترك القران وانشغل. يقول بدات التجاره تخسر فعدت للقران. يقول كلما جاهدت نفسي على أن أكثر كثيرا من القرآن تتيسر أمور التجارة ويسهل الله عز وجل، وتبص لك أمور كثيرة جدا ربنا بيقضيها لك ويوفر لك الوقت والجهد وحاجات كثيرة جدا، يصرف عنك أمور كثيرة جدا. بس خليك مع ليه؟ خليك مع القرآن، لا تحرم نفسك منه، خاصة في زمن الفتنة الذي نعيشه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبادة في الهرج كهجرة إلي. شوف الدنيا سايحة نايحة، شايف الناس تهير إزاي، شايف المصائب اللي بنسمعها كل يوم. انت خليك مع القرآن، لا تحرم نفسك من هذا الفضل، هيغسل ويطهر وينظف ويأتيك السرور والحبور والرضا والطمأنينة. يبقى أعظم ما تنشغل به لتجلب السعادة هو كتاب الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر أن الله عز وجل ضمن سعادة الآخرة بالطاعات والقربات والأعمال الصالحة. في نفس السورة قال إنه من يأت ربه مجرما، لما تمشي كده شوية نص السورة تلاقي الآيات هذه، إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. الله أكبر، كما قال عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لا يموت فيها وإيه؟ ولا يحيا. فإن له جهنم، وما أدراك ما جهنم، إن عذابها كان غراما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والله تبارك وتعالى قال للمشركين الكافرين يوم القيامة وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم، هذه شايفين بصوا كده، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي سورة الرحمن يقول إيه؟ يقول هذه جهنم، لما في اول الايات بيقول فيومئذ لا يسأل عن عن عن عن عن عن ذنبه انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي ها إذا أنتم كنتم تكذبون، كما قال في سورة الطور يقول إيه والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. تخيل أنتم تكذبون بجهنم، هذه جهنم، وبعدين اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
يعني ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يكذب بها المجرمون في سورة الرحمن يقول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكم تكذب. العجيب أن ربنا يختم الآية يقول فبأي آلاء ربكم. طب هو دي آلاء؟ قال لك آه آلاء لما يخوفك من النار وتعمل بما يدخلك الجنة يبقى دي آلاء. لما يخوفك من النار وتعمل بما ينجيك منها دي آلاء ولا لا؟ دي آلاء، دي نعمة كبيرة خالص. تمام. فالله عز وجل يقول إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. يبقى ضمن لك السعادة في الدنيا وضمن لك السعادة في الايه؟ في الآخرة. طيب قبل نهاية الصورة بقليل قال تبارك وتعالى في قصة موسى في قصة آدم مع إبليس عليه لعنة الله قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. مش في أول الصورة طه ما أنزلنا لك القرآن تشقى؟ قال برضه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا ايه ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري ذكره بقى اللي هو ايه القرآن والطاعات كلها بقى وأعظم الذكر القرآن الكريم ومن أعرض عن ذكري مش احنا كنا نقول لك اقرأ القرآن؟ طيب واللي بيعرض عن القرآن فإن له ايه وذكر ربنا قال وسيجنبها ويتجنبها أي الذكرى يعني فذكر إن فعلت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى اللي مش عايز يقعد يسمع معانا ده أشقى مش شقي أشقى أشقى يفعل تفضيل من الشقاء تخيل لأنه الذكر ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني هل تعلم الآن من جليسك؟ جلساؤك الملائكة. أنت الآن تجلس الملائكة. في ناس مشت، في ناس انصرفت، أنت جلست، جليسك معك الملائكة. وبعدين يذكرك الله في الملأ الأعلى، وبعدين تتنزل لك السكينة والرحمة. السكينة بقى اللي هو الإحساس الإيه؟ الحبور بقى والرضا والسرور والسكينة. تخرج من المسجد أنت مرتاح. أنت ايه اللي حصل يعني؟ خدت إبرة يعني كده نيمتك ولا لا؟ أنت كنت في معية الله، كنت في حضرة الملائكة تشعر بالسكينة دي. لكن اللي قاعد في بار ولا قاعد في ملعب ولا قاعد في ملة ولا قاعد في، هل يشعر بشيء من هذا؟ مهما عمل مهما ارتكب وعب من المعاصي عبا تجد أنه مخنوق متضايق زعلان عنده ألم نفسي لدرجة أنه يقتل نفسه. يبقى في أول الصورة قال لك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وفي قبيل نهاية الصورة قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. انت بصدق ربنا ولا لا؟ انت بصدق الكلام ده ولا لا؟ يبقى طب لماذا لا تتبع؟ لماذا لا نتبع؟ فمن اتبع هدايا، هدى هدى الطريق الموصل الى النجاة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له، ده وعد ده وعيد بقى ده، فان له معيشة ضنكا. ده قبل الاخرة لسه في الدنيا معيشة ضنكا. يعني ما يشضنك؟ زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يحصل من الدنيا إلا على ما قدر له. تجد أنه تعبان ومهموم ومغموم وزعلان، شتت الله شمله، لا يشعر بالراحة، لا يشعر بالسرور. ليه؟ ومن ده وعد الله فإن له معيشة ضنكا. شوف التعبير القرآني الغريب هذا. أنت أول ما تسمع كلمة ضنكا دي تتخيل ايه؟ تخيل ايه؟ كأني انا اتخيل كده كأني واحد في جحر في شق في جبل لا يستطيع الخروج منه، اللي حواليه كله حجارة صماء كده مش عارف يطلع منه، الحجارة تحيط به من كل جانب. ضنكا فإن له معيشة ضنكا، ده في الدنيا.
بياكل ويشرب بس مش داخليا مش مرتاح. وبعدين خد بالك كما قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اوعى تكون دولت والله ده بينوم بالمنومات بياخدوا عشان ينام ياخد البتاع 100,000 حبة عشان ينام. انت ما شاء الله بتحط راسك بتروح كأن النوم حطه في جيبك. هذه نعمة من الله عز وجل، هذه نعمة، نعمة لا يقدرها الا التعبان المسكين التاني. ايوة دول ما يعني مهما بلغوا. انا اقرأ عن رجل لا داعي لذكر اسمه، كان مغني وممثل ومش عارف ايه وحاجة من هذا القبيل يعني. فبيقول هو الان مريض بالسرطان، نسأل الله ان يعافي مرضانا ومرضى المسلمين، وخلاص يعني كأن ايامه في الدنيا معدودة. فبيوصي اهله، تخيل ما وصيته، ده عاش في الفن والمش عارف ايه، ايه وصيته؟ اتلفوا واحرقوا كل اعمال الفنية. ليه؟ وهو عارف انه بيضحك على نفسه بيضحك على الناس، ده كويس، ده في خير، ده اراد الله به خيرا. ولذلك الحسن البصري لما بلغه ان هارون الرشيد عند موته قال اريد ان ارى قبري، فحملوه من قصره الى قبره، قال يا رب من ها هنا الى ها هنا ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية، يا من لا يزول ملكه وسلطانه ارحم من قد زال ملكه وسلطانه. والسلطان حيبقى يعني ولا الملك حيبقى؟ لن يبقى لاحد، كان بقي لمن سبق، انت راحل النهاردة ولا بكرة راح. فيقول ايه؟ قال تمنيت اني عبد فقير أسترزق رزقي يوما بيوم وما توليت الخلافة. ويقول أنا ما شعرت بالسعادة في حياتي إلا 6 أيام أو عدة أيام. وقال اللي كان ملك وخليفة وده رجل من الصالحين يعني، ما كانش يعني يقال أنه كان يحج عاما ويجاهد عاما، لكن كل ذا ذهب. فالحسن البصري لما بلغوا الكلام ده بقى يقول ايه؟ الحمد لله الذي جعلهم عند موتهم يتمنون ما نحن فيه ولم يجعلنا عند موتنا نتمنى ما هم فيه. الحمد لله ان ايه؟ شفت الممثل ده عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل ايه يا عم عماد الراجل ده؟ يقول لك الغي كل حاجه. طب ما احنا الحمد لله ما عندناش حاجه من دي، يعني احنا صح ان شاء الله، احنا صح وهم غلط. ايوه غلط. شو بقى سيبك بقى من الفلوس والدنيا والبتاع الاضواء والمش عارف ايه والشهرة والصحافة تكتب عنهم، وبعدين وفي الاخر يعني وفي الاخر ايه؟ ولا حاجة. اخر الزمر توت زي بيقولوا عندنا في البلد، مش كده؟ ولا حاجة ولا قيمة. انما ايه؟ فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، ده اللي يبقى. اذا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في الآخرة بقى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم إيه؟ تنسى. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، والجزاء من جنس العمل. في آخر الصورة بقى، آخر آيات في الصورة، يقول الله تبارك وتعالى يعلمنا بقى الأمور اللي تعينك على هذا. ما قلنا إنك تحرص على قراءة القرآن وأن تتبع ما جاء في هذا القرآن وأن لا تعرض عنه وأن تعمل ما فيه. وبعدين بقى يأمرك بالصبر على هذا، الصبر على الطاعة، لأن أنت ممكن بعد شوية تحس الموضوع فيه تعب ومشقة وفيه ابتلاءات وفيه، يقول لك اصبر اصبر اصبر. ليه؟ لأن هذا الطريق هو المنجي مهما كلفك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال تبارك وتعالى فاصبر على ما يقولون. يقولون بقى إرهابي، يقولون ساحر، يقولون شاعر، يقولون كذاب، يقولون اللي يقولوه، يقولوا أي حاجة. وانت بتسمع اللي بيقولوه الآن في الإعلام كلام ما أنزل الله به سلطان. فاصبر على ما يقولون، اصبر، لأن العاقبة للمتقين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. ده تكليف جديد اهو، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يبقى الصبر محتاج صبر، والصبر ده كما قال إمام علي الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد، ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن الصابرين في سورة الرعد، قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لا، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة تدخل عليهم كده يقولوا إيه؟ سلام عليكم. طيب ليه بقى؟ بما بسبب صبركم جئتم هذا المكان فنعم عقبى الدار. أنتم فزتوا في الفوز العظيم، بس الذي أوصلكم إلى هذا الفوز هو الإيه؟ الصبر، أنكم صبرتم على طاعة الله عز وجل. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. سبح في أول النهار كما قال الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. لأن التسبيح ده بتطمئن به القلوب، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأنا القرآن يقول لك سبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله ما في... طب يا أخي أنت لا تكن نشازا، سبح اسم ربك الأعلى. إذا كان الكون كله بيسبح لماذا لا تسبح أنت؟ يسبح لله في الماضي، ودلوقتي ما تفتكر يسبح وتوقف، لا يسبح كل ما تقراها يسبح لله ما في السماوات والأرض. يعني الكون ده كله بيسبح، طب وأنت تبقى نشاز؟ تبقى نشاز؟ لا، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. شايف؟ كل يعني ده عارف يسبح إزاي وده عارف يسبح إزاي وده عارف يسبح إزاي، والطير والنجوم والقمر والشمس والجبال كما قال وجل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. طيب ولما تسبح بقى ايه اللي يحصل؟ فسبح وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولذلك القرآن يقول النبي ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. طب أعمل ايه يا رب؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنا يقول فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبح وأطراف النهار. يبقى في كل وقتك سبح، يحصل ايه بقى؟ لعلك ترضى. عايز الرضا يبقى سبح أكثر من ايه؟ يؤتيك الله تبارك وتعالى الإحساس بالرضا، والرضا ده أعلى إحساس بالسعادة، تبقى راضي مطمئن هادئ البال، دي هدية من الله عز وجل إن كنت عاملا بما قال تبارك وتعالى. طيب وبعدين ربنا ختم السورة بإيه؟ قال لك توجيه بعدم الانشغال بالدنيا. احنا إيه اللي دعك علينا غير الدنيا دي؟ دنيا دنيا دنيا دنيا كل دنيا. فيقول إيه بقى للنبي؟ ولا تمدن عينيك، وده بس مش للنبي للأمة كلها، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني ولا تمدن، يعني ما تمدش عينك للي مش ليك، للي عند غيرك. شايف بقى ناس عندهم ما عندهم من الدنيا، تشغلش بالك بالقصة دي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة، ربنا سماها زهرة، الزهرة دي عمرها في الدنيا كم يوم؟ يوم اثنين ثلاثة وبعدين خلاص تذبل وتذهب وتنتهي، كذلك الدنيا عمرها قصير. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، اللي هم فيه ده إيه؟ فتنة، كما قال تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، لكنه في الأول يقول ابتلاه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، لكن هنا ابتلاه وهنا ابتلاه. ونبلوكم بالشر والخير إيه؟ فتنة وإلينا ترجعون. ثم ختم الله تبارك وتعالى السورة بقوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يبقى لو حبيت بقى تجمع الأسباب الجالبة للسعادة هي إيه؟ القرآن، خلي لك ورد دائم من القرآن الكريم، وعمل الصالحات كل أنواع الطاعات والقربات والصالحات لا تتركها أبدا، إنما احرص عليه. ثم الصبر، تصبر، اصبر على الطاعات، اصبر على أقدار الله، اصبر عن معاصي الله، محتاج صبر. والتسبيح، كثرة الذكر، أن تذكروا آناء الليل الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعدم الانشغال بالدنيا، لأنك مشغول بقى دنيا دنيا مش هنخلص بالدنيا دي، مش هتخلص المشاغل اللي انت مشغول بقى وبتترك القرآن من أجلها مش هتخلص إلا أن تموت، مات فلان خلاص لا. ثم الأمر الأهم الصلاة، الصلاة سبب للراحة النفسية،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول أرحنا مش منها، أرحنا إيه بها يا بلال.

بالايه؟ بالصلاة. وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة اللي احنا بنستثقلها دي لان كما النبي بين ان الصلاة تكون اثقل ما تكون على المنافقين، وانها لكبيرة الا على الخاشعين. تمام. الصلاة، قال احد السلف يقول جاهدت نفسي على الصلاة سنة، وفي رواية 20 سنة، واستمتعت بها 20 سنة حتى أني كنت إذا دخلت الصلاة أحمل هم خروجي منها. إذا دخل مش عايز يطلع. ليه؟ في معية الله تبارك وتعالى. طب إحنا ليه بنحس الإحساس ده؟ لأن إحنا صلاتنا زي نقر الغراب كده، أي صلاة كده، أي حاجة كده. وذلك الصلاة ربنا قال عنها إن الصلاة إيه؟ ده ده ده أمر مؤكد، لكن قال إنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة؟ الصلاة التي صلاها النبي والتي أمر الله تبارك وتعالى بها. إذن لو اجتهدنا في فعل هذه الأمور كانت هذه أسباب جالبة للسعادة والراحة والسرور والحبور. الصلاة لا تفرط فيها، وردك من القرآن لا تفرط فيه، اجعل لك كثير من الطاعات النوافل منها الصيام مثلا، اثنين الخميس والأيام البيض، يوم عرفة، يوم عاشوراء، اجتهد في ذلك ما استطعت إلى ذلك، الصدقة، غيرها من الأعمال، الأمر بالمعروف والنهي إلى آخره. ثم الصبر، صبر على التكاليف الشرعية، هذا أمر يحتاج إلى صبر. كثرة ذكر الله، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. الله تبارك وتعالى يقول إيه؟ فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يبقى إذا ذكرته ذكرك الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى. ولا تنسى أن هذه السورة العلماء يسموها سورة السعادة، أو السورة التي أصلت أسباب جلب السعادة. اقرأها، ارجع إليها في القرآن الكريم، تدبرها، اقرأ تفسير هذه السورة وعش معها، وحاول أن تطبق ما جاء فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا السعادة والسرور والحبور والرضا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وتحية لكم أينما كنتم. في كل صباح نسعد بلقائكم مجددا لنقدم إلى حضراتكم برنامج متفرقات في الدين والحياة. نسعد دائما بهذا اللقاء الذي نصحبكم من خلاله على الحب والخير، وهذا هو شعارنا الدائم: الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة. فأهلا وسهلا بكم معنا متابعينا ومنصتين، وعلى بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

وفي بداية هذا اللقاء نتعرف على مواقيت الصلاة ونذكركم بها لهذا اليوم الخميس 17 من شهر المحرم لعام 1448 للهجرة، وهو الموافق لثاني من شهر تموز جولاي لعام 2026. بإذن الله تعالى أذان الظهر سوف يرفع على مسامعكم عند الساعة 12:03، أذان العصر عند الساعة 2:43، أذان المغرب عند الساعة 4:58، أذان العشاء عند الساعة 6:28، غدا الجمعة أذان الفجر عند الساعة 5:32، أما الشروق فعند الساعة 7:01.

أما عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقس اليوم مشمس خالي من الغيوم مع بعض الرياح الخفيفة. سرعة الرياح لهذا اليوم 21 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الآن هي 19 درجة، وأقصى درجات الحرارة لهذا اليوم تصل إلى 23 درجة، أما أدناها فهي 14 درجة. ذروة درجة الحرارة لهذا اليوم تكون عند حوالي الساعة الثانية من بعد الظهر، ومن ثم عند الساعة الثالثة أيضا، وتبدأ تتدنى درجة الحرارة بدءا من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة مساء. بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة للأيام القليلة القادمة، غدا الجمعة أيضا مشمس مع بعض الغيوم الخفيفة وأيضا بعض الرياح الخفيفة، ودرجة الحرارة 19 درجة. أيضا بالنسبة لحالة الطقس ليوم السبت القادم، فأيضا مشمس خالي من الغيوم و19 درجة مع بعض الرياح الخفيفة في فترة بعد الظهر. أما بالنسبة ليوم الأحد، فيوم الأحد سوف يكون يوم بارد 15 درجة، ويتخلله بعض الفترات المشمسة لكنه ممطر أيضا مع بعض الرياح. فإذن يوم الأحد حيكون يوم بارد، وإلى حد ما بيتخلل فترات ممطرة ومشمسة أيضا. يوم الاثنين القادم يوم غائم وممطر و17 درجة. بالنسبة ليوم الثالث القادم الطقس غائم في معظمه ومع بعض الفترات الممطرة خلال النهار و18 درجة. يوم الأربعاء القادم غائم طيلة النهار وممطر أيضا ببعض الفترات. يوم الخميس القادم رح يكون في الفترة الصباحية بعض الأمطار الخفيفة، ومن ثم تشرق الشمس خلال بقية النهار ورح يكون 18 درجة. يوم الجمعة اللي بعد هيدا الأسبوع، وتقول الأرصاد الجوية أنه رح يكون يتخلل بعض الغيوم يعني غائم جزئيا و17 درجة. أما بالنسبة للأحد ليس هذا وإنما الذي من بعده، فرح يكون مشمس في معظمه و17 درجة. يعني أعطيناكم لمحة عن حالة الطقس تقريبا لمدة 10 أيام قادمة حسب الأرصاد الجوية الأسترالية، وطبعا نقول كله بعلم الله سبحانه وتعالى.

تحيتنا لكم جميعا برفقتكم إذاعة الصوت الإسلامي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة. متفرقاتنا عديدة ومنوعة، يتخللها أخبار متفرقة محلية وأيضا عالمية، تابعوها معنا.

0: نتعرف الآن على بعض الأخبار المحلية لهذا النهار.
1: كأسها بالحب يسقيكم أتباع دمعتي.
0: أستراليا تبدأ بتشديد الرقابة على أسعار السوبر ماركت، هل تنخفض فاتورة البقالة؟
1: يا لكن خسيساتي أتهون فرحتي.
0: دخلت القوانين الأسترالية الجديدة لمكافحة المبالغة في الأسعار حيز التنفيذ اليوم، لتجعل من غير القانون أن تفرض سلاسل السوبر ماركت التي تتجاوز إيراداتها 30 مليار دولار أسعارا تعد مرتفعة بشكل مبالغ فيه مقارنة بتكلفة التوريد. وعمليا يعني ذلك أن سلسلتي كولز وولورث وهما الوحيدتان اللتان تستوفيان هذا الشرط قد تواجهان غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار إذا ثبت فرضهما أسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه مقارنة بتكلفة المنتجات. وكان أمين الخزانة جيم تشارمز قد قال إن هذه التعديلات ستمنح الأستراليين فرصة أكثر عدالة عند شراء احتياجاتهم اليومية، إلا أن خبراء لا يشاركونه هذا التفاؤل. قد تمنع القوانين الجديدة المبالغة في الأسعار لدى أكبر سلسلتي سوبر ماركت في أستراليا، لكنها قد لا تحدث فرقا في إجمالي فاتورة التسوق. وقالت خبيرة تجارة التجزئة في سيدني بزنس سكول

وهي University of Sydney Business School، وهي كلية إدارة الأعمال في University of Sydney. السيدة ليزا أشر: إن القوانين الجديدة لن تجعل فواتير البقالة أقل كلفة. وأضافت إن هذه القوانين ستمنع فقط ارتفاع أسعار البقالة نتيجة المبالغة في التسعير من قبل وولورز وكولز، لكنها لا أعتقد، أو تقول: لكنني لا أعتقد في الأساس أنهما كانتا تمارسان ذلك. وكان تقرير أصدرته ACCC، لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية، العام الماضي، قد خلص إلى أن هيمنة كولز وولورز شبه الاحتكارية قللت من دوافعهما للتنافس بقوة، مشيرة إلى أنهما من بين أكثر سلاسل السوبر ماركت ربحية في العالم. إلا أن التقرير لم يتهم السلسلتين مباشرة بالمبالغة في الأسعار، وهو اتهام نفته كل من كولز وولورث. وقالت أشر إن الارتفاع المستمر في أسعار البقالة يعود بدرجة أكبر إلى ضعف المنافسة في السوق الأسترالية، وأضافت إن الأسعار ستظل مرتفعة ما لم تشهد السوق الأسترالية منافسة حقيقية تجبر متاجر التجزئة على التنافس من أجل كسب المستهلكين. يقول الخبراء إن إثبات المبالغة في الأسعار ليس بالأمر السهل، ويرون أن تطبيق هذه القوانين سيكون صعبا عمليا، كما سيكون من الأصعب أن تسهم في استعادة ثقة المستهلكين. وقالت الأستاذة المشاركة في الاقتصاد السلوكي بجامعة RMIT University ميغ إلكنز إن الاختبار الحقيقي لهذه القوانين لن يكون في قاعات المحاكم، بل في شعور المستهلكين. فالمتسوقين لا يقارنون الأسعار بتكاليف التاجر، وإنما يقارنونها بما يتذكرون أنهم دفعوه في المرة السابقة. وأضافت إن القانون يعتمد على مقارنة السعر بتكلفة التوريد لتحديد ما إذا كان مبالغا فيه، بينما يعتمد المستهلك على ذاكرته ويسأل ما إذا كان السعر أعلى مما كان يتوقعه. وتابعت إن قد يجتاز بائع التجزئة الاختبار القانوني بسهولة لأسباب مشروعة تماما، مثل تراجع المحاصيل الزراعية أو ارتفاع تكاليف الشحن، لكن المستهلك سيشعر رغم ذلك بأن الأسعار مبالغ فيها عند صندوق الدفع. ولا تحدد القوانين الجديدة أيضا المقصود بمصطلح الأسعار المبالغ فيها أو ما يعد هامش ربح معقول. ومع بيع سلاسل السوبر ماركت آلاف المنتجات التي تتقاسم تكاليف التشغيل نفسها، يصبح من الصعب تحديد هامش الربح الحقيقي لكل منتج على حدة، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه ثقة المستهلكين بسلاسل السوبر ماركت تراجعا. فبحسب أبحاث روي مورغان، لا تزال كولز وولورز من بين أقل العلامات التجارية ثقة لدى الأستراليين. وفي مايو أيار تعرضت كولز لعقوبة بسبب حملتها الترويجية داون داون، بعدما ثبت تقديمها تمثيلا مضللا للأسعار من خلال رفع أسعار بعض المنتجات مؤقتا قبل طرحها على أنها مخفضة، كما تخضع وولورز لتحقيقات بشأن ممارسات مماثلة. وقالت أيضا إنكنز إلى أن أكبر تأثير لهذه القوانين قد يكون نفسيا، إذ ستجعل سلاسل السوبر ماركت تشعر بأنها تحت المراقبة أكثر من كونها ستؤدي فعليا إلى إدانتها قانونيا. وقالت أشر إن أكبر مشكلة في هذه القوانين تكمن في الجهات التي لا تشملها، وأضافت إن شركات مثل أمازون وأيضا ويس فارمز المالكة لسلاسل بانينغز ويرهاوس وأيضا أوفيس وير وكي مارت وغيرها وأيضا لبرايسلينج، وهي لا تخضع لهذه القوانين وبالتالي تفلت من تبعاتها. أضافت إنها
أود أن أرى هذه التعديلات الخاصة بالمبالغة في الأسعار تطبق على جميع شركات التجزئة الكبرى. وتابعت أني أعتقد أن من المراوغة والدهاء أن تتحمل كولز وولورز وحدهما وطأة هذه الإجراءات. مع استبعاد حدوث تغير ملموس في الأسعار نتيجة القوانين الجديدة، قالت أشر إن أقوى وسيلة يمتلكها المستهلك في طريقة تسوقه، وأضافت إن لا تلتزموا بمتجر واحد، ابحثوا دائما عن أفضل قيمة مقابل ما تدفعونه، فمتاجر التجزئة هي التي يجب أن تكسب ولاءكم. وتابعت إنه عندما يتسوق المستهلكون من أكثر من متجر تدرك المتاجر أن إنفاقهم لديها انخفض، ما يدفعها إلى تحسين عروضها لاستعادتهم. كما أوصت بالتسوق داخل المتاجر بدلا من الشراء عبر الإنترنت، موضحة إن ما تشاهدونه عبر الإنترنت هو نسخة منتقات بعناية لما تريد المتاجر أن تعرضه لكم. ودعت المتسوقين في حال لاحظوا أن زيادات مشبوهة في الأسعار إلى أن الاحتفاظ بإيصالات الشراء والتقاط صور للأسعار تمهيدا لتقديم بلاغ إلى لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية. فإذا يعني بس نقرأ تفاصيل هذا العنوان منلاقي أنه ما في شيء تغير. يعني العنوان لهذا الخبر يقول بأنه أستراليا تبدأ بتشديد الرقابة على أسعار السوبر ماركت، ولكن بالحقيقة ما في شيء رح يتغير، لأنه منافسة كبيرة بين هذه الشركات لا توجد. وأحيانا يعني الشركات هذه يعني فيما بين ممكن تكون متفقة على أن هي اللي يعني تعمل المنافسة فقط فيما بين اللي بتظهرها للناس، ولكن هني بيكونوا عندهم اتفاق فيما بينهم الداخلي. يعني على سبيل المثال إذا بتلاحظوا مثلا اليوم لنقول مثلا 5 كيلو رز مثلا عاملين عليهم سبيشل لنقول ب 19 دولار عند كولز، بينما عند وولورز بيكون سعرها 25 دولار. بتلاقي الأسبوع الثاني مقلوبة، بتلاقيها هون عند وولورز حاطينها ب 19 دولار، وبترجع عند كولز ب 25 دولار. يعني أحيانا بتحس إذا بتدقق أكتر كأنه في اتفاقية بين الشركتين أنه أنا هذا الأسبوع بنزل أنتوا بتخلوا السعر، أنا برجع السعر أنتوا بتنزلوا. وكما ذكر التقرير بأنه أحيانا كتير الإعلانات بتكون إعلانات وهمية، مثل ما بيصير كتير حتى بمحلات الألبسة ومحلات كتيرة أنه بقولوا لك تخفيضات بنصف السعر، وهن بيكونوا معليين السعر بالأساس لحتى يوهموك أنه هن نزلوا لك من سعر القطعة أو من سعر الملابس أو من سعر أي منتج إن كان غذائي أو حتى منتج عيني أنه الواحد بيستخدمه. الحقيقة بالأخير نحن مستهلكين والقرارات منا بإيدنا، دايما القرارات مع الجهات العليا، لكن بيقدر الإنسان يعني هذا ما بيعني أنه الواحد دايما يستسلم ويبقى دايما أنه يعني منبطح لكل القرارات اللي بتجي من المراكز العليا. بإمكانه أنه يأثر وأنه يتبع خطوات، على سبيل المثال مثل ما ذكرت السيدة أشر بأنه مثلا ما تلتزموا بمحل معين، بدأوا مثلا أنه تغيروا إلى محلات تانية بحيث أنه يشعر هذا المحل أنه هو خسر يعني بعض الزبائن، لأنه هو ما بيعتمد بس عليكم. يعني إذا كل واحد أخذ هذا القرار فأكيد بيصير في تأثير أكبر. الموضوع هو موضوع وعي، يعني القصة كلها يتبدى وعي لدى المستهلكين لأنهم يعرفوا كيف يشتروا وإمتى يشتروا ومنين يشتروا. والله المستعان دايما على الأيام القادمة وتحديات الحياة بالنسبة خاصة للجيل القادم واللي الجيل يلي هلأ عم يفتح بيوت وأسر جديدة، كيف بده يقدر يتفاعل مع الأشياء اللي عم تحدث كل يوم. يمكن الكبار بالسن بيعتبروا نفسهم أنه هني أوعى بهالموضوع هيدا من باب الخبرة، من باب أنه صار في عندهم يعني مدعوكين أكتر بالحياة، لكن الجيل
يعني الجيل الجديد ما عنده وقت لأنه يقعد يدور بالأسعار ويفكر وهيك، بده يدخل بده يختصر الوقت، بيشتري من محل واحد.

من الأخبار المحلية مستمعينا، وأكيد أنتوا لاحظتوا، وحتى سبحان الله يعني بين امبارح واليوم لقيت في ارتفاع كمان أكبر بالنسبة لأسعار الوقود، عم بتعود وبترتج يعني بتعود للارتفاع مرة أخرى بعد تخفيض الخصم الضريبي عليها. لاحظت أنا من يومين يعني أنا وجاي على الإذاعة أنا عبيت بدولار 43، أو في يعني إحدى المحطات كانت وقتها حطتها بدولار 41، قلت منيحة يلا بلش ينزل السعر. بعدين مبارح لقيته كان تقريبا دولار 53، اليوم دولار 63، فإذا عم يرجع يرتفع، وهذا كمان بتأكده أيضا الأخبار المحلية لليوم بأنه أسعار الوقود بتعود إلى الارتفاع التدريجي مع بدء تخفيض الخصم الضريبي عليها.

إليكم هذا الخبر، والذي يقول 3 ساعات كهرباء مجانية يوميا لملايين الأستراليين ابتداء من اليوم. اعتبارا من اليوم يتم تطبيق برنامج SSO اللي هو Solar Share Offer الجديد، والذي يتيح لملايين الأستراليين المؤهلين الحصول على ما يصل إلى 3 ساعات من الكهرباء المجانية يوميا، في خطوة تهدف إلى خفض فواتير الكهرباء. ويمنح البرنامج الأسر المؤهلة في نيو ساوث ويلز وأيضا في جنوب شرق كوينزلاند ما يصل إلى 24 كيلووات من ساعة يعني الكهرباء المجانية خلال ساعات الظهيرة، وهي الفترة التي يبلغ فيها إنتاج الطاقة الشمسية أعلى مستوياته. الخبر الجيد، فأنت لست بحاجة إلى تركيب ألواح شمسية على سطح منزلك للاستفادة من العرض، إذ صمم البرنامج ليتيح الاستفادة من فائض الطاقة الشمسية لجميع الأسر المؤهلة من خلال تشجيع استخدام الأجهزة الكهربائية خلال منتصف النهار. لتحقيق أكبر توفير، شغل الغسالة أو المجفف وقت الظهيرة. شغل غسالة الصحون خلال ساعات الكهرباء المجانية. اشحن السيارة الكهربائية أو البطاريات المنزلية إن وجدت. استخدم أجهزة التدفئة أو التبريد خلال فترة العرض بدلا من المساء. في نيو ساوث ويلز وأيضا جنوب شرق كوينزلاند من الساعة 11 صباحا وحتى 2 ظهرا يوميا. وفي ساوث أستراليا من الساعة 12 ظهرا وحتى 3 عصرا يوميا. العرض ليس تلقائيا، ويجب الاشتراك في خطة سولار شير أوفر لدى شركة الكهرباء، كما يتطلب وجود عداد ذكي يعني سمارت ميتر للاستفادة من الكهرباء المجانية. ويهدف البرنامج إلى تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء في ساعات الذروة ومساعدة الأسر على تقليل تكاليف الطاقة من خلال الاستفادة من فائض إنتاج الطاقة الشمسية.

0: بدأت يوم البارحة مجموعة من القرارات الحكومية الجديدة حيز التنفيذ في أستراليا في إطار إجراءات تقول الحكومة إنها تهدف إلى تخفيف الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة. أبرز التغييرات تخفيض ضريبي جديد لمعظم العاملين بقيمة تصل إلى 268 دولار سنويا، أي ما يعادل نحو 5 دولارات أسبوعيا. تشديد الرقابة على قطاع السوبر ماركت من خلال إجراءات تستهدف الحد من الممارسات غير العادلة والتلاعب بالأسعار وتعزيز المنافسة وحماية المستهلكين. تمديد إجازة الوالدين المدفوعة لتصل إلى 26 أسبوعا، أي 6 أشهر بعد إضافة أسبوعين إلى المدة السابقة. ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى 26.44 سنت، يعني 26 دولار أسترالي في الساعة، وهو الحد الأدنى القانوني لأجور العديد من العاملين في مختلف القطاعات. كما أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الأسر والعاملين ومساعدتهم على مواجهة التكاليف المعيشية. مستمعينا، نتوقف مع فاصل إعلاني، نتابع من بعده إن شاء الله برنامج اليوم وبقية الفقرات التي أعددناها لكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل 5000 دولار فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
4: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522. www.khairlawyers.com

0: كم إذاعة الصوت الإسلامي.
1: يا خير قاضي
0: كل يوم ويعني كل ما بيكون في عنا فرصة رح نذكركم بحفر بئر المياه في اليمن. هيدا المشروع الإنساني يلي بدأناه تقريبا هلأ حصرنا شهر وشوي. هذا العمل الإنساني إن شاء الله تعالى يلي هدفه حفر بئر في اليمن. هذا البئر تكلفته 26,000 دولار. أنا يوميا عم ذكر المستمعين ويوميا عم بيكون في تقريبا متصل أو متصلة، هني غالبيتهم ما شاء الله الأخوات يعني عندهم لله بشكل كتير كبير. الله يبارك فيكم جميعا. أغلب يلي بيتواصلوا معي هني من الأخوات. نحن كمان بدنا الإخوة أنهم يتفاعلوا بهذا العمل الإنساني الخيري يلي بيعود عليكم إن شاء الله تعالى، وبيكون بميزان حسناتكم إن شاء الله له أجر عظيم. أهلنا في اليمن، الناس اللي هني موجودين بالخيام، الموجودين بمخيمات للنازحين، هني بحاجة ماسة لنقطة مي، وهذه المياه صعب توفرها، إضافة لأنه لما بدهم يجيبوا المي بيضطروا أنهم يمشوا للكثير من الكيلومترات لحتى يحصلوا عليها. عدا عن موضوع الفقر والعوز والحاجة والطقس، ويعني شو بد الواحد يعني يحكي عن المأساة اللي عم بيعيشوها. فلذلك نحن بدنا نهون عليهم، وهذا جزء يعني من مأساة طويلة وعديد، وهن بحاجة مش بس لبير واحد، لمئات الآبار لحتى تأمن حاجتهم. لكن عم نمشي نحن خطوة خطوة إن شاء الله تعالى بهالبير يلي تكلفته 26,000 دولار، لأنه منه بير عادي مثل ما أنتم متعودين على 500 و600 دولار حفر الآبار البسيطة اللي هي بس بتعتمد على البير بيبقى موجود بس بحاجة لمضخة لحتى تسحب المي. لا، هيدي الآبار لأنه صعب أنه الواحد يحصل على المياه المختزنة في الأرض، فهو بحاجة لمعدات ثقيلة لحتى تحفر، وكمان لمضخات، منا مضخة يعني ترمبة مي عادية، لا بدها مضخة كبيرة لتقدر تسحب المياه الجوفية من الأرض وتوصلها للناس. لذلك التكلفة هي 26,000 دولار. إن شاء الله يا رب كل دولار أنتوا بتحطوه بنية إن شاء الله العمل الصالح ويعني مساعدة الآخرين بعود عليكم وعلى أسركم بإذن الله تعالى بكل خير. لحد الآن الحمد لله رب العالمين وصلنا 6,185 دولار من أصل 26,000، يعني خاطين هلأ الحمد لله خطوة جيدة. اليوم في الصباح تواصلت معي أخت عبر الواتساب، طلبت مني ابعت لللينك، واخت اخرى كمان طلبت مني ابعت لللينك. في كتار عم يطلبوا مني ان ابعت لهم اللينك، بس انا صراحة يعني عم ببعته بس ما عم لقي احيانا المبلغ انه عم بيزيد بشكل سريع. في اخت ان شاء الله تعالى الحجة اللي تواصلت معنا بها الصباح وقالت بدها تتبرع ب 1,300 دولار، الله يبارك فيها، ان شاء الله تعالى رح اتواصل معها ونقدر انه نجيب هذا المبلغ، لانها هي بيصعب عليها انها تحضر الى الاذاعة لحتى تجيب لنية. الله يبارك فيكي ويا رب إن شاء الله بيكون بميزان حسناتك. ولكل اللي عم يسمعونا شاركونا بهالعمل الإنساني، المبلغ يعني لو بمبلغ بسيط، نحن عاطين 25 دولار، عاطين 50، 75، 100، أكتر من هيك، كل واحد حسب قدرته وحاجته. نحن مجرد كباية يعني فنجان القهوة اللي عم نشتريه عم بيكلفنا 7 و8 دولار. فإذا كل يوم الواحد هيك طلع صدقة عن نفسه بقيمة هذا الكوب القهوة اللي بيشتري، بلاقي حاله مثلا بالأسبوع عم يدفع هو 50 أو 60 دولار. فخلينا نعتبرها ال50 دولار هي صدقة أسبوعية عم نتبرع فيها، لحتى إن شاء الله تعالى كلنا بحاجة لله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، أن ييسر أعمالنا، أن يثبتنا على ديننا، وهذا من أهم الأمور. وأكيد الصدقة وعمل الخير إلو يعني الأجر والثواب الكبير بأنه يساعدنا في هذه الأمور. فنحن نتمنى أنكم أنتم كمان تكونوا لكم اليد الطولة في هذا المشروع الإنساني سقي الماء. لدائما نذكر أنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وصى بها سقي الماء، فنحن بدنا نساعد هؤلاء الأشخاص على أنهم توصلن المياه ونوفر عليهم المشقة للحصول على هذه المياه. فإن شاء الله تعالى هذا المشروع نخلص منه ونبدأ بمشروع آخر إن شاء الله.

الله تعالى كتار منكم عم يسألونا على مشاريع بغزة. بإذن الله لما بيتوفر لنا مشروع يعني نقدر أنه نتأكد أنه هذا المشروع حيكون ثابت لأهلنا في غزة، لأن بتعرفوا الوضع هنيكي يعني الله المستعان. فإن شاء الله تعالى رح نقوم بمشروع آخر، ننتهي إن شاء الله من هذا المشروع ونبدأ بمشروع آخر، نتعاون إحنا وياكم بإذن الله تعالى لحفر هذا البئر في اليمن، وأهل اليمن هني بحاجة كتير وفقر مدقع وحاجة يكفيكم أنه موجودين يقال إنها خيمة ولكن ليست خيمة، هي فقط يعني عبارة عن شيء من البلاستيك أو شيء من الأقمشة أو شيء، يعني الله المستعان كيف عم يقدروا يعيشوا حياتهم. نحن هلأ بالبرد مش قادرين، بيجي الحر مش قادرين، فما بالكم هالناس اللي عايشة بالخيام البسيطة اللي هي فقط بس بتستر عوراتهم، إضافة لذلك المشقة الحياتية اليومية لأنهم يجلبوا المياه، لأنهم يجلبوا الطعام، لأنهم يربوا أولادهم، حتى إذا حدا منهم عنده مثلا ماشية بيعيش من لبنة وحليبة يعني اللي بتعطيه، كمان ما هذه الماشية بدها كمان تشرب مي، بدها تعيش، بدها تاكل، يعني للبني ادمين وايضا لايضا الدابة كمان هي بحاجة. فهذا ان شاء الله تعالى بئر المياه رح يوفر هذا الامر لكليهما. نتشارك سويا، اذا حابين تتواصلوا معي تواصلوا على رقم الموبايل وبنفس الوقت الواتساب، أنا ببعث لكم اللينك بيسهل عليكم حتى ما تجوا على الإذاعة وتعذبوا حالكم، خلاص اللينك أنتوا بتكبسوا عليه وبتحطوا الديتيلز والمبلغ اللي بدكم تتبرعوا فيه وإن شاء الله تعالى بينحسب هذا الرقم. فإذا رقم الموبايل هو 0416727983، مرة تانية 0416727983. اللي ما لحق يكتب الرقم في يتصل فينا على الإذاعة، أغلبكم بيعرفوا الرقم 9758399. فكيف ما حاولت وجربت إن شاء الله تعالى بيكون بميزان حسناتكم، ونحن عم نجرب نيسر عليكم والله كمان ييسر عليكم وعلى كل إنسان بحاجة لدعاء بإذن رب العالمين. ونحن لازلنا في شهر المحرم، هذا الشهر هو من الأشهر الفضيلة وإن شاء الله يا رب كمان بيكون أجركم مضاعف فيه. منتابع لنتعرف على مزيد من الأخبار لهذا النهار في برنامجنا متفرقات في الدين والحياة.

0: رجال عشرة
1: خير الناس بعد الرسل كرام بررة أبو بكر عمر وعثمان وعلي
2: أرقام صادمة ولا يصدقها العقل. مسؤول عراقي يكشف حجم الأموال المنهوبة. كشف القاضي منير حداد المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز التريليونين دولار. ووصف حداد خلال حديث للقناة العراقية الرسمية أرقام السرقات وعقارات المتهمين بأنها تفوق مستوى العقل والمنطق، فيما أشار إلى أن محكمات المتهمين بالفساد ستكون علنية. وقال حداد إن التحقيقات مع المتهمين الملقى القبض عليهم مستمرة ولا إحصائيات نهائية عن عدد المقبوض عليهم، مع استمرار كونها في تزايد مستمر مستندة إلى عمليات ومداهمات يومية متواصلة. وأضاف أن المتهمين الرئيسيين الحاليين أدلوا باعترافات تفصيلية قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى جلب متهمين آخرين، حيث حاول بعض المطلوبين الإفلات والهروب خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان الذي أبدى تعاونا وسلم 8 متهمين حتى الآن. كما أشار إلى أن قائمة المتهمين تضم فاسدين من كبار المسؤولين من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون ونواب، وأن الجرائم المنظورة لا تقتصر على الاختلاس التقليدي بل تشمل أيضا قضايا تضخم الثروة المالية غير الطبيعي والتي تخضع بشكل مباشر لمبدأ من أين لك هذا، وتصنف قانونيا ضمن جرائم غسيل الأموال. ولفت المسؤول العراقي إلى أن الأرقام المضبوطة بحوزة وكلاء وزارات ومسؤولين لا تقرأ ولا تصدق، لدرجة قيام زوجة أحد المتهمين بشراء عقار بقيمة 5 ملايين دولار، وهو مبلغ يكفي لبناء أكبر فيلا في باريس أو أمستردام، فضلا عن ضبط مسؤولين يمتلك كل واحد منهم أكثر من 50 عقارا مسجلا باسمه أو بأسماء عائلته. وأوضح حداد أن القوانين العراقية المتعلقة بحماية المال العام تلزم بمحاسبة ومحاكمة المسبب والجهات التي كانت خلف تعيين هؤلاء الفاسدين أو وضعهم في مناصبهم الحساسة، مستغربا من كيفية قفز موظفين أو مهندسين بسطاء فجأة إلى منصب وكيل وزير دون كفاءة تؤهلهم لذلك سوى بدافع التغطية على السرقات. كما زعم أن جميع الأموال المستردة والعقارات المحتجزة ستعود بالكامل إلى خزينة الدولة العراقية، معربا عن ثقته المطلقة بجدية رئيس الوزراء ووصفه بأنه ثائر على الفساد وشاب ناجح ومتمكن. وأشار إلى عدم وجود أي ضغوط دولية تعيق الحملة، بل على العكس هناك دعم دولي قوي جدا لمكافحة الفساد في العراق. أرقام صادمة كما سمعتم، أكثر من 2 تريليون دولار فساد وسرقة في العراق من قبل الوزراء والمسؤولين. يا ترى إذا عدنا وفتشنا وبحثنا كم الفساد في لبنان أو في مصر أو في العديد من الدول العربية، قديش حيكون المبلغ اللي ممكن أنه يتصادر من هؤلاء الذين استولوا على البلاد وحكموا العباد بالفساد وسرقوا دم الشعوب، إن كان من وزراء لمسؤولين لناس ترفعوا وأخذوا مناصب ليسوا هم يعني كفئا لها. للأسف هيدا واقع الدول العربية، أموالنا تسرق وتنهب وتعطى للآخرين، سياسات فاسدة من أولها لأخيرة، تعاملات مقرفة. وأيضا إذا هيدا عم نحكي بالنسبة للفساد المالي، فما بالكم بالفساد السياسي وما يحصل مثلا في لبنان أو حتى غيره. يعني اليوم نسمع عن خبر مثلا أنه محمود عباس هذا العميل اللي هلأ عم يعمل ضغط على حكومة جنوب أفريقيا لأنها تسحب الدعوة اللي أقيمت ضد إسرائيل. يعني خبر هيدا من الأخبار اللي منقول صدق أو لا تصدق؟ لا، نحن بزمن صدق، ما عاد في لا تصدق. عن جد نحن بزمن صدق فقط، وكلمة لا تصدق هيدي صارت بس هيك من المقولات يلي الواحد بس بيقولها أو صارت أو كانت تكتب في الكتب سابقا. اليوم صدق أنه في فساد كبير، صدق أنه ناس باعوا شعوب وأرض وكل ما حولهم بس لحتى يبقوا هن بكراسيهم. ما بعرف هول ما بيفكروا بآخرة، يعني لا تعني لهم الآخرة شيئا، ما بيصدقوا انه في موت، ما بيصدقوا انه يعني انه هن رايحين ومش باقيين، يعني حتى لو كانوا غير مسلمين. يعني الموت هو حق وكل الناس بتعرفه. يعني هلا مثلا مثل ترامب داخل على 80 سنة، انه شو بعد يعني قد ايه الواحد بعد بده يعيش؟ اذا رب العالمين مد بعمره حتى لو وصل للتسعين، يعني اللي مضى أكتر من اللي باقي، فقديش أنت بعد بدك تستولي وتتجبر؟ قديش بعد النتن بده يتجبر؟ قديش بعد محمود عباس ولا السيسي ولا شلة القزارة كلياتها قديش بعد بدهم يتجبروا على العالم؟ كم بقي من أعمارهم؟ شو اللي بعد بيخليهم انه يقدر عندهم هيدا الشعور انه هن بدهم يتملكوا بالناس ويبقوا هن الاعلى وهو ما في حدا اعلى من الله سبحانه وتعالى؟ وباذن الله تعالى نهايتهم وسخة، وسخة بكل ما في هذه الكلمة من معنى. الله سبحانه وتعالى يفرجينا فيهن يوم بس هيك لحتى تشفى قلوبنا مما نراه من فساد واستغلال للناس وللشعوب. وإن شاء الله كمان هذا يلحق بكل من يعمل اتفاقات مع دولة الاحتلال أيا كان هذا، يعني بأي اسم، إن كان حكومة لبنانية أو غيرها. فكل إن شاء الله تعالى الله سوف ينتقم منهم، لأنه هذا الأمر غير مقبول أبدا. شعوب عم تباد، شباب، أولاد، أطفال، ضحايا، بيوت عم تتهدم، كل هيدا ما في إله تمن، ما حدا بيعتبره، ما حدا بيفكر فيه. لوين رايحين ربك أعلم، ولكن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. دايما نحن ببرنامجنا دايما منقول استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى. ونحن رغم كل هالمآسي، وأكيد الإنسان نحن بالأخير الإنسان إنسان عنده مشاعر، عنده بيصير عنده شعور الإحباط الداخلي، لكن فجأة بيرجع بيقوم وبيرجع بيوعى أنه أنا ليش بدي يصير عندي هيدا الحالة من اليأس أو الإحباط. لا أبدا، أنا أحسن ظني بالله سبحانه وتعالى لأنه هو اللي بشرنا ورسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بأنه النصر دائما يكون مع الحق، ولو أنه الباطل له جولة لكن النصر يكون للحق دائما وله الجولة الأخيرة. وهذا اللي نحن متأملينه بإذن الله تعالى، ولكن نصبر ونتحمل. وأيضا كمان هو اختبار لإلنا، هيدا لازم نحن ما ننسى انه الله سبحانه وتعالى عم يختبرنا بكل شيء، بمبادئنا، بأخلاقنا، بديننا، بأولادنا، بكل شيء بحوالينا، يعني بأموالنا. فنحن مختبرين، وبالأخير في بآخر الاختبار في نتيجة منحصل عليها. فهل نحن من الفائزين أم من ماذا؟ من الخاسرين؟ لا، بإذن الله تعالى نحن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأنه إن شاء الله تعالى نكون من الفائزين. الله يبارك فيكم جميعا، تحياتي لكم أحبائنا في الله. الوقت أخذنا ساعة هلا 11:50 دقيقة، فاصل إعلاني، ومن بعده رح نستمع لتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم حتى يحين موعد أذان الظهر. أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Pure Hearing Bridge Clinic،
2: فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02

0: 783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
2: والتليفون
1: 9644 8727.
2: أول دواء أول
1: يا سلام.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به والريح يعلن للناس

الناس مقدرتك والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك يا رب العالمين. يا رب ندعوك كما علمتنا، يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلها لنا نورا وبرهانا، وشرعة وفرقانا، وذكرا وقرآنا، ورضا ورضوانا، منة منك وإحسانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نقطة البدء والختام، وخيرة الله في الأنام، وعزة الله في الإسلام، وصل وسلم وبارك على بدر الجمال وشمس الجلال ومرآة الحق والكمال، وصل وسلم وبارك على واحة القلوب أمنا وإيمانا، وساحة الغيوب رحمة وبرهانا، وراحة كل طالب مطلوب محبة وإحسانا. وصل وسلم وبارك على دائرة الوجود الرحمانية في معارج الحق والحقيقة، ومجمع الصفات القرآنية في مدارج الشرع والخليقة، ومنتهى المحامد الفرقانية وعروتها الوثقى الوثيقة. وصل وسلم وبارك على عبدك الحامد الأحمد المحمود، ونبيك الشاهد الشهيد المشهود، ورسولك السابق خلقه على كل موجود.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يغونا، 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعد ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 2 يوليو تموز لعام 2026. تل أبيب. صادق الكنيسة الإسرائيلي مساء أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون المؤذن الذي يحظر رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في القدس وداخل الخط الأخضر، في حين اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس المشروع تصعيدا للحرب الدينية التي تشنها إسرائيل ضد المقدسات والهوية الإسلامية. وقال صحيفة إسرائيل هيوم، أقر الكنيسة بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن لتشديد إنفاذ القانون ضد ما زعمت أنها ضوضاء المساجد دون تفاصيل إضافية. وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه جرى التصويت لصارح مشروع القانون بأغلبية 50 مؤيدا من أصل 120 عضوا بالكنيسة مقابل 36 معارضا. وأضافت أن حزب إسرائيل بيتنا المعارض بزعامة أبيجدور ليبرمان صوت لصالح مشروع القانون الذي طرحه حزب عتسما يهوديت القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير. ولكي يصبح مشروع القانون نافذا يتعين إقراره بثلاث قراءات إضافية وفق القانون الإسرائيلي. وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز تركيب أو تشغيل أي نظام صوتي في أي مسجد دون الحصول على ترخيص مسبق صريح وفق القناة 14 الإسرائيلية. وادعت القناة أنه ستتم دراسة منح الترخيص بعناية فائقة بناء على شدة الضوضاء والتدابير التقنية المتخذة للحد منها وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية وتأثير الضوضاء على الجيران. وأضافت القناة، يمنح القانون الشرطة صلاحيات غير مسبوقة، ففي حال مخالفة القواعد يحق لرجل الشرطة المطالبة بوقف الضوضاء فورا، وإذا استمرت المخالفة يحق له مصادرة نظام الصوت الخاص بالمسجد. جنوب سوريا. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية قصفا مدفعيا على أراض في ريف درع الغربي وريف القنيطرة الجنوبي بجنوب سوريا. وأفاد مراسلون بأن قوات الاحتلال استهدفت بعدة قذائف من موقعها بتل أحمر الغربي تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. من جانبها ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الأراضي الزراعية بين بلدتي بريقة وكودنا بريف القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية. وأضافت أنها أطلقت أيضا قذيفة مدفعية على محيط قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درع الغربي. وأفادت الوكالة بأن قذيفة مدفعية استهدفت كذلك السهول الزراعية في محيط قرية جملة بريف درع الغربي بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع التابع للاحتلال الإسرائيلي فوق المنطقة المستهدفة. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت مساء الاثنين الماضي في ريف محافظة درع الغربي وأطلقت النار باتجاه منازل مدنيين. وتشهد سوريا منذ أشهر تصاعدا في الاعتداءات الإسرائيلية شملت عمليات توغل ودهم وتفتيش لمنازل مدنيين وإقامة حواجز واعتقالات. بغداد. كشف منير حداد المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية القاضي أن حجم الأموال المنهوبة في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز تريليوني دولار، وأن أرقام السرقات وعقارات المتهمين تفوق مستوى العقل والمنطق وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية أمس.
وقال حداد إن المقبوض عليهم الذين يزداد عددهم يخضعون لتحقيق مستمر، مبينا أن المتهمين الرئيسيين الحاليين أدلوا أثناء اعترافاتهم بتفاصيل قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى مطلوبين آخرين حاولوا الإفلات والهروب خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان العراق الذي سلم 8 متهمين حتى الآن. وبين الحداد أن قائمة المتهمين تضم فاسدين من كبار المسؤولين من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون ونواب، وأن الجرائم المنظورة لا تقتصر على الاختلاس التقليدي بل تشمل أيضا قضايا تضخم الثروة المالية غير الطبيعية وتصنف قانونيا ضمن جرائم غسيل الأموال. وبينما وصف حداد الأرقام المضبوطة بحوزة وكلاء وزارات ومسؤولين بأنها لا تقرأ ولا تصدق، أشار إلى ضبط مسؤولين يمتلك كل واحد منهم أكثر من 50 عقارا مسجلا باسمه أو بأسماء عائلته، مضيفا أن زوجة أحد المتهمين اشترت عقارا بقيمة 5 ملايين دولار. وأوضح أنه قبض على أكثر من 28 شخصية في دائرة كهرباء البصرة جنوبي العراق، وأن الحملة ستشمل الدوائر في الناصرية والعمارة وبقية المحافظات دون أي استثناءات أو خطوط حمراء، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي سقف زمني لإنهاء هذه الصولة. وبين أن المحاكمات ستكون علنية والجلسات ستبث أمام المواطنين، مشددا على عدم إمكانية الإفراج عن المتهمين المدانين، ولافتا في الوقت نفسه إلى أن إطلاق السراح المشروط بكفالة في حال حدوثه يتطلب دفع مبالغ تعادل حجم المبالغ المسروقة. الدوحة. أعلنت وزارة الخارجية القطرية اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. وحول نتائج المحادثات ذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقع في إسلام آباد استنادا إلى منجزات ومخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وبين الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء موكب تشييع مرشد إيران علي خامنئي. وأفاد موقع إكسوس الإخبار الأمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا خلال المحادثات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة إلى تفاهم أولي يتعلق بالدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة في إطار مسار تفاوضي أوسع بين الجانبين. ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن نحو 3 مليارات دولار من الأموال المجمدة لن تحول إلى إيران نقدا بل سيجري استخدامها لشراء سلع أساسية على أن يكون جزء منها من السوق الأمريكية في خطوة تهدف إلى ضبط آلية الصرف وتقييد الاستخدام المباشر للأموال. وبحسب المصدر ذاته فإن واشنطن وطهران توصلتا إلى هذا التفاهم ضمن جهود تهدف إلى تخفيف التوتر ودفع مسار الاتفاق في وقت يحاول فيه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إيصال رسالة إلى الجانب الإيراني مفادها أن المطالبة بفرض رسوم على المرور بمضيق هرمز قد تهدد فرصا للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة. وفي سياق متصل نقل إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن دولا في منطقة الخليج تجري مشاورات بشأن آليات إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم المرتبطة بالملف الإيراني. بيروت. نفى الرئيس اللبناني جوزيف عون ما وصفها بالشائعات التي تحدثت عن موافقته على استدعاء تدخل سوري عند الحاجة،
معتبرا أن هذه الروايات تدخل في إطار حملة لتشويه الوقائع، ومؤكدا أن مفهوم السيادة يبدأ من امتلاك الدولة قرارها الوطني وبث سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بالقوى الشرعية. وجاءت مواقف عون خلال استقباله في قصر بعبدة وفدا من نقابتي المحامين في بيروت والشمال برئاسة نقيبي المحامين عماد مارتينوس ومروان ظاهر، حيث خصص جانبا كبيرا من اللقاء للرد على الانتقادات التي طالت الصيغة ولشرح الأسس التي استندت إليها الدولة في تبني خيار التفاوض. وأكد الرئيس اللبناني أنه لم ينفرد بإدارة هذا الملف، بل يتشاور بصورة مباشرة مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، انطلاقا من الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية في التفاوض، وحرصا على الوصول إلى أفضل صيغة تحقق المصلحة الوطنية. وفي هذا السياق أشاد عون بمواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرا إلى أنه وضع خطين أحمرين لا يمكن تجاوزهما، يتمثلان في منع الفتنة الداخلية ومنع المساس بالجيش اللبناني، مؤكدا أن مختلف القوى السياسية تتفق على هذين المبدأين، فيما تبقى بقية الملفات خاضعة للنقاش السياسي. وفي معرض رده على الاعتراضات القانونية، نفى عون ما تردد بشأن تنازل لبنان عن حقه في ملاحقة إسرائيل أمام المحافل الدولية، موضحا أن المادة 13 من صيغة الإطار تنص فقط على تعليق الإجراءات القانونية المتبادلة طوال فترة التفاوض، من دون أن تمنع المتضررين أو الجهات غير الرسمية ومن بينها نقابتا المحامين من ممارسة حقهم في رفع الدعاوى القضائية. كما رفض الاتهامات التي تحدثت عن شرعنة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن جميع بنود الوثيقة تنص على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وانسحاب القوات الإسرائيلية ومعالجة ملفات الأسرى والجثامين والنازحين، إضافة إلى توفير دعم دولي لتنفيذ هذه البنود، واصفا الصيغة بأنها أفضل الممكن في ظل التوازنات القائمة وإن لم تكن مثالية. وتناول الرئيس اللبناني أيضا الجدل المتعلق بحصر السلاح، معتبرا أن ما ورد في صيغة الإطار لا يخرج عن النصوص الدستورية واتفاق الطائف اللذين ينصان على حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن تطبيق هذا المبدأ تأخر عقودا طويلة. بيروت. سعى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إطلالة إعلامية مساء أمس إلى تبديد اللبس المحيط باتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وأوضح سلام أن التسمية نفسها قد تسبب سوء فهم، مؤكدا نحن نتحدث عن إطار توجيهي للمفاوضات بهدف أو يهدف إلى تحديد مسارها للوصول إلى اتفاق، وليس عن اتفاقية أو معاهدة مبرمة. وقال سلام عبر قناة LBCI اللبنانية: لسنا هواة مفاوضات، لكننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد حربين خلفتا آلاف الضحايا، وتسببت الأولى بأضرار مباشرة تجاوزت 7 مليارات دولار من دون احتساب الخسائر الاقتصادية التي تقدر بنحو 13 مليار. ورأى أن الإطار إذا طبق من المفترض أن يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وأن يسمح لعودة أهلنا النازحين إلى قراهم وبيوتهم عودة آمنة وكريمة، مؤكدا أن هدفنا هو عودة الجنوبيين إلى منازلهم ووقف النزيف، لافتا إلى أن الحرب الثانية أوقعت أكثر من 5000 شهيد في حرب ثائرية مرتبطة بالخامنئي. وسأل سلام ردا على منتقدي عدم ورود كلمة انسحاب ما هو الفارق بين إعادة الانتشار إلى خارج الأراضي اللبنانية والانسحاب، والإطار ينص على الانتشار خارج الأراضي، وعرفت بأل التعريف أي كل الأراضي وليس أراض، وهذا يعني انسحابا.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية لا نسعى إلى الصدام مع حزب الله، وأكثر من ذلك علينا أن نسعى إلى الحؤول دون الصدام المسلح معه، ولكننا لن نخضع للابتزاز والتهديد بالحرب الأهلية ولن نتراجع عن خصر السلاح. وتعليقا على موقف رئيس حزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، قال: أفهم هوى هاجسه، واتفاقية الهدنة مرجع أساسي، والذي بقي منها مبادئ قامت عليها، وحتى تصبح قابلة للتنفيذ يجب تحديثها، موضحا أن إعلان وقف العمليات العدائية عام 2024 لم ينص على اتفاقية الهدنة أيضا، وال 1701 يشير مرة واحدة إلى اتفاقية الهدنة، ولكن فقط لتحديد الحدود. وانتقد سلام مغامرتي الإسناد والنتائج الكارثية التي يسميها البعض انتصارات، ونحن نرى عدد الضحايا وكلفة إعادة الإعمار، وهذه نكبة. القدس المحتلة. وقعت إسرائيل والولايات المتحدة أمس اتفاقية تمنح بموجبها واشنطن قطعة أرض كانت مملوكة لفلسطينيين في القدس المحتلة مقابل دولار واحد لإقامة المقر الدائم لسفارتها في المدينة. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن وزير الخارجية جدعون ساعر وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاجابي وقعا بحضور رئيس بلدية القدس اتفاقية لتخصيص قطعة الأرض لبناء المجمع الدائم للسفارة الأمريكية في القدس. وأضافة أن الاتفاقية تمثل بداية انتقال السفارة الأمريكية من مقرها الحالي إلى مقرها الدائم الجديد في القدس، معتبرة أنها تأتي استكمالا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها. أثينا. استهدف مهاجمون منازل 3 سياسيين من الحزب الحاكم في اليونان بمتفجرات يدوية الصنع أمس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين. واستهدفت الهجمات التي وقعت فجرا في مدينة ثيسالونيكي في الشمال شخصيات من حزب الديمقراطية الجديدة باستخدام عبوات ناسفة مصنوعة من اسطوانات غاز. وأعرب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة عن صدمته وغضبه إزاء ما وصفه بأنه هجوم جبان وإرهابي ومجرم. وأفاد موقع إخباري بأن والدي المرشح السابق للحزب أفروديتي نيسورا أصيبا ونقلا إلى المستشفى. وأشار إلى أن العضوين الآخرين المستهدفين هما رئيس اللجنة التنفيذية للحزب والنائب السابق سافاس أنستادياديس. كييف. شنت قوات روسية هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت متأخر من مساء أمس، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص وإلحاق أضرار بمبان سكنية واندلاع حريق بفندق يقع على شارع رئيسي. وقال رئيس بلدية كييف في منشور على تطبيق تليجرام إن حريقا يلتهم سطح الفندق، وأظهرت صور نشرت على الإنترنت حريقا هائلا وقد خرج عن السيطرة في أعلى المبنى. وأفاد شهود من رويترز بسماع دوي عدة انفجارات في كييف، وأظهرت صور متداولة على قنوات غير رسمية على تليجرام أفرادا وهم يهرعون لمحطات قطارات الأنفاق. وحذر الرئيس الأوكراني زيلينسكي في وقت سابق من أن تقارير استخبارية تشير إلى احتمال وقوع هجوم ليلي على البلاد، وأعلن أنه سيختصر فترة بقائه في دبلن التي زارها بمناسبة بدء الرئاسة الدورية لأيرلندا للاتحاد الأوروبي والتي تستمر 6 أشهر. طهران. تحول قطع مقابلة تلفزيونية مسجلة مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباب مساء الثلاثاء إلى سجال سياسي داخل إيران، بعدما اعتبرت أوساط قريبة من البرلمان أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
تعاملت مع الحوار بوصفه مادة قابلة للحجب، في حين رأت وسائل إعلام ومعلقون أن ما جرى كشف نفوذ تيار داخل التلفزيون الرسمي يتخذ موقفا معارضا لمسار التفاوض مع الولايات المتحدة. وبدأت القصة حين بثت شبكة خبر القناة الإخبارية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مقابلة مع قاليباب بصفته رئيسا للبرلمان ورئيسا لفريق التفاوض الإيراني للحديث عن الحرب ومضيق هرمز والمفاوضات مع واشنطن ومذكرة تفاهم إسلامآباد، لكن البث توقف قبل اكتمال المقابلة في لحظة كان قاليباب يشرح فيها وفق رسائل إيرانية ملفات مرتبطة بالأموال الإيرانية المجمدة وترتيبات التفاهم. وبعد مراجعة المقطع الذي يوثق لحظة القطع تبين أن المقابلة توقفت عند شرح آلية الإفراج عن أموال إيران المجمدة، وتحديدا بعد حديث قاليباب عن اتفاق شراء الحبوب والقمح مقابل تلك الأموال، ونسبته إلى حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سمعت شي عن الصيدليه الجديده فارماسي فور ليس بشست الهيل
1: اللي بتديرها الصيدلانيه نسمه بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ما لها صيدليه. ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع انواع الروائح والعطور وبارخص الاسعار، وطول السنه الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدليه؟
0: عم اقول لك صيدليه، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
1: بيظبطوا لي وبينظموا لي الادويه لانه راسي ما بيحمل.
0: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعه 11 بالليل وعلى مدار السنه.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644 8727.
1: قول دواء قول.
0: يا سلام.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجيمستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
3: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم ونفع الله بنا وبكم. ما زال حديثنا عن الجمال الذي أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا شرف الاستمرار عليه. إنني أنا الله، الكلام عن الله سبحانه وتعالى. الله الولي، الله الشافي، الله الرفيق الحق، قهر الأصحاء بالمرض، والأقوياء بالضعف، والأغنياء بالحاجة، وقهر الأذكياء بالذهول، والأحياء بالموت. كذلك الله يفعل ما يشاء، هو موضع كل شكوى، هو عالم كل نجوى، كاشف كل بلوى، قاضي كل حاجة، فارج كل كربة. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. سبحان الله، ما أضعف الإنسان، تعصف بالأمراض وتجد سبحان الله البدن يضعف وتخار القوة. تشوف الإنسان في الحمى، يجي له حمى فإذا به ينطفت كالريشة في مهب الريح، يجي لك صداع ويستقر في راسك، تحس أن أنت تتلوى كالحية بسبب التعب، يجي لك مغص سبحان الله، تحس عامل زي يعني العصفور المبلول، الشمعة اللي احترقت في الليلة الشاتية، فما أشد ضعفك. أحيانا بتهاجمك فيروسات، حاجات لا تبصرها العين إلا بالمجاهر الإلكترونية، وتلاقيها سبحان الله أحيانا تهلك الإنسان، تصيبه بالجلطات السكتات، فإذا به كالحلس الباني، تحس إن هو الحلس البالي زي القماشة المرمية كده في المطبخ، يسكنه العجز الدائم، حادث لا يستغرق إلا لحظات معدودة من عمر الزمن. كان في أحد الأطباء يتكلم عن قسم الجروح، يقول سبحان الله، يقول إن في ناس بتتفحم عندنا في القسم بسبب حريق 15 ثانية، يقول يبقى الحريق بتاعه معدي 70% 80% في الجسد 15 ثانية. كان أجمل ولد في الجامعة، وكان البنات كلها قاعدة بتشاور عليه، وكان أقوى واحد في الجيم، 15 ثانية تعمل له إيه؟ العجز الدائم. سبحان الله، ألم في الظهر، مش عارف يتحرك، حادث لا يستغرق إلا لحظات معدودة من عمر الزمن. أحد إخواننا في يوم من الأيام عمل حادث، فبقول له يعني إيه اللي حصل يعني؟ بقول والله ما فيش، أنا آخر شيء أدركته كنت بفادي طوبة، لقيت مرة واحدة كده نفسي إن أنا في المستشفى والناس مجتمعين حواليا وبتاع، ده اللي أنا أدركته. بين إدراكه هو بيفادي الطوبة إلى أن المستشفى، الموضوع ده حوالي أكتر من يعني يقترب من يوم، يوم كامل، وخلاص افترش السرير شهورا، يسكنه العجز الدائم، يجي يشرب يشرق سبحان الله، تقتله البعوضة، تمرضه الذبابة، وتؤذيه الهوام، وفي كل جرعة غصص، وفي كل لقمة عناء. كل جرعة تيجي تأكل تشرب مية بتاعت عيني مش قادر، يجي يأكل لقمة مش قادر، فهو في كل حال مضطر إلى ربه ليحميه من كل مكروه، يحفظه من كل شر، يدفع عنه كل ضر، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. عاوزكم من باب بقى ان احنا مشغولين اليومين دول بالتمارين، عاوز حضرتك تعمل قائمة كده تكتب عنوانها أرحم الراحمين، عاوزك تكتب كده أرحم الراحمين. امتى حسيت كان أرحم الراحمين معاك في المشهد ده؟ بس شرط انك تستحضر رحمة غيره وتشوف، شوفي مثلا والدك وزوجك وابنك عملوا ايه معاك في اليوم ده، وماذا فعل أرحم الراحمين معك في هذا الموقف. واخدين بالكم من التمرين انك تقارن وتشوف وتشهد، ده يخليك فعلا تقول والله أجمل ما فعل بنا الإسلام أنه عرفنا بالله، عرفنا بالله. بقرأ في كتب بعض الأسلام حديثا، يعني ما شوفهم لما كانوا بيعملوا الذنب مثلا، طب أنتوا كنتوا بتدعوا ربنا إزاي، أو لما كنت عندك مشكلة بتدعي ربنا إزاي، بقول لم يكن في قلبي استحضار إلى من أتجه. أنا عارف معلومة نظرية الرب وكده، بس أنا مش بي

كلها لا يتعامل معك كما يتعامل الناس. الناس يريدونك قويا دائما، ثابتا دائما، حاضرا دائما. الرب جل وعلا يحبك حتى وأنت في أقصى حالات ضعفك، يحبك حتى وأنت في أقصى حالات بعدك، حتى وأنت باكية. سبحان الله، بل يحبك وأنت منطرح بين يديه في الصلوات، وتدخل على في التراويح تقول له يا رب يا رب قسى قلبي وغابت دموعي وضعفت يداي على الدعاء، لكني ما زلت أحبك. فيحبك. إحنا لما أهلنا بتتعب، خلينا نكون صادقين، عندك والدة كسرت 70 ووالد كسر 80، لما بيتعبوا من هنا للمستشفى وبتاع ومش عارف يدخل الحمام وبتاع، وكان يقول له أنت مهما كنت بتحبه بس من جواك، من جواك لما بيموت كأنك يعني بينك وبين نفسك الله يرحمه وبتاع، بس أنت حاسس أنك ارتحت خلاص. شعور سبحان الله موجود بصورة ما، موجود عندي ويبقى بندلنا نقول بقى ارتاح يعني من التعب أصله كان وكان وكان. لا لا، خلي بالك، خلينا نكون صادقين. هو أنت ارتحت أنت اللي من التعب، أنت كنت حاسس أنك تعبان، حاسس كل شوية بتسيب اللي في إيدك وتروح له، حاسس أنك كل شوية متلخبط ويلا تعالى وشيل والدتك ومين اللي هيروح، طب والدتك اتبات عند مين ومش عارف ايه، أصلا أنا بره أصلا جوه، وانت بتحبها جدا وبتتقطع عليها، واخدين بالكم؟ بس سبحان الله الشعور ده، فتجد الرب سبحانه وتعالى لا يريدك ملكا من نور، لا يريدك قلبا لا يخطئ أبدا، يريدك أنت بكل تقلباتك، بكل نقصك، بكل ضعفك، لكن بقلب يعرفه دائما ويرجع له دائما ولا يطيق الحياة بعيدا عنه. واخدين بالكم؟ حتى لو كنت بعيدا عن كل شيء، بعيد عن الصحة وبعيد عن المال وبعيد عن كذا، الله يريد أن تبقى قريبا منه، لأن الشعار الذي سيبقى قريبا منه هو وحده الذي يستطيع أن يحييك من جديد. ليس أعظم من أن تكون صغيرا والله يتولاك، ليس أعظم من أن تكون فقيرا والله يغنيك، ليس أعظم من أن تكون مريضا والله يشفيك. متى آخر مرة شعرت أن الله فعلا يملأ قلبك؟ أنت آخر مرة حسيت بكذا؟ آخر مرة جلست في الليل كده لوحدك وتقول من أعماق قلبك يا رب لا أريد أن تبقى حياتي معك بهذا الروتين العادي، أريد أن أعود إليك حيا دافئا مشتاقا محبا واثقا صادقا. مش العيب أنك تبرد وقلبك يحس بخمول كده، العيب أن ترضى أن يبقى قلبك باردا بعيدا. المعنى ده مهم جدا. آه لو تعرف كم سترك، آه لو تعرف كم مرة أعطاك، كم مرة حماك، والله هتدرك ساعتها إنك لا، لا أريد أن أعيش أبدا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، في بعض الناس بيتعامل مع فكرة وجود الله وفكرة ربنا إن هي مجرد فكرة، واخدين بالكم؟ هي مجرد فكرة كده، حاجة نظرية، مش حاجة يعني هي فكرة، فكرة ربنا موجود، واخدين بالكم؟ لكن إن المعنى ده حي معاه في كل لحظة، في كل خوف، في كل وحدة، في كل وجع، في كل ضياع، في كل لحظة تنهار فيها ولا تجد أحد يفهمك. الشعور ده رهيب. لازم يا جماعة تكون المعاني دي نرجع تاني ننقذها. لو مش هترجع في رمضان هترجع إمتى؟ أنا آن لقلبك أن يرتاح، أنت ليه معذبه؟ أنت ليه مبهدله؟ أما آن لروحك أن تضع كل أحمالها الثقيلة على بابه. كل شيء في الدنيا بيطلب منك أنك تكون قوي. الرب جل وعلا وحده يعلم أنك فقير، واخد بالكم؟ والرب جل وعلا يقدر عليك أشياء لتسرع في المجيء والرجوع، واخدين بالكم؟ الشرف ما بك لما تنكسر بين يديه، لا لتشتكي للناس ولا لتبكي للدنيا ولا تلوم القدر.

بل تقول اشتقت أن أعود إليك، كما يرجع طفل صغير لحضن أمه. هيغسل أوجاعك وهيملأ روحك دفئا لم تكن تعرفه من قبل. المعاني دي هتخليك تدرك في كل حال أنت مضطر إلى ربك ليحميك، وتقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اوعى تتعامل مع ربنا زي ما بتتعامل بعضنا بيتعامل مع القرآن لما بيجي له حادث وفاة. طب شغل يا ابن القرآن، طب بنشوف موضوع ربنا ده، طب نشوف موضوع اللجأ ليه. يا في ناس للأسف تعاملوا مع علاقته مع الله وتعبده مع الله وحاله مع الله بيتعامل معاه زي ماسك الأكسجين لما بيجيله أما أيام فيروس كورونا وكده، لما بدأ الأكسجين يقل إيه ده، أنا عاوز أسطوانة أنا عاوز أسطوانة، فبيتعامل كده. إذا أنت ما كنتش شايف خالص إنك أصلا عايش بالنفس ده. يا الله، الإنسان محتاج إلى ربه إذا نزل به البلاء وحل ببدنه الداء أن يكرمه بالشفاء. العجيب العجيب إن تلاقي إن بعض الناس بيرجع لربنا في المرض من باب وهنروح له دكتور وبرضه هدعي ربنا. لما ربنا قدر عليا كنت بعمل عملية، فجي أحد مشايخي ربنا يحفظه دخل عليا قبل العملية بدقائق معدودة حوالي 10 دقايق كده، رقاني وبعدين قال لي كلمة، قال لي اللي جواك ده جندي من جنود الله، وبيكون فيكون الدنيا تنتهي خالص، ما شايفين أحلى مستشفى وبنبحث عن أحلى دكتور وبنعمل كل الكلام ده كله عشان إيه؟ مش عشان هم دول هيخلصوا المشهد، لا، عشان الموضوع فوق مش تحت، وهو اللي قال لنا خد بالأسباب ديت. واخدين بالكم؟ فخلاك تدخل أنت مش شايف الناس دي بقى، يعني هو الناس دي كلها بتعمل فين؟ كل دول بيشتغلوا عشان يعني حاجة ما بتتشافش إلا تحت العدسات المكبرة ربنا سبحانه وتعالى أرسلها خلاص في هذا الجسد، خلاص أرسلها تسبح، ما هي ما من شيء إلا يسبح، هو ما كان تسبحها هنا سبحان الله. فلما أنت بقى سبحان الله تشوف المعاني دي بتلاقي الدنيا إيه هادية، أو الحمد لله رب العالمين، ربي ورب جسدي ورب اللي ما يعتلج فيه. فساعتها تبقى أنت مدرك كويس قوي، مش عاوزين نروح لربنا فقط عند الطوارئ. نعم الله الشافي يشفي من البأس والعلل، يعافي المريض بالأسباب ويعافي بالأمل، يعافي من كل شيء. سبحان الله، من العجب أن قدرته على الشفاء بالأسباب كقدرته على الشفاء بلا سبب. طبعا هيجي واحد ولا واحدة تقول لمامتها ولا يقول لبابا شايف الشيخ قال ايه، اهو عشان مش انا بقول لحضرتك مش لازم اخد الدواء، يا عم الله يهديك اللي بيقول لك الكلام ده لسه واخد دواء في السحور. طبعا مش ده كلامي يعني. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، من عافاك، قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. أرأيت كم أنا وأنت في حاجة ملحة إلى الله سبحانه وتعالى، بيده دواءنا كما قدر علينا داءنا، بيده المرض وبيده الشفاء. فلا تعلق قلبك بغير ربك، خذ بالأسباب بيدك ولا تلتفت إليها بقلبك، لا يملكون لك كل الخلق إلا شيء واحد. إيه هو يا جماعة؟ كل الدكاترة يملكوا حاجة واحدة بس، حد عارفها؟ كل الأطباء لا يملكون لك إلا شيء واحد. حدش عارفها خالص؟ كل اللي يملكوا لك هو تحقيق قدر الله فيك، ماشي، تحقيق قدر الله فيك اللي هما مش عارفينه، دي حاجة الوحيدة اللي هتتم. يعني الدكاترة دول هيعملوا ايه؟ هيحققوا قدر ربنا فيك. طب ايه هو قدر؟ محدش يعرفه بقى. واخدين بالكم المعنى ده؟
مريح جدا للأعصاب. وإذا مرضت فهو دي حصريا يشفين، فهو بس يشفيني إزاي بقى؟ يشفيك من خلال أسباب أو من خلال من غير الأسباب؟ طب لو من خلال الأسباب، من خلال الأسباب السبب ده ممكن يبقى طبيب، ممكن يبقى نصيحة واحد، ممكن أي حاجة بقى، خلاص ممكن أي حاجة. من هو بقى أنت بس تعمل في السعي، وزمزم الشفاء يجي لك منين أنت مش بتاعتك بقى. فكم عافاك مولاك من أمراض أسقمت بدنك وأضعفت جسدك وأوهت قواك، عجزت عنها أيدي الأطباء ولم تعجز عنها أقدار الله سبحانه وتعالى. يعني لو رجعنا كده بالتاريخ فوق 3000 سنة، ماشي، تعالوا كده نرجع وندخل كده بزوم على بيت رجل مريض أكثر من 15 سنة اسمه أيوب عليه السلام، وعاوزين نعمل بث مباشر كده لكل الدكاترة اللي في العالم، كل الدكاترة بقى اللي في العالم اللي إيه؟ اللي موجودين دلوقتي في سنة 26 47، الناس ديت نقول لهم إيه؟ إيه علاج أيوب؟ هيقولوا لنا إيه؟ ما هو علاج أيوب؟ في كل بقى المناحي بقى، مستشفيات في الخليج، في أفريقيا، في آسيا، في أوروبا، في أمريكا، هيقولوا لنا إيه؟ كل واحد هيهبد هبدته، كل واحد هيهبد هبدته، صح؟ طيب هو أيوب كان عليه السلام صلى الله عليه وسلم كان علاجه إيه؟ كان إيه علاجه؟ أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وشراب. واخدين بالكم؟ إيه ده بقى؟ ها؟ إيه ده بقى؟ ده هنجيبها منين دي؟ ما بص بقى، ما دي قصص مش بتاعتنا. عشان تدرك كويس قوي، نحن يا جماعة نأخذ الأسباب لأن الرب جل وعلا أمرنا أن نأخذ بها. بس الموضوع بسيط خالص، أنت بتاخد ليه بالسبب؟ ليه بتروح للدكتور؟ وليه بتسأل على واحد حكيم كويس؟ لأن هو ربنا قال لي كده، لو ربنا ما قاليش أنا ما كنتش هعمل كده. كم ساق الله لك الطبيب اللبيب والعلاج النافع والدواء الناجع والوصفة الصحيحة والجرعة المناسبة؟ كم واحد خد الدواء صح ولم يكتب له الشفاء؟ وكم واحد خد الدواء غلط وكتب الله له الشفاء؟ تروح للدكتور فتقول له والله يا دكتور أنا ماشي، أنا باخد والله كل 3 ساعات، وكل 3 أنا إلا كل 8، إيه ده؟ أنا مالي أسبوع باخد كل 3، الله المستعان. وتلاقي بقى صحته بوم، خدها غلط وعدى، واحد تاني ماشي مسطرة والدنيا إيه؟ مش ماشية. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقدر علينا حاجات، حاجات كتير جدا بتيجي بالأسباب، وفي حاجات يعني تبقى مذاكر كويس قوي وسبحان الله قدر الله عليك انك نفسيا ما تبقاش احسن حاجة، يوم للجنة، يوم الامتحان، واحد يظلمك فيسقطك بتاع. طب ليه؟ عشان ما تتربع على ان مش كل مرة هتاخد السبب نتيجته هتبقى كده. ليه؟ عشان يدربك على انك خد السبب بس كل شوية هتجي لك رسالة، خلي بالك السبب مش كافي، مش السبب اللي بيخلص. واخدين بالكم؟ بروح اشتغل، اقعد الشهر، اخد الراتب، خلاص فاخد الراتب ده، ادفع الايجار واعيش انا وزوجتي ونتهنى انا واولادي، الحمد لله معانا فلوس، يبقى ايه اللي بياكلنا ويشربنا؟ سببه الشغل. فيجي اللي يحصل، اسعار تزيد، والدنيا مش عارف ايه، مدير يخصم منه، يرجع يلاقي السبب ايه؟ يلاقي السبب المرتب ضعف، وبعدين يتلخبط، يبدأ يعيط، يبدأ يقول الله ده ما كانتش من هنا، ده كانت من هناك، بس يرجع تاني الدنيا ترجع تاني من اول وجديد. اذبح اسماعيل، نذبح اسماعيل، خلاص ارجع اسماعيل وخد معاه اسحاق. ليه الكلام ده؟ الله يريد ان يربيك، لانه هو رب العالمين، رب العالمين. دايما بنقف غلط على الباب الغلط، فكل شوية بتيجي لنا رسائل تعيد تاني توقفك صح. دين بالكم؟ كم دخلت في بدنك؟ كم مرة دخلت في جسمك أمراض صعبة؟
وخلصك الله منها دون أنك تشعر بها أو تعاني من أوجاعها. أحيانا تبقى قاعد مش عارف رايح فين كده، فتلاقي ابن أختك جاي يزورك من زمان ما جاش، وبعدين بقى ايه غلبان بقى لسه متخرج وفاتح عياده وفرحان بيها وماشي بالسماعه ومعاه جهاز الضغط. طب وريني كده خالتي اقيس لك الضغط. فيس يا نهار ابيض، يا خاله يا خالته، انت عندك ضغط؟ عندي ضغط من امتى يا ابني؟ ده انت كده مش عارف ايه، اوب نكشف نكتشف ده بقالنا، ده انت بقالك ولا 5 6 سنين عندك ضغط. ايه ده عادي، انا ما الدنيا عادي خالص والدنيا ماشيه وبتاع والكلام ده كله، واخدين بالكم؟ يكشف وبتاع، واحد يقول له سبحان الله ده دي كانت اعراض الجلطه وعدت، انت جات لك حاجه وعدت. عفاك بغير علاج، شفاك بلا دواء. كم عفاك بدعوه صالحه دعوتها، كم مره عفاك بخبيئه معروف صنعته، كم مره عفاك بدعوه ضعيف رحمته، كم مره بسبب ارمله واسيتيها، كم مره بسبب لطف مع يتيم كفلته، كم مره بسبب حاجه الفقير قضتها. وهب وهب وهب أنه لم يحقق لك طلبك ولم يشفي مرضك، ألا يكفيك الحب ولو لم تنل مرادك؟ حبي والله يحب الصابرين، فإن لم ترزق الشفاء فدونك الحب. واخدين بالكم؟ واحد مرض قاعد هم يقول يا رب اشفيني يا رب اشفيني، جاي للشفاء، طيب الشفاء ما جاش، اوعى الصبر ما يجيش. ليه يعني لو ما جالكش الشفاء المهم يكون حبيبني؟ الله يحب الصابرين، يحب الصابرين، هتضيعها؟ فإذا نزل البلاء وحل الداء فالتمس صالح الدواء مع تعلق القلب بمن بيده الشفاء. آخ روح تدور على الدواء الكويس، لا تيأس من السلامة، اوعى تخنط من العافية. الموضوع ده مهم جدا، أطلق في قلبك شراع الأمل، دايما ماشي كده انت بالامل، كن عندك يقين كامل ان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. احيانا الانسان يكون تايه مشتت الفكره، محتاج ان ربنا سبحانه وتعالى ينوره، تجد يهديه، مش عارفه تعمل ايه، سواء بقى في مرض ولا في غير مرض، فتنه تمر بيه تعصف بقلبه محنة، قلبه يسود، عقله يتحار، فكره يدنه يتوه، تايه حيران، لا عارف يجي الناحية دي ولا عارف يجي الناحية دي. سبحان الله، تلاقي ماشي كالأعمى الذي لا يبصر، والأبكم الذي لا يتكلم، كالمقعد الذي لا يتحرك، الوحيد الذي ليس له عطيد، قاعد يلتمس حوله الدليل حد يهديه، مفيش. بصوا يا جماعة، احنا كلنا تايهين، كلنا حيرانين، اللي انت بتسأله حيران وتايه، واخد بالك؟ الطبيب نفسه تايه، تروح لطبيب نفسي تحس ان هو عنده مشاكل نفسية، تروح مش عارف ليه، كله تايه، كلكم ضال تايه الا من هديته. الكل حائر يلتمس النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. ده معناه ان انت ما تروحش، لا روح للطبيب، وروح للطبيب النفسي المنضبط اللي بيحب دينه وفهم دينه، عشان بس ما يزعلوش مني. ربنا عافينا. يعني في امراض فعلا لازم، بس هي فكرة فين؟ عموما يا جماعة، قاعدة القواعد، اي طبيب لا يربطك بالشافي سبحانه وتعالى دعك منه، دعك منه، ما فيش وقت. الاطباء عارفين كويس قوي محدودية تأثيرهم في الشفاء، وتجاربهم كلها مليانة بالدلائل ان الامر كله لله، باقي حاجة بس انهم يقولوا كده بشجاعة لمرضاهم، يقولوها بكل وضوح للمريض، قول له يا ابن احنا مجرد سبب، احنا ضايعين، بص انا يعني انا بساعدك بس في الاخر خالص قصة كلها فوق مش تحت، احنا بس ادينا ايه بنسلك مع بعض كده. ان النور لا يأتي الا من السماء، كما أن الشفاء لا يأتي إلا من السماء، النور لا يأتي إلا من السماء. تستضيء بقى بين النفوس وتسعد وكذا، قلوب الجاحدين بتعرض عنه، الله نور السماوات،
فالله نور، وأسماؤه نور، وأفعاله نور، وأوصافه نور، وكلامه نور، وهديته نور، وتوفيقه نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. على فكرة الآية دي كتير مننا يعني ممكن يفوت التلذذ بيها. هو بيتعامل معايا يعني ربنا ينور، يا ربنا ينورك ديت في كل حاجة. زوجتك بتتصل بيك بتستشيرك في حاجة، ابنك بيستشيرك، انت محتاج نور، ماشي في الطريق محتاج نور، طلع زكاتك محتاج نور، تدي مين وما تديش مين، اصلي هنا ولا اصلي هنا، محتاج كل قراراتك كل حياتك كلها محتاج ايه، محتاج نور، محتاج انك ده تنور. ولو عاوز تعرف قدر ولاية الله ليك وهدايته ليك، انظر الى حجم النور والتوفيق في حياتك وخطواتك وخطراتك وقراراتك. الله ولي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لما تلاقي حياتك كلها منورة، ده إحدى الإشارات أنك رزقت الولاية. طريقنا كله هيضل يا جماعة وهيضيع إن لم يرشدنا مولانا لهدانا. يهدي الله لنوره من يشاء. عشان كده محتاجين في الأيام الجميلة دي المريض يلجأ أكثر للشافي. وعلى فكرة كلنا مرضى، واللي مش مريض محسوس بمرض محسوس، مريض بمرض معنوي، عنده مشاكل، عندها هشاشة، عندها فوبيا خوف، عندها قلق دايما من المستقبل، دايما خايفة، مش عارفين، كلها دي تشويشات. فانت محتاج ان ربنا يهديك لنوره، نور الهدوء، نور صلاح البال، نور السكينة، نور الثبات، نور الاطمئنان، نور اليقين في رزقه. ما دي كلها انوار. فلنلح على الله ونتضرع إليه أن يدلنا على الهدى، يشرح صدورنا لي، أن يعيننا على عبادته. واخدين بالكم الحاجات دي أنت محتاجها، إحنا محتاجين. شوفوا في آية في آل عمران سمعناها امبارح أول امبارح، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت محتاج فعلا ربنا يثبت المعاني دي في قلبك. ما تبقاش معاني رمضانية، دي معاني مصيرية يا جماعة. احنا في رمضان، يعني انا اعد ان رمضان هو شهر الدعوة كما انه شهر العبادة. والدعوة ضرورية في ايام العبادة، كل الناس بتقبل، فاللي مقبل في رمضان اعطيه. في ناس مقبلة في رمضان من باب انه هو ايه، عبادة موسمية، فتديله المعاني المصرية اللي يعيش بيها، فيطلع من رمضان يقول سبحان الله، قابلت واحد في رمضان خدني الى ايه، رب رمضان. هو ده الفكرة المركزية. فاحنا عاوزين واحنا في رمضان، انا بتضايق جدا الصراحة وزعلان من الاخوة والاخوات اللي عندهم معاني استقامية وما عندهم تاريخ في الاستقامة. ناس كتير دخل الجامع جدد، الحد الأدنى من التعارف وإن يتعرف عليه وإن يقرب منه قليل، ضعيف جدا. تبدأ يتعرف على، وبعدين في الآخر ده نقول لهم البيئة الصالحة. ما أنت البيئة الصالحة أنت مش عاوز تتعرف عليه، بتتعرف يا عم عليه، يا عم يا أختي يا كريم، أنت قاعدة نور قاعدة مال تقعد مع مي، ما أنتوا اثنين ملتزمين، ما تشوفي بقى أختك نرمين اللي دخلة جديد دي ما تتعرفي عليها. حاولي بقدر الإمكان تدليها، أنت ما تعرفي عليها تبدأ تتعرف عليك، تحبك تحبيها، تقول ده في حلقة قرآن هنا، تدله أن في مسجد هنا، ده في درس هنا، ده في خد الرابط ده في كذا في كذا، تنقله. والله العظيم حواليكم في الصلوات كنوز تسعدك في الدار الآخرة. خليك تاجر فالح. عارف مثلا ايه، في ناس دخلوا السوق، واحد متخصص في بيع مثلا إلام معينة، آيفونات معينة، هو ده تخصصه. فدخل في مكان كده لقى الناس كلها ما تسأل على آيفونات، الآيفونات، هو تاجر. هو فعلا لو حاسس أنه تاجر هيبدأ إيه؟ يدي منشورات، يدي بروشورات على طول، صح؟ خد البروشور ده هنا وخد كذا، ودي صفحتي ودي كذا. حضرتك على فكرة بالنسبة للآيفون ده أنا عندي في عروض، في على كل ثلاثة تاخد الستر هدية. المهم ايه، نقول اي حاجة، تاجر. واخدين بالكم، تاجر يركز لان هو تاجر. انت لو تاجر فعلا ومركزة في اخرتك ومركزة في صحيفتك، لقيتي واحدة كده جنبك على طول هتتعرفي عليها. ليه؟ لعل البنت دي ربنا يلهمها واكون انا سبب ادلها على حلقة قرآن، تدخل حلقة تختم قرآن وكل حرف في ميزاني، ويلاقي يوم القيامة كل ده في زمني انا.
في حسناتي أنا. أو الأخت التانية اللي جاية بدري تحط السجادة وتقعد قدامها تبكي وفي حالها ديت

جزاه الله خيرا. بس عايز فعل فكرة الانعزال ديت فكرة مش حلوة خالص، فكرة مش حلوة خالص. تفننوا في إدلال الجدد على ما يثبته حتى يكون راسخ في الهداية، راسخ في الهداية. المعنى ده مهم جدا جدا. طب أنا بصلي في البيت، حواليك كتير من إيه؟ بصوا أنا مش هقول لكم على حاجة، كل واحد عارف إيه اللي يصلحه في قبره وإيه اللي يقدر يديهم. ده أنا كتب أنا بصلي في البيت وبتاع، أنت لو تاجر هتتحرك. فإحنا محتاجين إن ندل الناس على هذه المعاني المصرية، السعيد حقا والموفق صدقا من هداه مولاه إلى صراطه المستقيم، والسعيد حقا اللي يستعمله الله سبحانه وتعالى في إدلال الناس وتحبيب الناس إيه لرب الناس. أنا عاوزك كده تبقى ماشي في حياتك، الناس يشوفوك يقولوا يا الراجل ده حببني في ربنا، إما بسبب كلامه إما بسبب فعاله. تبقى ماشي كده، تبقى ماشي في حياتك تجد كده سبحان الله كأنك ماشي كده حاطط كاتب بين عينيك بين حاجبيك إن معي ربي سيهدين. وبالمناسبة يا جماعة دي تدخل بيها كده يعني كأنك ركب، يعني عارف كده العربية التريلا الكبيرة راكب قطار كده ولا هممني أي حاجة، معي ربي سيهدين. النفسية الخليلية دي ماشية بتقول كده، معي ربي سيهدين. الموضوع ده شعورك ان ربنا سبحانه وتعالى معاك، شعورك ان ربنا مؤيدك، شعورك ان ربنا نصيرك، شعورك ان ربنا عونا ليك وظهير ليك، شعورك انك تكون يعني العبد الموفق، العبد الامور المدبره، العبد الملهم، العبد الميسر. بيصدقني بينقل ضعفك لقوه وعجزك لقدره وهوانك لعز وحيرتك كلها إلى تلاقي كده إنك سبحان الله كنت محتار، تلاقي الرشاد والرشد والسداد سبحان الله. تبدأ بقى تقول لا شفاء إلا شفاؤه، لا عافية إلا عافيته، لا خير إلا في خيره، ولا ناجي إلا من اكتنفه بحفظه، لا سعيد إلا من كتب له الفوز بمحض رحمته، لا معافى إلا من ساق له الشفاء سبحانه وتعالى، لا إنسان مغبوط إلا من سبقت له منا الحسن. هو ده الوحيد اللي تغبطه. بلسم الجراح إذا زاد الوجع من، ترياق الأمان إذا داهم القلق من، إنه الله بريق الأمل دواء الندم شفاء السقم، إذا هاجت المواجع وهاجمت الفواجع هو سكن الروح هو هدوء القلب، ما لهم من دونه من ولي، ما لهم من دونه من ولي. كلما نزل البلاء رفعه، وكلما استبد الوجع منعه، وكلما هاجم السوء دفعه، وكلما استفحل الداء صرفه، كلما ضاق الحال والسعه، وكلما حل الهم أذهبه، وكلما خيم الغم أزاله، وكلما اشتد الكرب فرجه، وكلما عظم الخطب كشفه، وكلما صعب الحل سهله، وكلما ضاقت السبل يسرها، وكلما بارت الحيل أبدل بها غيرها وخيرا منها، فله في كل حال إحسان، وفي كل مجال نعمة، وفي كل وضع منة، وفي كل موضع فضل، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله، وكفى بالله عليما. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، وأدخلكم جنة عرفانه، لتستمتعوا إلى أن يدخلكم جنة رضوانه. من الله علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: إن للمساجد أوتادا، بس مو تكره دول، الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم. هذا نحكي في وصل، وين هو الشيخ إبراهيم؟ والله ما شفناه اليوم. ملاك عم يذكر اسمك بالملأ الأعلى. قال وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. لك يا جماعة الكلام كلام رسول الله، أنت بس هيك حرك شفتيك، والله ما بدك حرك شفتيك، قول حسبي من سؤالي علمه بحالي. قال له يا رب دخيلك الجيب فاضي، الله محنن، لا أنا ولا أنت. شو الهدية تبع النبي عليه الصلاة والسلام لهذا اليوم؟ قال حق على المزور أن يكرم الزائر. الزائر أنت والمزور الله. في أخ من أخوان الكرام ما بعرف إذا كان قاعد، فسألتهم بيت مين؟ اللي بيت المزور. يعني سبحان الله، مع أنه علمي ب يعني عائلات دمشق وكذا، الحاج هذا ليش بيت المزور؟ شو مزور له؟ فتبسم في وجهي اللي كان والد جدي يأخذ الناس من الشام ويزورهم الروضة والمقام. إيه؟ بدك تعرف؟ مو تأخذنا الوهلة الأولى بيت كذا، لا، بيت المزور. هدول مثل المطوف، المطوف في مكة بسموهن هلا بالمدينة مكتب الأدلاء. إيه بدلوا على الزيارة والكذا وهي. طيب، هو هاي الهدية هي جزء، بدي اجيب لكم الحديث، من توضأ في بيته. هلا مشان تطبقوا السنة هقلكم بالصراحة، بتزعلوا مني ولا ما بتزعلوا؟ كل واحد بيتوضأ ببيته بيجي على الجامع، الجامع للغريب، واحد جاي من إدلب جاي من حمص وكذا ويفوت بتوضأ. أما مو كل الناس بتجي بتتوضأ بالجامع، حتى تطبق النص. من توضأ استعداد، هذا اسمه استعداد مادي. إذا كنت جاهزا نار، جاهز بدك تتوضأ أول شيء. من توضأ في بيته فأحسن الوضوء، وضوء كامل، ثم مشى إلى المسجد. جامع قريب، الحمد لله الشام كلياتها شام صغيرة، شام قصدي هون هلا، يعني نحن كل المحافظات يعني دائرة لا تتجاوز قطرة 15 كيلومتر، أغلب المحافظات السورية. هلا دمشق من وين بتبلش كمدينة؟ تدخل من المزة، كل شيء خارج المزة صار ريف، يعني امشي 3 كيلومتر بيقول لك معظمية وكذا وهي وجديدة. هلا صرنا من المزة للعدوي، بعد العدوي حرس تريف. بدمشق في 700 جامع، بين الجامع والجامع 10 جوامع. هلا هون لا لا باشا، قبل 100 متر جامع بعيرة، رجعوا شوي على الفردوس، قبل الفردوس في الفاروق، فوت لجوا جامع السادات، رجعوا باتجاه المحافظة جامع الطاووسية. بين الجامع والجامع، بعدين دمشق فيها مصليات، يعني المصلى لا تقام فيه صلاة جمعة ولكن تقام فيه الصلوات الخمس. من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم مشى إلى المسجد فهو زائر الله. هلا لو أنت حضرتك جيت لعندي على البيت بس مو أثناء الصيام، يعني بعد المغرب، أكيد بدي أكرمك، هي الضيافة. كانت الضيافة، شو الضيافة؟ كان في كل بيت في أوضة ضيوف، الضيوف، وفي كمدينة تحط الأم صحون للضيوف وفناجين قهوة للضيوف، وأحلى ضيافة للضيوف، وهذا ضيف الرحمن، الضيف يدخل برزق الله ويخرج بمغفرة ذنوب أهل الدار. أنا بعيدة بكررها بس يعني حتى أنه يعني تشوفوا لو الحالة اللي وصلنا لها، بيجي ضيف أستاذ وشيخ وكذا، مرحبا مولانا شو قهوة تكون؟ خلاص حكم علينا الضيافة قهوة، يا سادة أو وسط. أنا دائما بكون صريح، قل له قهوة ما بشرب، قهوة فيها منبهات، شاي أخضر والله منعتذر نحن ما عندنا شاي، قلت له أعطينا كاسة مي. هيها هذا الضيف، هلا نحن الإسلام، هذا نحكي عن أهل الشام، هدول أكرم الناس، عفوا يعني روحوا، هلا ما بدنا نقعد نستغيب شعوب، نحن نحكي بشكل عام، إخواننا راحوا كله بخل، تقعد جارك مواجهك 20 سنة يعني إذا سلم عليك هو حاطط رأسه بالأرض، جار لك الجار لك، وين الدين؟ أخ من إخواني حبايبي راح على ألمانيا، ما في غير متعلم إذا جيتون هيك شغلة، جاره الألماني له هي والله هيك حلويات من الشام، يوم يومين ثلاثة 10 شهر شهرين ثلاثة، قال له أخي أنت شو؟ قال له أنا عندي 3 أولاد صار لهم سنة ما أجوا لعندي ولا حدا جاب لي شيء، شو دينك أنت؟ قال له إسلام. أخي قال له بدي يفوت بدينك، أنا خلاه يسلم. نحن جايين لعند الله، ما في واحد بيجي على الجامع إلا بياخد الضيافة. شو الضيافة؟ ما في أخ من أخواننا صلي بعرفه 30 سنة، قال لي دخلت على المسجد على الباشا بدي صلي صلاة العشاء، قال لي شفتك عم تقول صلاة قيام الليل، قال لي من 30 سنة على الآن أنا معك من أفا الجي عن الجامع. من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم مشى إلى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. يا سلام يا سلام على الكلام. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أريد أن أسألك عن شر البقاع وخير البقاع، أحلى أرني وأسوأ أرني. قال له ذرني حتى أسأل أخي جبريل، أنا والله ما عندي علم، ما عندي علم، والوقت نصف العلم لا أعلم. مالك ابن أنس يقولوا أيفتى ومالك في المدينة، شو حكي مالك ابن أنس؟ سألوا 13 مسألة أجاب عن 5 ترك 8، قالوا له مالك؟ قال لهم اذهبوا وقولوا لمن أتيتم منهم اللي بعتوكم مالك بن أنس لا يعلم، لا يعلم، لا يعلم 3 مرات، ما بعرف نصف العلم لا أعلم. أنا راح سأل سيدنا جبريل خير البقاع شر البقاع، قال له ذرني حتى أسأل ربي، موضوع كبير كتير ما بعرف. مو غلط الطبيب إلا كان هي مو مر علي، جاني أخ من 5 أيام شغله بدها بمحكمة النقض، محكمة النقض هي بدها العمالقة تبع القانون، قلت له أنا بعرفها بس بدك تروح لعند واحد أخبر مني، قلت له أول واحدة مالي فاضيلة بعدين بدها واحد عملاق، قال لي أنت أستاذنا وين؟ قلت له أخي شغله يعني مثل شغله بدها جراح دماغ، أنا شغلتي عفوا جراحة داخلية. أم سأل حضرة الله ما أحب البقاع إلى الله؟ قال المساجد. هلا أنت عم تجي شوف، ولا وين بترتاح؟ بالجامع. وين بيجيك أنس؟ طلعنا برا وكل مالنا على أسوأ. بارح طلعت من هون قبل 25 دقيقة، بيتي من هون لبيتي أنا بالعادة قبل ما تصير يعني هالزحمة والهية يعني قبل 4 شهور اطلع 1.5 دقيقة، والله 27 دقيقة ما كنت أصل.
5: 27 دقيقة اللي معه $2000 اشترى سيارة. الله يهني أنا اللي صف السيارة امبارح منزل عرق سوس وفول بينه وبين الرصيف متر ونص، يعني بنص الشارع. والله أنا عم سوق كأنه عم بدي أخذ شهادة السواقة الأمريكية، عمل هيك ومرقها بتمرق ما بتمرق. ليه؟ لأنه كل هاي من الفتن اللي بدك تعيشها. لا عاد تحسن تصل لبيتك، لا عاد تحسن بالجامع أروع شيء، عود بالجامع ما في أروع من الجامع. طبعا والرجل في صلاة ما انتظر الصلاة ثم سأله عن أسوأ البقاع قال الأسواق. شو قلنا إذا أجينا على الجامع؟ هلا الواحد عنده أشغال، وهذا دكتور وأنت عندك شغل وتاني عنده محل، ولا هي في شيء بلاش عند الله؟ الله ما بتحمل من نيتناك. أنت معلم صحية وأنت كهرباء وأنت معاملات وهي ربع ساعة، ما في شيء عند الله ببلاش. هلا إذا كان واحد بتروح لعنده وبياع معروك كل ما سلمت عليه بيقربك بيقول لك خذ لك هدول على البيت، تروح لعنده كل يوم ولا لا برمضان؟ ان شاء الله جايتكم ببلاش. شوفوا اول وحده النور التام يوم القيامه، ونحن يمكن اكثر بشر على وجه الارض بنعرف شو معناته النور، يعني الكهرباء. مين صاير معه انه بنص الليل فصل الانفيرتر والكهرباء مقطوعة وبده يفوت على الحمام وعم يدور على الموبايل ما عم يلاقيه؟ مين صاير معه؟ والله هي بكسر الهاء، يدخل على بيت الخلاء فصلت الليل دور على الموبايل ما في، بعدين ما في تنادي يا فلان يا فلان كله نايم عم دور ما عاد عرفت وين حطيته. على حظي كمان الموبايل خالص شحنه، لك بدي نور بس نور نواصة ما في. أنا بنجكتور بدنا نواصة. تذكرت معي هاي الساعة عملت لها هيك بس هيك، يعني شو بدي لكم مشان واحد ما يتعثر. بكرة يوم القيامة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كنت أنا وأخ كريم بمنطقة اسمها جبعدين راجعين بالليل، كنا هيك بدعوة هيك مشي بين الجبال، قلت له اطفي لشوف الأضوية. الله وكيلكم، تعرفوا اللي قاعد بقلب قبر ومسكر عليه يا لطيف، قلت له تصور هلا يصير شيء للأضوية شو يصير فينا. يلي ما له نور ومن لم يجعل الله له نورا فكثروا من النور. شحن شو الشحن؟ كثرة الخطى إلى المساجد. بشر المشائين في الظلم على الفجر، هدول أبو محمود وأبو سعيد وأبو عبد الرحمن اللي بيجوا على الجامع، هدول لك شوف وشه نور. اثنين، نحن خطايانا كثيرة، والإنسان مو الإنسان طالب صف أول بيشتروا له ألم ومحاية وبراية، ما هي بلا محاية ما بيمشي الحال. نحن بنخطئ. النبي عليه الصلاة والسلام قال من تطهر في بيته، وكلنا عم تقول انه الحمامات اللي بالجامع للغربتلية، هذا واحد مضطر وكذا وهي بيجي بده يعمرها وين بالجامع؟ ما شو قلتك انت؟ روح على بيتك وضع جايز. الله اكبر، جاي على الجامع كله بيجي حاطط لي البشكير على راسي من فوق، توضى بيتك هيك جاي النص. قال ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله، كانت خطواته احداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. تعرفوا شو يعني الدرجة؟ إن شاء الله فاكرين درجة تبع الدرج تبع بيتنا. درجة مثل درجة الطيارة ايكونومي بيرفعوا لك اياها لا فيرست كلاس. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. فرق وين كرسي وين لي لك وين الضيافة غير ملأة ما في غلة بيقول لك استاذ هنيك بيقول لك رجع لورا. وفي الحديث قال وفي نقل الأقدام إلى الجماعات يعني إلى المسجد وإسباغ الوضوء على المكاره مثل اليومين اللي قلت مبارح نايس واحد يوم أخ قبل صلاة التهجد شي الساعة ثلاثة قالوا لي فلان أنا بحب هيك قبل الصلاة تهجد هيك بدي صفي قلبي ما يعني ما ألتقي وحتى الجوال بطفي ما يعني ما أحب أن أجتمع مع أحد لأنه كمان يعني هذا الاتصال بالله. قال فلان جاي من الإمارات أم من المطار لهون للمطار على الجامع استقبلته وكذا قلت له الله يهنيك عم تساوي مثل ما ساوى النبي أول ما كان يجي من السفر لوين على الجامع. قال بيجوا على اللي خدوني على القهوة تبع الشام على التسقية تبع الشام على الشاورما الشام شو صار ايه التسقية وشاورما وقهاوي هاي الشام هاي ذكرت الشام احصلت على حال هذا كلياته بطن. اذا كان هيك حقول لك البني ادم بياكل طيبات بيحول خبائث. الله يعينك. ايضا اللي بيحافظ على ان يتعلق قلبه بالمسجد يصبح بينه وبين ملائكة الله وصلا. والملائكة الملائكة تصون العبد تصون العبد بأمر الله يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله. اسمعوا قال إذا دخل أحدكم المسجد كان في صلاة أو في صلاة كانت الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه. بفي ملك متوليك أو ملكين أو ثلاثة وعم يدعي لك تركت شغلك شوي بس شوف شو أخذ لك. إن شاء الله مفكرين إنه ما الملائكة ما بتعرفكم. اليوم حكيت لهم لأخواننا الكرام في على صلاة الفجر سلسلة العشر المبشرين بالجنة أخ شاف أحد مشايخنا قال له سلم لي على الشيخ محمد علي. قال له أنا قاعد مع الصحابة العشر المبشرين بالجنة. قال له كتير كتير كتير مسرورين. عم نحكي عن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. خمسة رمضان أنا عم نحكي عن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. بيجيني أخ بيقول لي بس بيأخذ من وقتك دقيقة. قلت له تفضل. قال لي بدي أتشكرك وكذا وي. قلت له شو في؟ قال لي أنا اليوم بعد الفجر شفت النبي عليه الصلاة والسلام وعلى يمينه سيدنا أبو بكر وعلى شماله سيدنا عمر. قال لي والله من الحب اللي حببتنا يا لهذين الصحابين. هي كان لسه بأول السلسلة. بالملائكة بيعرفوكم واحد واحد. في واحد بيهرب إن بيهرب الملك منه وفي واحد قال في واحد بيجيب الملائكة لبيته. إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تحضره الملائكة ويكثر خيره. شلون لك إذا بالجامع في شغلات بدي هيك أقرب لكم إياها. هلا مثلا لو جابوا لك أكلة تصفيحة على البيت والدنيا برد وكذا وهي وما عندك ميكروويف ما بتنسر فيها مثل ما أنت قاعد بمطعم وجابوا لك إياها من الفرن. الجامع هو الفرن. الجامع هو الفرن. أنت عم تأخذ أورجينال شغلة من عند الله. قال إن للمساجد أوتادا شو الأوتاد هذا يسموه العضاضة، هي يسموها عضض، عضض يعني سند، هذا مشان تطلع. إن للمساجد أوتادا، بس مو تفكروا هدول أوتاد، أبو محمود بيعود هون، أبو عبد الرحمن معروف هون، أبو سعيد وأبو عبده وأبو أبو راتب وأبو خالد وأبو محمد، هدول هدول أوتاد المسجد. ألا برمضان إنه فودعوه ثم قولوا له تبكي المساجد حسرة وتأسفا إذ عطلت من نوره تعطيلا. ألا بعد رمضان شلون نشوف الوجوه الحلوة هاي؟ وين؟ ما عاد يبينوا. طيب قال إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم. هذا نحكي في وصل، وين هو الشيخ إبراهيم؟ والله ما شفناه اليوم، ملاك عم يذكر اسمك بالملأ الأعلى. قال وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. لك يا جماعة ال- ال- ال- ال- الكلام كلام رسول الله، حديث رواه أبو هريرة في مسند الإمام أحمد بن حنبل. أنت بس هيك حرك شفتيك، والله ما بدك حرك شفتيك، قول حسبي من سؤالي علمه بحالي. قال له يا رب دخيلك الجيب فاضي، الله المحنين لا أنا ولا أنت. أعطيكم اثنين لو طولت اليوم، بس هدول من أحلى شغلة، يعني من أروع الشغلات اللي اللي اللي اللي قريتها اليوم. مين ناوي يحج السنة؟ ناوي يا رب. أعطيك أنا شغلة فيها أجر الحج. اسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام رواه أبو أمامة، من خرج من بيته متطهرا. رد نرجع توضب بيتك، ما تجي على الجامع، جامع للغربتلية المضطر، إلى صلاة مكتوبة ظهر عصر مغرب عشاء فجر خمسة، فأجره كأجر الحاج المحرم. حاج ما يرفع قدمه أو الناقة ولا تضع إلا الأولى ترفع درجة والثانية تحطه خطيئة. آخر شيء أنت جيت على الجامع ومتأخر وصفت سيارة وهيئة لقيت النار خلصوا ولا في مين يتصدق عليك. قال من توضأ فأحسن الحديث رواه أبو هريرة، خرج أحمد في مسنده، من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح يعني إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا تيت الصلاة أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. ما حدا صلى معه، بس هي بتصير مرة بالشهر، مو مشان تطبق الحديث بيجي آخر شيء بيجي يعني الصلاة. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، الموعد الأذان مو الموعد الإقامة، الإقامة لل يعني اللي صاير معهم شغلات ضرورية، ما حسيت ما لا كتروا من المشي، لا عاد حدا يركب السيارة. من وقت ما ركبنا سيارات اشتغلت الأمراض والركب والهي، امشي امشي ميلا وعد مريضا، وامشي ميلين وأصلح بين اثنين، وامشي ثلاثة أميال وزر أخا في الله. أنا تعرف شو اللي عجبني بالحديث غير المشي؟ الميل، هذا المقياس كان بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك كان يقول اطلبوا العلم ولو الصين من يوم يوم شغالة، العلم الدنيوي أمي شغيلة، رحت على الصين بفيقوا قبل الفجر للشغل، راكبين هالمتورات كلها كهرباء. هدول إذا الله بيقذف في قلوبهم الإيمان بيصيروا، نحن منصير عالي عليهم، بتهجد وبذكر الله، بس ما بيعرف بالدنيا غير الشغل. مسكين بس

الله وكيلكم. قلت له، قام قال لي ايه؟ كان معي اخ، قرأت له سورة الفاتحة بما آتاني الله عز وجل من صوت هيك، وقرأت له يا على مقام النهوند. قال لي شو هاد؟ قلت له هذا قرآن. قال لي قرآن شو؟ قال لي هذا كلام كتير حلو. قال لي أنا ما فهمت شيء، بس في شيء يلي دخل قلبي. قلت له هذا كلام الله عز وجل. والله لو كان عند، كنت بدي سافر، كنت يجي لعنده مرة واثنين، شغلته ثلاث جلسات مثل دكتور الأسنان. قال له بتطلع خالص، لأنه جربنا نحكي الحكي هذا الأيام، بدك تجيب جوامع الكلم، أعظم جوامع الكلم هي من الله. لأن النبي تعلم، قال له عظني وأوجز، قال له فمن يعمل، جاب كلام الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784557. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها.

0: وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمنت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمنت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمنت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: All دواء all.
1: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

رب، حملتني بجهالتي عبء الأمانة كلها، فحملتها لشقاوتي، وآتي لرحابك خاضعا أطلب محو خطيئتي، فاغفر لي يا رب العالمين، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يعز إلا أنت، ولا يذل إلا أنت. سبحانك فوق العرش تعاليت، بك آمنت ولك سجدت، فاغفر لي، اغفر لي يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من نفسي ومن شر نفسي، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنت إلهي ولا أعبد إلا إياك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا لطيف يا خبير، ألطف بنا يا أكرم الأكرمين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. صدقت يا الله وصدق وعدك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف، وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 2 يوليو تموز لعام 2026. تل أبيب. صادق الكنيسة الإسرائيلي مساء أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون المؤذن الذي يحظر رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في القدس وداخل الخط الأخضر، في حين اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس المشروع تصعيدا للحرب الدينية التي تشنها إسرائيل ضد المقدسات والهوية الإسلامية. وقالت صحيفة إسرائيل هيوم، أقر الكنيسة بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن لتشديد إنفاذ القانون ضد ما زعمت أنها ضوضاء المساجد دون تفاصيل إضافية. وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه جرى التصويت لصارح مشروع القانون بأغلبية 50 مؤيدا من أصل 120 عضوا بالكنيسة مقابل 36 معارضا. وأضافت أن حزب إسرائيل بيتنا المعارض بزعامة أبيجدور ليبرمان صوت لصالح مشروع القانون الذي طرحه حزب عتسما يهوديت القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير. ولكي يصبح مشروع القانون نافذا يتعين إقراره بثلاث قراءات إضافية وفق القانون الإسرائيلي. وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز تركيب أو تشغيل أي نظام صوتي في أي مسجد دون الحصول على ترخيص مسبق صريح وفق القناة 14 الإسرائيلية. وادعت القناة أنه ستتم دراسة منح الترخيص بعناية فائقة بناء على شدة الضوضاء والتدابير التقنية المتخذة للحد منها وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية وتأثير الضوضاء على الجيران. وأضافت القناة، يمنح القانون الشرطة صلاحيات غير مسبوقة، ففي حال مخالفة القواعد يحق لرجل الشرطة المطالبة بوقف الضوضاء فورا، وإذا استمرت المخالفة يحق له مصادرة نظام الصوت الخاص بالمسجد. جنوب سوريا. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية قصفا مدفعيا على أراض في ريف درع الغربي وريف القنيطرة الجنوبي بجنوب سوريا. وأفاد مراسلون بأن قوات الاحتلال استهدفت بعدة قذائف من موقعها بتل أحمر الغربي تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. من جانبها ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الأراضي الزراعية بين بلدتي بريقة وكودنا بريف القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية. وأضافت أنها أطلقت أيضا قذيفة مدفعية على محيط قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درع الغربي. وأفادت الوكالة بأن قذيفة مدفعية استهدفت كذلك السهول الزراعية في محيط قرية جملة بريف درع الغربي بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع التابع للاحتلال الإسرائيلي فوق المنطقة المستهدفة. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت مساء الاثنين الماضي في ريف محافظة درع الغربي وأطلقت النار باتجاه منازل مدنيين. وتشهد سوريا منذ أشهر تصاعدا في الاعتداءات الإسرائيلية شملت عمليات توغل ودهم وتفتيش لمنازل مدنيين وإقامة حواجز واعتقالات. بغداد. كشف منير حداد المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية القاضي أن حجم الأموال المنهوبة في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز $1 تريليون، وأن أرقام السرقات وعقارات المتهمين تفوق مستوى العقل والمنطق وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية أمس.
وقال حداد: إن المقبوض عليهم الذين يزداد عددهم يخضعون لتحقيق مستمر، مبينا أن المتهمين الرئيسيين الحاليين أدلوا أثناء اعترافاتهم بتفاصيل قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى مطلوبين آخرين حاولوا الإفلات والهروب خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان العراق الذي سلم 8 متهمين حتى الآن. وبين الحداد أن قائمة المتهمين تضم فاسدين من كبار المسؤولين، من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون.

أمين اشترت عقارا بقيمة 5 ملايين دولار، وأوضح أنه قبض على أكثر من 28 شخصية في دائرة كهرباء البصرة جنوبي العراق، وأن الحملة ستشمل الدوائر في الناصرية والعمارة وبقية المحافظات دون أي استثناءات أو خطوط حمراء، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي سقف زمني لإنهاء هذه الصولة. وبيّن أن المحاكمات ستكون علنية والجلسات ستبث أمام المواطنين، مشددا على عدم إمكانية الإفراج عن المتهمين المدانين، ولافتا في الوقت نفسه إلى أن إطلاق السراح المشروط بكفالة في حال حدوثه يتطلب دفع مبالغ تعادل حجم المبالغ المسروقة. الدوحة. أعلنت وزارة الخارجية القطرية اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. وحول نتائج المحادثات ذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقع في إسلام آباد استنادا إلى منجزات ومخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وبين الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء موكب تشييع مرشد إيران علي خامنئي. وأفاد موقع إكسوس الإخبار الأمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا خلال المحادثات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة إلى تفاهم أولي يتعلق بالدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة في إطار مسار تفاوضي أوسع بين الجانبين. ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن نحو 3 مليارات دولار من الأموال المجمدة لن تحول إلى إيران نقدا، بل سيجري استخدامها لشراء سلع أساسية على أن يكون جزء منها من السوق الأمريكية، في خطوة تهدف إلى ضبط آلية الصرف وتقييد الاستخدام المباشر للأموال. وبحسب المصدر ذاته فإن واشنطن وطهران توصلتا إلى هذا التفاهم ضمن جهود تهدف إلى تخفيف التوتر ودفع مسار الاتفاق، في وقت يحاول فيه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إيصال رسالة إلى الجانب الإيراني مفادها أن المطالبة بفرض رسوم على المرور بمضيق هرمز قد تهدد فرصا للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة. وفي سياق متصل نقل إكسوس عن مسؤول أمريكي أن دولا في منطقة الخليج تجري مشاورات بشأن آليات إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم المرتبطة بالملف الإيراني. بيروت. نفى الرئيس اللبناني جوزيف عون ما وصفها بالشائعات التي تحدثت عن موافقته على استدعاء تدخل سوري عند الحاجة، معتبرا أن هذه الروايات تدخل في إطار حملة لتشويه الوقائع، ومؤكدا أن مفهوم السيادة يبدأ من امتلاك الدولة قرارها الوطني وبث سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بالقوى الشرعية. وجاءت مواقف عون خلال استقباله في قصر بعبدة وفدا من نقابتي المحامين في بيروت والشمال برئاسة نقيبي المحامين عماد مارتينوس ومروان ظاهر، حيث خصص جانبا كبيرا من اللقاء للرد على الانتقادات التي طالت الصيغة ولشرح الأسس التي استندت إليها الدولة في تبني خيار التفاوض. وأكد الرئيس اللبناني أنه لم ينفرد بإدارة هذا الملف، بل يتشاور بصورة مباشرة مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة انطلاقا من الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية في التفاوض، وحرصا على الوصول إلى أفضل صيغة تحقق المصلحة الوطنية. وفي هذا السياق أشاد عون بمواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرا إلى أنه وضع خطين أحمرين لا يمكن تجاوزهما يتمثلان في

منع الفتنة الداخلية ومنع المساس بالجيش اللبناني، مؤكدا أن مختلف القوى السياسية تتفق على هذين المبدأين، فيما تبقى بقية الملفات خاضعة للنقاش السياسي. وفي معرض رده على الاعتراضات القانونية، نفى عون ما تردد بشأن تنازل لبنان عن حقه في ملاحقة إسرائيل أمام المحافل الدولية، موضحا أن المادة 13 من صيغة الإطار تنص فقط على تعليق الإجراءات القانونية المتبادلة طوال فترة التفاوض، من دون أن تمنع المتضررين أو الجهات غير الرسمية ومن بينها نقابتا المحامين من ممارسة حقهم في رفع الدعاوى القضائية. كما رفض الاتهامات التي تحدثت عن شرعنة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن جميع بنود الوثيقة تنص على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وانسحاب القوات الإسرائيلية ومعالجة ملفات الأسرى والجثامين والنازحين، إضافة إلى توفير دعم دولي لتنفيذ هذه البنود، واصفا الصيغة بأنها أفضل الممكن في ظل التوازنات القائمة وإن لم تكن مثالية. وتناول الرئيس اللبناني أيضا الجدل المتعلق بحصر السلاح، معتبرا أن ما ورد في صيغة الإطار لا يخرج عن النصوص الدستورية واتفاق الطائف اللذين ينصان على حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن تطبيق هذا المبدأ تأخر عقودا طويلة. بيروت. سعى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إطلالة إعلامية مساء أمس إلى تبديد اللبس المحيط باتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وأوضح سلام أن التسمية نفسها قد تسبب سوء فهم، مؤكدا نحن نتحدث عن إطار توجيهي للمفاوضات بهدف أو يهدف إلى تحديد مسارها للوصول إلى اتفاق، وليس عن اتفاقية أو معاهدة مبرمة. وقال سلام عبر قناة LBCI اللبنانية: لسنا هواة مفاوضات، لكننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد حربين خلفتا آلاف الضحايا، وتسببت الأولى بأضرار مباشرة تجاوزت 7 مليارات دولار من دون احتساب الخسائر الاقتصادية التي تقدر بنحو 13 مليار. ورأى أن الإطار إذا طبق من المفترض أن يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وأن يسمح لعودة أهلنا النازحين إلى قراهم وبيوتهم عودة آمنة وكريمة، مؤكدا أن هدفنا هو عودة الجنوبيين إلى منازلهم ووقف النزيف، لافتا إلى أن الحرب الثانية أوقعت أكثر من 5000 شهيد في حرب ثائرية مرتبطة بالخامنئي. وسأل سلام ردا على منتقدي عدم ورود كلمة انسحاب ما هو الفارق بين إعادة الانتشار إلى خارج الأراضي اللبنانية والانسحاب، والإطار ينص على الانتشار خارج الأراضي، وعرفت بأل التعريف أي كل الأراضي وليس أراض، وهذا يعني انسحابا. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية: لا نسعى إلى الصدام مع حزب الله، وأكثر من ذلك علينا أن نسعى إلى الحؤول دون الصدام المسلح معه، ولكننا لن نخضع للابتزاز والتهديد بالحرب الأهلية ولن نتراجع عن حصر السلاح. وتعليقا على موقف رئيس حزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، قال: أفهم هوى هاجسه، واتفاقية الهدنة مرجع أساسي، والذي بقي منها مبادئ قامت عليها، وحتى تصبح قابلة للتنفيذ يجب تحديثها، موضحا أن إعلان وقف العمليات العدائية عام 2024 لم ينص على اتفاقية الهدنة أيضا، وال 1701 يشير مرة واحدة إلى اتفاقية الهدنة ولكن فقط لتحديد الحدود. وانتقد سلام مغامرتي الإسناد والنتائج الكارثية التي يسميها البعض انتصارات، ونحن نرى عدد الضحايا وكلفة إعادة الإعمار، وهذه نكبة. القدس المحتلة.
وقعت إسرائيل والولايات المتحدة أمس اتفاقية تمنح بموجبها واشنطن قطعة أرض كانت مملوكة لفلسطينيين في القدس المحتلة مقابل دولار واحد لإقامة المقر الدائم لسفارتها في المدينة. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن وزير الخارجية جدعون ساعر وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاجابي وقعا بحضور رئيس بلدية القدس اتفاقية لتخصيص قطعة الأرض لبناء المجمع الدائم للسفارة الأمريكية في القدس. وأضافت أن الاتفاقية تمثل بداية انتقال السفارة الأمريكية من مقرها الحالي إلى مقرها الدائم الجديد في القدس، معتبرة أنها تأتي استكمالا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها. أثينا. استهدف مهاجمون منازل 3 سياسيين من الحزب الحاكم في اليونان بمتفجرات يدوية الصنع أمس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين. واستهدفت الهجمات التي وقعت فجرا في مدينة ثيسالونيكي في الشمال شخصيات من حزب الديمقراطية الجديدة باستخدام عبوات ناسفة مصنوعة من اسطوانات غاز. وأعرب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة عن صدمته وغضبه إزاء ما وصفه بأنه هجوم جبان وإرهابي ومجرم. وأفاد موقع إخباري بأن والدي المرشح السابق للحزب أفروديتي نيسورا أصيبا ونقلا إلى المستشفى. وأشار إلى أن العضوين الآخرين المستهدفين هما رئيس اللجنة التنفيذية للحزب والنائب السابق سافاس أنستادياديس. كييف. شنت قوات روسية هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت متأخر من مساء أمس، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص وإلحاق أضرار بمبان سكنية واندلاع حريق بفندق يقع على شارع رئيسي. وقال رئيس بلدية كييف في منشور على تطبيق تليجرام إن حريقا يلتهم سطح الفندق، وأظهرت صور نشرت على الإنترنت حريقا هائلا وقد خرج عن السيطرة في أعلى المبنى. وأفاد شهود من رويترز بسماع دوي عدة انفجارات في كييف، وأظهرت صور متداولة على قنوات غير رسمية على تليجرام أفرادا وهم يهرعون لمحطات قطارات الأنفاق. وحذر الرئيس الأوكراني زيلينسكي في وقت سابق من أن تقارير استخبارية تشير إلى احتمال وقوع هجوم ليلي على البلاد، وأعلن أنه سيختصر فترة بقائه في دبلن التي زارها بمناسبة بدء الرئاسة الدورية لأيرلندا للاتحاد الأوروبي والتي تستمر 6 أشهر. طهران. تحول قطع مقابلة تلفزيونية مسجلة مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباب مساء الثلاثاء إلى سجال سياسي داخل إيران، بعدما اعتبرت أوساط قريبة من البرلمان أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تعاملت مع الحوار بوصفه مادة قابلة للحجب، في حين رأت وسائل إعلام ومعلقون أن ما جرى كشف نفوذ تيار داخل التلفزيون الرسمي يتخذ موقفا معارضا لمسار التفاوض مع الولايات المتحدة. وبدأت القصة حين بثت شبكة خبر القناة الإخبارية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مقابلة مع قاليباب بصفته رئيسا للبرلمان ورئيسا لفريق التفاوض الإيراني للحديث عن الحرب ومضيق هرمز والمفاوضات مع واشنطن ومذكرة تفاهم إسلامآباد، لكن البث توقف قبل اكتمال المقابلة في لحظة كان قاليباب يشرح فيها وفق رسائل إيرانية ملفات مرتبطة بالأموال الإيرانية المجمدة وترتيبات التفاهم. وبعد مراجعة المقطع الذي يوثق لحظة القطع تبين أن المقابلة توقفت عند شرح آلية الإفراج عن أموال إيران المجمدة، وتحديدا بعد حديث قاليباب عن اتفاق شراء الحبوب والقمح مقابل تلك الأموال.
ونسبته إلى حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، والحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك

0: مزمور للأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بوسطوا لك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطوا لك راسك.
0: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
0: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
0: والتليفون
1: 9644-8727.
0: All دواء.
1: يا سلام.
2: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر

0: ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله يا رب. دعاء يرفعه محمود مرسي.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: إن الله عز وجل جعل لنا أسبابا إن تمسكنا بها واعتصمنا بها طردنا عن أنفسنا هذا الهم والغم والضيق والشدة، حتى ولو نزل بك البلاء لكنه ينزل على قلبك بردا وسلاما. يقول العلماء أن هناك سورة في كتاب الله تبارك وتعالى يسميها العلماء بسورة السعادة، بعض أهل العلم يسميها بسورة السعادة، لأن هذه السورة يدور محورها حول الأسباب الجالبة للسعادة للعبد في الدنيا والآخرة. كل محور السورة بيتكلم عن جلب السعادة التي نطمع فيها ونرغب فيها ونتمناها في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرضا والسعادة والحياة الطيبة الكريمة في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل وعد عباده المؤمنين بهذا، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه السورة هي سورة طه، وسورة طه سورة مكية، يعني نزلت في مكة أو نزلت قبل الهجرة، ولأنها سورة مكية فكان الصحابة في مكة يعانون ما يعانون من الشدة والضيق والألم والأذى والهم والغم وما كان يفعله المشركون بهم. سورة مكية آياتها 135 آية، نزلت بعد سورة مريم. هذه السورة محورها الرئيسي الذي تدور فيه هو أسباب أو أصول أسباب السعادة أو الأسباب الجالبة للسعادة، لأنك حينما تقرأ تجد مثلا أن الإحصائيات التي تصدر عن المؤسسات العالمية تقول أن هناك منتحرا في العالم كل 40 ثانية شخص بينتحر يقتل نفسه بيده، مش أقول لك ما مات في معركة ولا في حرب ولا مات في مرض ولا لا، إنما هو إيه يقتل نفسه كل 40 ثانية. دي إحصائيات منظمة الأمم المتحدة. طيب سواء كانت الإحصائيات دقيقة أو غير دقيقة، لكن لا شك إن في ناس بتنتحر، مش كده ولا؟ وفي دول الغرب والدول الكافرة أكثر من ديار المسلمين بكثير جدا، وهذا له دلالة يجب أن نلاحظها. وجود إنسان منتحر معناه إيه؟ يعني إيه إنسان انتحر؟ يعني إيه؟ يعني وصل إلى درجة من الهم والغم والحزن والضيق والأذى أنه لا يريد الحياة، يريد أن يتخلص من إيه؟ من حياته. ربما بعد الموت يكون في شيء أحسن من كده. طب هم كفار لا يؤمنون بالآخرة، يعني هؤلاء أغلب من يفعل هذا كفار لا يؤمنون بالبعث ولا بالحشر ولا باليوم القيامة ولا. طب يموت ليه؟ لأن اللحظة هذه لا يستطيع أن يواجهها، معناه أنه لحظة إيه؟ مؤلمة جدا، هو في غاية الضيق، في غاية الهم، في غاية الغم، في غاية الحزن، كده ولا لا؟ ولذلك ينتحر يقتل نفسه ظنا منه إيه؟ أنه والله يمكن بعد الموت يجد حاجة، أو أنه كده استراح، يعني كالمستجير من الرمضاء بالنار، المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. واحد حران قال لك ندخل فرن، طب انت حران شوف مكان ظل اقعد فيه، لا يدخل الفرن. هكذا هذه السورة، سورة طه، ذكر الله تبارك وتعالى فيها عدة آيات يجب أن نتأملها، لأن هذه الآيات لو تأملناها وتدبرناها وعملنا بما فيها جلبت لنا بإذن الله أسباب السعادة. طيب، أول آية هي أول آية وردت في السورة، قال تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. طه مش اسم من أسماء النبي كما يقول الكثير من الناس، لا، إنما طه هي زي كل الصور المقطعة التي وردت في أوائل بعض صور القرآن الكريم، هي ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وكاف هاء عين صاد وحاميم وحاميم إلى آخر الحروف المقطعة التي وردت في أوائل بعض صور القرآن الكريم. يعني إيه؟ يعني كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لمشركي مكة الذين ينكرون هذا القرآن، يقول: هذا القرآن الذي بين أيديكم هو من جنس الألفاظ والحروف التي تكلمون بها، فإن كان هو مفترى كما تزعمون فأتوني، فأتوا مثله، فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، أو كما قال تبارك وتعالى: قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ده نفي ولا إثبات؟ نفي. ما أنزلنا عليك القرآن إيه؟ لتشقى. يعني احنا ما نزلنا القرآن عشان تشقى، امال يبقى ايه بقى مفهوم المخالفة؟ يبقى نزلنا القرآن ليه؟ لتسعد. يبقى احنا نزلنا عليك القرآن عشان تسعد. اوعى تظن ان التكاليف والصلاة والصيام والقيام والحدود وكل ما اوجبه الله تبارك وتعالى لك مسألة صعبة ومتعبة ومرهقة ولسه حقوم اصلي الفجر لا لا لا لا، نحن لا نريد لك الا السعادة. مين اللي بيقول هذا؟ الله سبحانه وتعالى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أمال يا رب أنزلته ليه؟ لتسعد، لتستريح. لأن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك لما تشعر بالهم والضيق والغم والكرب والنكد وما أكثر النكد في الدنيا، تعمل إيه بقى؟ إيه اللي يريحك؟ إيه اللي يغسل صدرك؟ إيه اللي يخليك تشعر بالحبور والسرور والرضا والطمأنينة؟ كما قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر هو إيه؟ القرآن. يبقى اجعل لك ورد دائم من كتاب الله عز وجل، زي ما بتاكل وبتشرب وبتنام وبتروح وبتيجي، اجعل لك ورد من كتاب الله. ورد يعني ايه؟ يعني اقرأ كل يوم خمس اجزاء، كتير خمسة يا سيدي، اربع اجزاء كتير، ثلاث اجزاء كتير، لا اقل من جزء يا اخي، لا اقل انك تقرأ جزء من القرآن كل يوم. هذا ممكن تقرأه وانت جيت عشان تصلي عشاء مع الاذان لغايه ما يقيم الصلاه كل قرات الجزء. مش تقول ليش يعني موضوع صعب؟ طيب العشاء بصلي بعد خمسه، تعال الفجر يا عم، تعال الفجر مع الاذان على ما يقيم الصلاه كل انت قرات الايه؟ الجزء. لو تبقى لك صفحه بقراها بعد ما تصلي الفجر، وكل ده بس لو مش هتقرا غير الوقت ده فقط. لكن ده سبيل من سبل السعاده، الراحه اللي بيغسل. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آية تانية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ايه اللي في الصدور؟ في مشاكل كتيرة جدا، بنشعر بالهم وبنشعر بالغم وبنشعر بالكدر وبنشعر، تبقى انت متضايق مش عارف انت متضايق ليه، زعلان مش عارف زعلان ليه، حاسس بغمة كده، حاسس بهم، حاسس بضيق، حاسس حينما تقرأ القرآن يشفيك. لأنه ايه؟ وننزل من القرآن، من دي للجنس وليست التبعيض، يعني كل القرآن، كل القرآن شفاء. شفاء من ايه؟ شفاء من الامراض البدنية والامراض المعنوية. فلما تحس ان كده منقبض الصدر كده وفي ضيق وفي ألم وفي غم وفي هم، تعمل ايه؟ اقرأ القرآن، لا تحرم نفسك من هذا. يبقى اول وسيلة للسعادة لجلب السعادة هي ايه؟ هي قراءة القرآن. طب القراءة دي صعبة، ده انت بتحصل منها اجور لا حصر لها، التجارة التي لا تبور. ان الذين يتلون كتاب في اول الاعمال، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا من رزقهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. لان كل حرف تقرأه بايه؟ والحسنة بعشر أمثلة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تخيل. يبقى أنت لما تقرأ جزء كل يوم، بس جزء، ما أقولكش بقى أنت مفروض لو أنت رجل يعني زي ما العلماء بيقولوا، السلف يقولوا من قرأ الخمس لم ينس، اللي يقرأ كل يوم خمس أجزاء من سجل القرآن، كل يوم يسمع خمس أجزاء أو يقرأ خمس أجزاء من كتاب الله عز وجل. كل ما استطعت هقول لي عندي مشاغل مش هتخلص، والله ما هتخلص. يعني مثلا انت مشغول النهارده، بكره هتفضى يعني بعده هتفضى؟ طيب ما هو ده اللي هتاخده. انت مشغول بايه؟ مشغول بايه؟ انا اعلم احد اللي اعرف احد الاخوه يقول كنت لي علاقه طيبه بالقران واقرا واقرا، بعدين دخلت في التجاره وكذا، فبدات اهمل القران واترك القران وانشغل. يقول بدات التجاره تخسر فعدت للقران. يقول كلما جاهدت نفسي على أن أكثر كثيرا من القرآن تتيسر أمور التجارة ويسهل الله عز وجل، وتبص لك أمور كثيرة جدا ربنا بيقضيها لك ويوفر لك الوقت والجهد وحاجات كثيرة جدا، يصرف عنك أمور كثيرة جدا. بس خليك مع إيه؟ خليك مع القرآن، لا تحرم نفسك منه، خاصة في زمن الفتنة الذي نعيشه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبادة في الهرج كهجرة إلي. شوف الدنيا سايحة نيحة، شايف الناس تهيل إزاي، شايف المصائب اللي بنسمعها كل يوم. انت خليك مع القرآن، لا تحرم نفسك من هذا الفضل، هيغسل ويطهر وينظف ويأتيك السرور والحبور والرضا والطمأنينة. يبقى اعظم ما تنشغل به لتجلب السعادة هو كتاب الله تبارك وتعالى. الامر الاخر ان الله عز وجل ضمن سعادة الآخرة بالطاعات والقربات والأعمال الصالحة. في نفس الصورة قال إنه من يأت ربه مجرما، لما تمشي كده شوية نص الصورة تلاقي الآيات هاد، إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. الله أكبر. كما قال عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لا يموت فيها وإيه؟ ولا يحيا. فإن له جهنم، وما أدراك ما جهنم، إن عذابها كان غراما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرة ومقامة. والله تبارك وتعالى قال للمشركين الكافرين يوم القيامة وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم، هذه شايفين بصوا كده، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي سورة الرحمن يقول إيه؟ يقول هذه جهنم، لما في اول الايات بيقول فيومئذ لا يسأل عن عن عن عن عن عن عن ذنبه انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي ها إذا أنتم كنتم تكذبون، كما قال في سورة الطور يقول إيه والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. تخيل أنتم تكذبون بجهنم، هذه جهنم. وبعدين اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يعني ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يكذب بها المجرمون بسورة الرحمن، يقول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكم تكذب. العجيب أن ربنا يختم الآية يقول فبأي آلاء ربكم. طب هو دي آلاء؟ قال لك آلاء لما يخوفك من النار وتعمل بما يدخلك الجنة يبقى دي آلاء. لما يخوفك من النار وتعمل بما ينجيك منها دي آلاء ولا لا؟ دي آلاء، دي نعمة كبيرة خالص. تمام. فالله عز وجل يقول إن من يأتي فإنه من يأتي إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. يبقى ضمن لك السعادة في الدنيا وضمن لك السعادة في الايه؟ في الآخرة. طيب قبل نهاية الصورة بقليل قال تبارك وتعالى

في قصة موسى في قصة آدم مع إبليس عليه لعنة الله، قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. مش في أول الصورة طه ما أنزلنا لك القرآن تشقى، قال برضو فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا إيه ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، ذكره بقى اللي هو إيه القرآن والطاعات كلها بقى، وأعظم الذكر القرآن الكريم، ومن أعرض عن ذكري، مش احنا كنا نقول لك اقرأ القرآن؟ طيب واللي بيعرض عن القرآن فإن له إيه، وذكر ربنا قال وسيجنبها ويتجنبها، أي الذكرى يعني، فذكر إن فعلت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، اللي مش عايز يقعد يسمع معانا ده أشقى، مش شقي، أشقى، أشقى يفعل تفضيل من الشقاء، تخيل، لأنه الذكر ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندي. يعني هل تعلم الآن من جليسك؟ جلساؤك الملائكة، أنت الآن تجلس الملائكة، في ناس مشت، في ناس انصرفت، أنت جلست، جليسك معك الملائكة، وبعدين يذكرك الله في الملأ الأعلى، وبعدين تتنزل لك السكينة والرحمة. السكينة بقى اللي هو الإحساس الإيه؟ الحبور بقى والرضا والسرور والسكينة، تخرج من المسجد أنت مرتاح. أنت بقى إيه اللي حصل يعني؟ خدت إبرة يعني كده نيمتك ولا لا؟ أنت كنت في معية الله، كنت في حضرة الملائكة، تشعر بالسكينة دي. لكن اللي قاعد في بار ولا قاعد في ملعب ولا قاعد في ملة ولا قاعد في، هل يشعر بشيء من هذا؟ مهما عمل، مهما ارتكب وعب من المعاصي عبا، تجد أنه مخنوق، متضايق، زعلان، عنده ألم نفسي لدرجة أنه يقتل نفسه. يبقى في أول الصورة قال لك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وفي قبيل نهاية الصورة قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. أنت بصدق ربنا ولا لا؟ أنت بصدق الكلام ده ولا لا؟ يبقى طب لماذا لا تتبع؟ لماذا لا نتبع؟ فمن اتبع هدايا، هدى، هدى الطريق الموصل إلى النجاة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له، ده وعد، ده وعيد بقى ده، فإن له معيشة ضنكا، ده قبل الآخرة لسه في الدنيا معيشة ضنك. يعني معيشة ضنك زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يحصل من الدنيا إلا على ما قدر له. تجد أنه تعبان ومهموم ومغموم وزعلان، شتت الله شمله، لا يشعر بالراحة، لا يشعر بالسرور. ليه؟ ومن ده وعد الله، فإن له معيشة ضنكا. شوف التعبير القرآني الغريب هذا، أنت أول ما تسمع كلمة ضنكا دي تتخيل إيه؟ تخيل إيه؟ كأني أنا أتخيل كده، كأني واحد في جحر، في شق، في جبل لا يستطيع الخروج منه، اللي حواليه كله حجارة صماء كده مش عارف يطلع منه، الحجارة تحيط به من كل جانب. ضنكا، فإن له معيشة ضنكا، ده في الدنيا بيأكل ويشرب بس مش داخليا مش مرتاح. وبعدين خد بالك كما قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هو تكون دولت والله ده بينوم بالمنومات، بياخدوا عشان ينام، ياخد البتاع 100,000 حبة عشان ينام، انت ما شاء الله بتحط راسك بتروح كأن النوم حطه في جيبك. هذه نعمة من الله عز وجل، هذه نعمة، نعمة لا يقدرها إلا التعبان المسكين التالي. أيوة دول ما يعني مهما بلغوا. أنا أقرأ عن رجل لا داعي لذكر اسمه، كان مغني وممثل ومش عارف إيه وحاجة من هذا القبيل يعني، فبيقول هو الآن مريض بالسرطان، نسأل الله أن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين، وخلاص يعني كأن أيامه في الدنيا معدودة. فبيوصي أهله، تخيل ما وصيته، ده عاش في الفن والمش عارف إيه، إيه وصيته؟ اتلفوا وأحرقوا كل أعمال الفنية. ليه؟ وهو عارف أنه بيتعك على نفسه وبيتعك على الناس، ده كويس، ده في خير، ده أراد الله به خيره. ولذلك الحسن البصري لما بلغه أن هارون الرشيد عند موته
قال أريد أن أرى قبري، فحملوه من قبر من قصره إلى قبره. قال يا رب من ها هنا إلى ها هنا، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، يا من لا يزول ملكه وسلطانه، ارحم من قد زال ملكه وسلطانه. والسلطان حيبقى يعني، ولا الملك حيبقى؟ لن يبقى لأحد، كان بقي لمن سبق. يعني أنت راحل النهاردة ولا بكرة راح. فيقول إيه؟ قال تمنيت أني عبد فقير أسترزق رزقي يوما بيوم، وما توليت الخلافة. ويقول أنا ما شعرت بالسعادة في حياتي إلا 6 أيام أو عدة أيام. اللي كان ملك وخليفة، وده رجل من الصالحين يعني، ما كانش يعني يقال أنه كان يحج عاما ويجاهد عاما، لكن كل ده ذهب. فالحسن البصري لما بلغوا الكلام ده بقى يقول ايه؟ الحمد لله الذي جعلهم عند موتهم يتمنون ما نحن فيه، ولم يجعلنا عند موتنا نتمنى ما هم فيه. الحمد لله. ان ايه؟ شفت الممثل ده عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل ايه يا عم عماد الراجل ده؟ يقول لك الغي كل حاجه. طب ما احنا الحمد لله ما عندناش حاجه من دي، يعني احنا صح ان شاء الله، احنا صح وهم غلط. ايوه غلط. شوف بقى، سيبك بقى من الفلوس والدنيا والبتاع الاضواء والمش عارف ايه والشهره والصحافه تكتب عنهم، وبعدين وفي الاخر يعني، وفي الاخر ايه؟ ولا حاجه. اخر الزمر توت زي ما بيقولوا عندنا في البلد، مش كده؟ ولا حاجه ولا قيمه. انما ايه؟ فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، ده اللي يبقى. اذا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في الآخرة بقى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم إيه؟ تنسى. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، والجزاء من جنس العمل. في آخر الصورة بقى، آخر آيات في الصورة، يقول الله تبارك وتعالى يعلمنا بقى الأمور اللي تعينك على هذا. نقولنا إنك تحرص على قراءة القرآن، وأن تتبع ما جاء في هذا القرآن، وأن لا تعرض عنه، وأن تعمل ما فيه. وبعدين بقى يأمرك بالصبر على هذا، الصبر على الطاعة، لأن أنت ممكن بعد شوية تحس الموضوع فيه تعب ومشقة وفيه ابتلاءات وفيه، يقول لك اصبر اصبر اصبر. ليه؟ لأن هذا الطريق هو المنجي مهما كلفك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال تبارك وتعالى فاصبر على ما يقولون. يقولون بقى إرهابي، يقولون ساحر، يقولون شاعر، يقولون كذاب، يقولون اللي يقولوه، يقولوا أي حاجة. وانت بتسمع اللي بيقولوه الآن في الإعلام كلام ما أنزل الله به سلطان. فاصبر على ما يقولون، اصبر، لأن العاقبة للمتقين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. ده تكليف جديد اهو. سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يبقى الصبر محتاج صبر، والصبر ده كما قال إمام علي الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد، ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن الصابرين في سورة الرعد، قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لا، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة تدخل عليهم من كل باب يقولوا إيه؟ سلام عليكم. طيب ليه بقى؟ بسبب صبركم جئتم هذا المكان فنعم عقبى الدار، أنتم فزتوا في الفوز العظيم. بس الذي أوصلكم إلى هذا الفوز هو الإيه؟ الصبر، أنكم صبرتم على طاعة الله عز وجل. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. سبح في أول النهار كما قال الله، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. لأن التسبيح ده بتطمئن به القلوب، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعدين القرآن يقول لك سبح لله ما في السماوات والأرض يسبح لله ما في. طب يا أخي أنت لا تكن نشازا، سبح اسم ربك الأعلى. إذا كان الكون كله بيسبح لماذا لا تسبح أنت؟ يسبح لله في الماضي، وبعدين تفتكر يسبح وتوقف، لا يسبح كل ما تقرأها يسبح لله ما في السماوات والأرض.
يعني الكون ده كله بيسبح. طب وانت تبقى نشاز؟ تبقى نشاز؟ لا، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعله. شايف؟ كل يعني ده عارف يسبح ازاي وده عارف يسبح ازاي وده عارف يسبح ازاي، والطير والنجوم والقمر والشمس والجبال كما قال وجل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. طيب ولما تسبح بقى ايه اللي يحصل؟ فسبح وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولذلك القرآن يقول النبي ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. طب أعمل إيه يا رب؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هنا يقول فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. يبقى في كل وقت تسبح يحصل إيه بقى؟ لعلك ترضى. عايز الرضا يبقى سبح أكثر من إيه؟ يؤتيك الله تبارك وتعالى الإحساس بالرضا، والرضا ده أعلى إحساس بالسعادة. تبقى راضي مطمئن هادئ البال، دي هدية من الله عز وجل إن كنت عاملا بما قال تبارك وتعالى. طيب وبعدين ربنا ختم السورة بإيه؟ قال لك توجيه بعدم الانشغال بالدنيا. إحنا إيه اللي دعك علينا غير الدنيا دي؟ دنيا دنيا دنيا دنيا كل دنيا. فيقول إيه بقى للنبي؟ ولا تمدن عينيك، وده بس مش للنبي للأمة كلها، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني ولا تمدن يعني ما تمدش عينك للي مش ليك، للي عند غيرك. شايف بقى ناس في عندهم ما عندهم من الدنيا، تشغلش بالك بالقصة دي. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة، ربنا سماها زهرة. الزهرة دي عمرها في الدنيا كم يوم؟ ها؟ يوم اثنين ثلاثة وبعدين خلاص تذبل وتذهب وتنتهي. كذلك الدنيا عمرها قصير. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. اللي هم فيه ده إيه؟ فتنة، كما قال تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، لكنه في الأول يقول ابتلاه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، لكن هنا ابتلاه وهنا ابتلاه. ونبلوكم بالشر والخير إيه؟ فتنة وإلينا ترجعون. ثم ختم الله تبارك وتعالى السورة بقوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يبقى لو حبيت بقى تجمع الأسباب الجالبة للسعادة هي إيه؟ القرآن. خلي لك ورد دائم من القرآن الكريم وعمل الصالحات، كل أنواع الطاعات والقربات والصالحات لا تتركها أبدا، إنما احرص عليه. ثم الصبر، تصبر، اصبر على الطاعات، اصبر على أقدار الله، اصبر عن معاصي الله، محتاج صبر. والتسبيح، كثرة الذكر، أن تذكروا آناء الليل الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعدم الانشغال بالدنيا، لأنك مشغول بقى دنيا دنيا مش هنخلص بالدنيا دي، مش هتخلص المشاغل اللي أنت مشغول بقى وبتترك القرآن من أجلها مش هتخلص إلا أن تموت، مات فلان خلاص لا. ثم الأمر الأهم الصلاة، الصلاة سبب للراحة النفسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان يقول أرحنا مش منها، أرحنا إيه؟ بها يا بلال، بالإيه؟ بالصلاة. وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة، الصلاة اللي احنا بنستثقلها دي، لأن كما النبي بيّن أن الصلاة تكون أثقل ما تكون على المنافقين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تمام. الصلاة قال أحد السلف يقول جاهدت نفسي على الصلاة سنة، وفي رواية 20 سنة، واستمتعت بها 20 سنة حتى أني كنت إذا دخلت الصلاة أحمل هم خروجي منها. إذا دخل مش عايز يطلع، ليه؟ في معية الله تبارك وتعالى. طب احنا ليه بنحس الإحساس ده؟ لأن احنا صلاتنا زي نقر الغراب كده، أي صلاة كده، أي حاجة كده. وذلك الصلاة ربنا قال عنها إن الصلاة إيه؟ ده ده ده أمر مؤكد، لكن قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أي صلاة؟ الصلاة التي صلاها النبي والتي أمر الله تبارك وتعالى بها. إذن لو اجتهدنا في فعل هذه الأمور كانت هذه أسباب جالبة للسعادة والراحة
والسرور والحبور. الصلاة لا تفرط فيها، وردك من القرآن لا تفرط فيه، اجعل لك كثير من الطاعات النوافل منها الصيام مثلا اثنين الخميس والأيام البيض يوم عرفة يوم عاشوراء، اجتهد في ذلك ما استطعت إلى ذلك، الصدقة غيرها من الأعمال، الأمر بالمعروف والنهي إلى آخره. ثم الصبر، صبر على التكاليف الشرعية، هذا أمر يحتاج إلى صبر. كثرة ذكر الله، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. الله تبارك وتعالى يقول إيه؟ فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يبقى إذا ذكرته ذكرك الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى. ولا تنسى أن هذه السورة العلماء يسموها سورة السعادة، أو السورة التي أصلت أسباب جلب السعادة. اقرأها، ارجع إليها في القرآن الكريم، تدبرها، اقرأ تفسير هذه السورة وعيش معها وحاول أن تطبق ما جاء فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا السعادة والسرور والحبور والرضا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بين راع يرعى بالحرة إذ عدا الذئب على شاة من الشياه، فحال الراعي بين الذئب وبين الشاه، فأقع الذئب على ذنبه، فقال: يا عبد الله، أتحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي؟ فقال الرجل: يا عجبا، ذئب يكلمني بكلام الإنسان. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب مني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يخبر الناس بأنباء ما قد سبق، فزوى الراعي شياهه إلى زاوية من زوايا المدينة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده. رواه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 2 يوليو تموز لعام 2026. تل أبيب. صادق الكنيسة الإسرائيلي مساء أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون المؤذن الذي يحظر رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في القدس وداخل الخط الأخضر، في حين اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس المشروع تصعيدا للحرب الدينية التي تشنها إسرائيل ضد المقدسات والهوية الإسلامية. وقال صحيفة إسرائيل هيوم، أقر الكنيسة بالقراءة التمهيدية مشروع قانون المؤذن لتجديد إنفاذ القانون ضد ما زعمت أنها ضوضاء المساجد دون تفاصيل إضافية. وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه جرى التصويت لصارح مشروع القانون بأغلبية 50 مؤيدا من أصل 120 عضوا بالكنيسة مقابل 36 معارضا. وأضافت أن حزب إسرائيل بيتنا المعارض بزعامة أفيجدور ليبرمان صوت لصالح مشروع القانون الذي طرحه حزب عتسما يهوديت القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير. ولكي يصبح مشروع القانون نافذا يتعين إقراره بثلاث قراءات.

إضافية وفق القانون الإسرائيلي. وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز تركيب أو تشغيل أي نظام صوتي في أي مسجد دون الحصول على ترخيص مسبق صريح وفق القناة 14 الإسرائيلية. وادعت القناة أنه ستتم دراسة منح الترخيص بعناية فائقة بناء على شدة الضوضاء والتدابير التقنية المتخذة للحد منها، وموقع المسجد وقربه من المناطق السكنية وتأثير الضوضاء على الجيران. وأضافت القناة: يمنح القانون الشرطة صلاحيات غير مسبوقة، ففي حال مخالفة القواعد يحق لرجل الشرطة المطالبة بوقف الضوضاء فورا، وإذا استمرت المخالفة يحق له مصادرة نظام الصوت الخاص بالمسجد. جنوب سوريا. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية قصفا مدفعيا على أراض في ريف درع الغربي وريف القنيطرة الجنوبي بجنوب سوريا. وأفاد مراسلون بأن قوات الاحتلال استهدفت بعدة قذائف من موقعها بتل أحمر الغربي تل أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي. من جانبها ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الأراضي الزراعية بين بلدتي بريقة وكودنا بريف القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية. وأضافت أنها أطلقت أيضا قذيفة مدفعية على محيط قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك بريف درع الغربي. وأفادت الوكالة بأن قذيفة مدفعية استهدفت كذلك السهول الزراعية في محيط قرية جملة بريف درع الغربي بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع التابع للاحتلال الإسرائيلي فوق المنطقة المستهدفة. وكانت قوات الاحتلال قد توغلت مساء الاثنين الماضي في ريف محافظة درع الغربي وأطلقت النار باتجاه منازل مدنيين. وتشهد سوريا منذ أشهر تصاعدا في الاعتداءات الإسرائيلية شملت عمليات توغل ودهم وتفتيش لمنازل مدنيين وإقامة حواجز واعتقالات. بغداد. كشف منير حداد المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية القاضي أن حجم الأموال المنهوبة في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز تريليوني دولار، وأن أرقام السرقات وعقارات المتهمين تفوق مستوى العقل والمنطق وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية أمس. وقال حداد إن المقبوض عليهم الذين يزداد عددهم يخضعون لتحقيق مستمر، مبينا أن المتهمين الرئيسيين الحاليين أدلوا أثناء اعترافاتهم بتفاصيل قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى مطلوبين آخرين حاولوا الإفلات والهروب خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان العراق الذي سلم 8 متهمين حتى الآن. وبين الحداد أن قائمة المتهمين تضم فاسدين من كبار المسؤولين من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون ونواب، وأن الجرائم المنظورة لا تقتصر على الاختلاس التقليدي بل تشمل أيضا قضايا تضخم الثروة المالية غير الطبيعية وتصنف قانونيا ضمن جرائم غسيل الأموال. وبينما وصف حداد الأرقام المضبوطة بحوزة وكلاء وزارات ومسؤولين بأنها لا تقرأ ولا تصدق، أشار إلى ضبط مسؤولين يمتلك كل واحد منهم أكثر من 50 عقارا مسجلا باسمه أو بأسماء عائلته، مضيفا أن زوجة أحد المتهمين اشترت عقارا بقيمة 5 ملايين دولار. وأوضح أنه قبض على أكثر من 28 شخصية في دائرة كهرباء البصرة جنوبي العراق، وأن الحملة ستشمل الدوائر في الناصرية والإعمارة وبقية المحافظات دون أي استثناءات أو خطوط حمراء، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي سقف زمني لإنهاء هذه الصولة. وبين أن المحاكمات ستكون علنية والجلسات ستبث أمام المواطنين،
مشددا على عدم إمكانية الإفراج عن المتهمين المدانين، ولافتا في الوقت نفسه إلى أن إطلاق السراح المشروط بكفالة في حال حدوثه يتطلب دفع مبالغ تعادل حجم المبالغ المسروقة. الدوحة. أعلنت وزارة الخارجية القطرية اختتام الوسطاء القطريين والباكستانيين في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين. وحول نتائج المحادثات ذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقع في إسلام آباد استنادا إلى منجزات ومخرجات قمة بحيرة لوسيرن. وبين الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة المناقشات خلال الفترة المقبلة على أن يحدد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء موكب تشييع مرشد إيران علي خامنئي. وأفاد موقع إكسوس الإخبار الأمريكي بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا خلال المحادثات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة إلى تفاهم أولي يتعلق بالدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة في إطار مسار تفاوضي أوسع بين الجانبين. ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن نحو 3 مليارات دولار من الأموال المجمدة لن تحول إلى إيران نقدا، بل سيجري استخدامها لشراء سلع أساسية على أن يكون جزء منها من السوق الأمريكية في خطوة تهدف إلى ضبط آلية الصرف وتقييد الاستخدام المباشر للأموال. وبحسب المصدر ذاته فإن واشنطن وطهران توصلتا إلى هذا التفاهم ضمن جهود تهدف إلى تخفيف التوتر ودفع مسار الاتفاق في وقت يحاول فيه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إيصال رسالة إلى الجانب الإيراني مفادها أن المطالبة بفرض رسوم على المرور بمضيق هرمز قد تهدد فرصا للتوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة. وفي سياق متصل نقل إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن دولا في منطقة الخليج تجري مشاورات بشأن آليات إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم المرتبطة بالملف الإيراني. بيروت. نفى الرئيس اللبناني جوزيف عون ما وصفها بالشائعات التي تحدثت عن موافقته على استدعاء تدخل سوري عند الحاجة، معتبرا أن هذه الروايات تدخل في إطار حملة لتشويه الوقائع، ومؤكدا أن مفهوم السيادة يبدأ من امتلاك الدولة قرارها الوطني وبث سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بالقوى الشرعية. وجاءت مواقف عون خلال استقباله في قصر بعبدة وفدا من نقابتي المحامين في بيروت والشمال برئاسة نقيبي المحامين عماد مارتينوس ومروان ظاهر، حيث خصص جانبا كبيرا من اللقاء للرد على الانتقادات التي طالت الصيغة ولشرح الأسس التي استندت إليها الدولة في تبني خيار التفاوض. وأكد الرئيس اللبناني أنه لم ينفرد بإدارة هذا الملف، بل يتشاور بصورة مباشرة مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة انطلاقا من الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية في التفاوض، وحرصا على الوصول إلى أفضل صيغة تحقق المصلحة الوطنية. وفي هذا السياق أشاد عون بمواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرا إلى أنه وضع خطين أحمرين لا يمكن تجاوزهما يتمثلان في منع الفتنة الداخلية ومنع المساس بالجيش اللبناني، مؤكدا أن مختلف القوى السياسية تتفق على هذين المبدأين فيما تبقى بقية الملفات خاضعة للنقاش السياسي. وفي معرض رده على الاعتراضات القانونية نفى عون ما تردد بشأن تنازل لبنان عن حقه في ملاحقة إسرائيل أمام المحافل الدولية، موضحا أن المادة 13 من صيغة الإطار
تنص فقط على تعليق الإجراءات القانونية المتبادلة طوال فترة التفاوض.

في ظل التوازنات القائمة وإن لم تكن مثالية. وتناول الرئيس اللبناني أيضا الجدل المتعلق بحصر السلاح، معتبرا أن ما ورد في صيغة الإطار لا يخرج عن النصوص الدستورية واتفاق الطائف اللذين ينصان على حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى أن تطبيق هذا المبدأ تأخر عقودا طويلة. بيروت. سعى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في إطلالة إعلامية مساء أمس إلى تبديد اللبس المحيط باتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. وأوضح سلام أن التسمية نفسها قد تسبب سوء فهم، مؤكدا نحن نتحدث عن إطار توجيهي للمفاوضات بهدف أو يهدف إلى تحديد مسارها للوصول إلى اتفاق، وليس عن اتفاقية أو معاهدة مبرمة. وقال سلام عبر قناة الـLBCI اللبنانية: لسنا هواة مفاوضات، لكننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد حربين خلفتا آلاف الضحايا، وتسببت الأولى بأضرار مباشرة تجاوزت 7 مليارات دولار من دون احتساب الخسائر الاقتصادية التي تقدر بنحو 13 مليار. ورأى أن الإطار إذا طبق من المفترض أن يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وأن يسمح لعودة أهلنا النازحين إلى قراهم وبيوتهم عودة آمنة وكريمة، مؤكدا أن هدفنا هو عودة الجنوبيين إلى منازلهم ووقف النزيف، لافتا إلى أن الحرب الثانية أوقعت أكثر من 5000 شهيد في حرب ثائرية مرتبطة بالخامنئي. وسأل سلام ردا على منتقدي عدم ورود كلمة انسحاب ما هو الفارق بين إعادة الانتشار إلى خارج الأراضي اللبنانية والانسحاب، والإطار ينص على الانتشار خارج الأراضي، وعرفت بأل التعريف أي كل الأراضي وليس أراض، وهذا يعني انسحابا. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية: لا نسعى إلى الصدام مع حزب الله، وأكثر من ذلك علينا أن نسعى إلى الحؤول دون الصدام المسلح معه، ولكننا لن نخضع للابتزاز والتهديد بالحرب الأهلية، ولن نتراجع عن حصر السلاح. وتعليقا على موقف رئيس حزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، قال: أفهم هوى هاجسه، واتفاقية الهدنة مرجع أساسي، والذي بقي منها مبادئ قامت عليها، وحتى تصبح قابلة للتنفيذ يجب تحديثها، موضحا أن إعلان وقف العمليات العدائية عام 2024 لم ينص على اتفاقية الهدنة أيضا، وال 1701 يشير مرة واحدة إلى اتفاقية الهدنة، ولكن فقط لتحديد الحدود. وانتقد سلام مغامرتي الإسناد والنتائج الكارثية التي يسميها البعض انتصارات، ونحن نرى عدد الضحايا وكلفة إعادة الإعمار، وهذه نكبة. القدس المحتلة. وقعت إسرائيل والولايات المتحدة أمس اتفاقية تمنح بموجبها واشنطن قطعة أرض كانت مملوكة لفلسطينيين في القدس المحتلة مقابل دولار واحد لإقامة المقر الدائم لسفارتها في المدينة. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن وزير الخارجية جدعون ساعر وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاجابي وقعا بحضور رئيس بلدية القدس اتفاقية لتخصيص قطعة الأرض لبناء المجمع الدائم للسفارة الأمريكية في القدس. وأضافت أن الاتفاقية تمثل بداية انتقال السفارة الأمريكية من مقرها الحالي إلى مقرها الدائم الجديد في القدس، معتبرة أنها تأتي استكمالا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها. أثينا. استهدف مهاجمون منازل 3 سياسيين من الحزب الحاكم في اليونان بمتفجرات يدوية الصنع أمس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.
واستهدفت الهجمات التي وقعت فجرا في مدينة ثيسالونيكي في الشمال شخصيات من حزب الديمقراطية الجديدة.

باستخدام عبوات ناسفة مصنوعة من اسطوانات غاز. وأعرب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة عن صدمته وغضبه إزاء ما وصفه بأنه هجوم جبان وإرهابي ومجرم. وأفاد موقع إخباري بأن والدي المرشح السابق للحزب أفروديتي نيسورا أصيبا ونقلا إلى المستشفى. وأشار إلى أن العضوين الآخرين المستهدفين هما رئيس اللجنة التنفيذية للحزب والنائب السابق سافاس أنستادياديس. كييف. شنت قوات روسية هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت متأخر من مساء أمس، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص وإلحاق أضرار بمبانٍ سكنية واندلاع حريق بفندق يقع على شارع رئيسي. وقال رئيس بلدية كييف في منشور على تطبيق تليجرام إن حريقا يلتهم سطح الفندق، وأظهرت صور نشرت على الإنترنت حريقا هائلا وقد خرج عن السيطرة في أعلى المبنى. وأفاد شهود من رويترز بسماع عدوي عدة انفجارات في كييف، وأظهرت صور متداولة على قنوات غير رسمية على تليجرام أفرادا وهم يهرعون لمحطات قطارات الأنفاق. وحذر الرئيس الأوكراني زيلينسكي في وقت سابق من أن تقارير استخبارية تشير إلى احتمال وقوع هجوم ليلي على البلاد، وأعلن أنه سيختصر فترة بقائه في دبلن التي زارها بمناسبة بدء الرئاسة الدورية لأيرلندا للاتحاد الأوروبي والتي تستمر 6 أشهر. طهران. تحول قطع مقابلة تلفزيونية مسجلة مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مساء الثلاثاء إلى سجال سياسي داخل إيران، بعدما اعتبرت أوساط قريبة من البرلمان أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تعاملت مع الحوار بوصفه مادة قابلة للحجب، في حين رأت وسائل إعلام ومعلقون أن ما جرى كشف نفوذ تيار داخل التلفزيون الرسمي يتخذ موقفا معارضا لمسار التفاوض مع الولايات المتحدة. وبدأت القصة حين بثت شبكة خبر القناة الإخبارية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مقابلة مع قاليباف بصفته رئيسا للبرلمان ورئيسا لفريق التفاوض الإيراني للحديث عن الحرب ومضيق هرمز والمفاوضات مع واشنطن ومذكرة تفاهم إسلامآباد، لكن البث توقف قبل اكتمال المقابلة في لحظة كان قاليباف يشرح فيها وفق رسائل إيرانية ملفات مرتبطة بالأموال الإيرانية المجمدة وترتيبات التفاهم. وبعد مراجعة المقطع الذي يوثق لحظة القطع تبين أن المقابلة توقفت عند شرح آلية الإفراج عن أموال إيران المجمدة، وتحديدا بعد حديث قاليباف عن اتفاق شراء الحبوب والقمح مقابل تلك الأموال، ونسبته إلى حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وهم فيها خالدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا وضيفكم في هذا البرنامج ليس عليكم بغريب، ولكني أثرت في هذه الحلقة أن أعيد تقديمه لكم لعل في الإعادة إفادة وفيها دروس وعبر أحب جميع السادة المشاهدين أن ينتبهوا إليها وأن يلحظوها من بين الأسطر. ضيفنا مشاهدينا الكرام هو الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في بداية الوعد الحق.
2: أفضل الله من أمنا.
1: بارك الله فيك وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الفضيل.
2: بارك الله فيك.
1: فضيلة الداعية الإسلامي الكبير، يعني أنا أتلو هذه الآيات وأنا أسمع من الشيخ المنشاوي عليه رحمة الله يضطرب قلبي ولا يستقر في صدري باعتقادك، لماذا؟
2: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا الاقتراب من مسألة الآخرة وما يحيط بها من مدلولات وآيات الكتاب الكريم ترينا أن الحديث عن الآخرة وما فيها تقريبا تربو على 2379 آية. الله تتحدث عن الآخرة بمدلولاتها كلها.
1: نعم. 2379 آية.
2: نعم. ضبط تمام، يعني تمام في الإحصاء 2378 آية.
1: نعم.
2: ضبط تمام. هذا الكم من العدد من عدد آيات كتاب الله 6236 آية يعني يقفز أمام ذهنك. لماذا اضطرب قلبك عند الكلام عن الوعد الحق وعن آية أو علامة من علامات الساعة الكبرى يأجوج ومأجوج، وهي تعطي عنوان لماذا نلقى بعد أن نموت؟ نحن درسنا مسالك الحياة كلها وعرفنا دروب الحياة كلها، وربما تخصصنا أو كثير منا في شتى أنواع الحياة التي تسير حياتنا سهلة.
1: نعم.
2: وغفل كثير منا عن دراسة ما بعد هذه المرحلة، بعد أن ألقى وجه رب كريم، بعد أن يحملني أهلي إلى بداية خطوات الآخرة ماذا سوف يكون؟ ليس هذا رجما بالغيب ولا اجتهادا من أنفسنا، ولكن استنادا لنصوص كتاب الله وكلام الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ثم إيقاظا للغافل.
1: نعم.
2: وتنبيها للعاقل، و يعني كي يفيق المسلمون من غفلته مرة أخرى.
1: نعم.
2: لكي يعمروا الدنيا بالنظر إلى الآخرة.
1: نعم. إذن كان هذا الحديث الوجيز من ضيفنا فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وهو بعون الله تبارك وتعالى رشح من قبل أحد المجلات الأمريكية وهي مجلة الطيب الأمريكية أحد أهم 100 شخصية سوف تغير العالم في القرن 21، وهذا الكلام مثبت بالمجلة مجلة التايم الأمريكية، وهو أكاديمي التعليم فقد تخرج في كلية الزراعة وحصل فيها على درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم الزراعية، ثم عمل بالمركز القومي للبحوث في مصر، ثم انتقل أستاذا في هيئة البحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي بالقاهرة، ثم تفرغ للدعوة وبدأ فيها منذ عام 1970، وفي عام 1972 صدرت حلقات الدار الأخيرة التي عرف بها، ولكن في هذه الحلقة سوف نعيد إخراجها منه بشكل جديد بما يتلائم مع روح العصر وهذا الزخم العلم والتكنولوجي الذي نحياه الآن، وهو ليس عليه ببعيد وليس بغريب، فهو رجل أكاديمي بالدرجة الأولى. يطيب لي في بداية هذا البرنامج أن نعمل على سبر أغوار الجانب الشخصي والجانب البيتي لفضيلتكم، و
3: ولا سيما حينما جاءتني الأسئلة تترى من قبل معظم المشاهدين بأنهم لا يعرفون شيئا عن الداعية الكبير دكتور عمر عبد الكافي سوى هذا الاسم فقط، ولا يتجاوز هذا الاسم عمر عبد الكافي. فهل تسمح لنا من قبيل أن الإعلام يسلط الضوء على المشاهير من الفنانين والفنانات ونجوم الكرة وكذا وكذا، وإن كنت أرى شخصيا أن من يسلط عليهم الضوء هم العاملون في مجال الشريعة الإسلامية ودعون الناس إلى الخير وإلى الجنة والبعد عن النار؟
2: والله أنا أرى أيضا أن تسلط الجوانب أيضا على كل أب صالح يربي أبناه تربية صالحة، أن يسلط على كل موظف يتقي الله رب العالمين في عمله، يسلط على الأم التي ترعى أبنائها وبناتها كوزيرة اقتصاد ووزيرة التربية والتعليم ووزيرة مالية في داخل البيت المسلم. هؤلاء كلهم الذين تسير بهم الحياة وربما تستنطر الرحمات رحمات السماء بوجودهم بيننا. هؤلاء يعني أرى أنهم أولى، لأن نحن بهم بعد فضل الله عز وجل هذه المحبة المتبادلة ما بين المحدث والمحدث إليه، يعني تعطينا هذه الدفعة أو هذه هذا المدد بعد مدد الله سبحانه وتعالى. يعني ما بقي في الدنيا من خير إلا مجالس الأحبة في الله. وأنا أرى في كل برنامج لنا كلما جلست معك أشعر أنني أجلس في كل بيت وأزور كل أسرة، وهي تعطي عنوان لماذا نرقى بعد أن نموت. نحن درسنا مسالك الحياة كلها وعرفنا دروب الحياة كلها، وربما تخصصنا أو كثير منا في شتى أنواع الحياة التي تسير حياتنا سهلة، وغفل كثير منا عن دراسة ما بعد هذه المرحلة، بعد أن ألقى وجه رب كريم، بعد أن يحملني أهلي إلى بداية خطوات الآخرة، ماذا سوف يكون؟ ليس هذا رجما بالغيب ولا اجتهادا من أنفسنا، ولكن استنادا لنصوص كتاب الله وكلام الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ثم إيقاظا للغافل وتنبيها للعاقل، يعني كي يفيق المسلمون من غفلتهم مرة أخرى لكي يعمروا الدنيا بالنظر إلى الآخرة.
3: إذن كان هذا الحديث الوجيز من ضيفنا فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وهو بعون الله تبارك وتعالى رشح من قبل أحد المجلات الأمريكية وهي مجلة الطيب الأمريكية أحد أهم 100 شخصية سوف تغير العالم في القرن 21، وهذا الكلام مثبت بالمجلة مجلة الطيب الأمريكية، وهو أكاديمي التعليم، فقد تخرج في كلية الزراعة وحصل فيها على درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم الزراعية، ثم عمل بالمركز القومي للبحوث في مصر، ثم انتقل أستاذا في هيئة البحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي بالقاهرة، ثم تفرغ للدعوة وبدأ فيها منذ عام 1970، وفي عام 1972 صدرت حلقات الدار الأخيرة التي عرف بها، ولكن في هذه الحلقة سوف نعيد إخراجها منه بشكل جديد بما يتلائم مع روح العصر وهذا الزخم العلم والتكنولوجي الذي نحياه الآن، وهو ليس عليه ببعيد وليس بغريب، فهو رجل أكاديمي بالدرجة الأولى. يطيب لي في بداية هذا البرنامج أن نعمل على سبر أغوار الجانب الشخصي والجانب البيتي لفضيلتكم، ولا سيما حينما جاءتني الأسئلة تترى من قبل معظم المشاهدين بأنهم لا يعرفون شيئا عن الداعية الكبير دكتور عمر عبد الكافي سوى هذا الاسم فقط، ولا يتجاوز هذا الاسم عمر عبد الكافي. فهل تسمح لنا من قبيل أن الإعلام يسلط الضوء على المشاهير من الفنانين والفنانات ونجوم الكرة وكذا وكذا، وإن كنت أرى شخصيا أن من يسلط عليهم الضوء هم العاملون في مجال الشريعة الإسلامية ودعون الناس إلى الخير وإلى الجنة والبعد عن النار؟
2: والله أنا أرى أيضا أن تسلط الجوانب أيضا على كل أب صالح يربي أبناه تربية صالحة، يعني يسلط على كل موظف يتقي الله رب العالمين في عمله، يسلط على الأم التي ترعى أبنائها وبناتها كوزيرة اقتصاد ووزيرة التربية والتعليم ووزيرة مالية في داخل البيت المسلم. هؤلاء كلهم الذين تسير بهم الحياة وربما تستنطر رحمات السماء بوجودهم بيننا. هؤلاء يعني أرى أنهم أولى، لأن نحن بهم بعد فضل الله عز وجل هذه المحبة المتبادلة ما بين المحدث والمحدث إليه يعني تعطينا هذا هذه الدفعة أو هذه هذا المدد بعد مدد الله سبحانه وتعالى. يعني ما بقي في الدنيا من خير إلا مجالس الأحبة في الله. وأنا أرى في كل برنامج لنا كلما جلست مع

0: أشعر أنني أجلس في كل بيت وأزور كل أسرة في بلادنا العربية الإسلامية وفي بلادنا البلاد الغير إسلامية عند بيوت المسلمين في مناطق ربما لا يعرف الإنسان أين هي على الخريطة. وأنا سعيد بهذا التداخل أو بهذا التقارب، وسبحان الله نحمد الله على نعمة الإسلام الذي جمع بيننا على غير أرحام بيننا.
1: بداية نقف عند عمر عبد الكافي، ماذا عن عمر، ماذا عبد الكافي؟
0: لا عمر عبد الكافي يعني أحب أن أقول خادم من خدم الدعوة، ذرة تراب في بناء الإسلام الكبير. أنا يعني بفضل الله يعني مصري عربني الإسلام، صعيدي النشأة، نشأت في أسرة من الأسر المعروفة التي أقول دائما كل أسرة متوازنة تجد أفرادها ينبتون بفضل الله نبات الحسن، ونحمد الله أن رزقنا رب العباد هذه الأسر المتوازنة وهذه القرى المترامية في بلادنا العربية والإسلامية. ولا أقول أن أنا أختص بشيء معين، ولكن أقول كل بلد مسلم وكل قرية مسلمة وكل مدينة فيها يعني مساجد يذكر فيها اسم الله وفيها أهل الخير، كثير من سواء من علمائنا الأجلاء الذين علموني شخصا وعلموا من في جيلنا، وسواء الذين يخبعون الآن في كأنهم الرهبان في صوامعهم يعبدون رب العباد، بهم تهبط الرحمة علينا.
1: يعني فضيلة الشيخ، أنا أتعمد من هذه الأسئلة أن نقف في وادي التقارب مع الفكر الخاص بفضيلتكم، ولا سيما أن موضوعنا في هذا الشهر الوعد الحق بين مؤيد ومعارض. هنالك من يرفض هذا الموضوع، هنالك من يقف منه موقفا محددا، وهنالك من يؤيد هذا الموضوع تماما. فيطيب لنا أن نتعرف على الفكر، وجزء من التعرف على الفكر التعرف على الشخصية. حضرتك أكاديمي النشأة العلمية، تخرجت في كلية الزراعة، كان الدكتوراه عن ماذا؟
0: هي كانت عن أحد الديدان التي تفتك بمحصول قطن في مصر.
1: نعم،
0: اسمها دوت الدوز القرنفلية.
1: طيب، يعني يقال وراء كل عظيم امرأة، فماذا عن الأسرة الكريمة والزوجة؟
0: وراء كل عظيم أسرة متوازنة بعد فضل الله
1: ونعم بالله،
0: لأن الله قسم الأرزاق وقسم الأخلاق وقسم المنح، وهذه منح من الله سبحانه وتعالى أن تنبت في أسرة لا ترى رجلا يرفع صوته على زوجته أو العكس، تجد أسرة متوازنة، بيت مفتوح لكل من هب ودب في ليل أو نهار، لا تستغرب وجود أي ضيف في البيت في أي وقت. كان عندنا في القرية من ليس لها أب فعرسها في بيتنا، يعني إتمام العرس يكون في بيت في البيت عندنا.
1: نعم.
0: فبالتالي لما نشأت وجدت هذا يعني أب بهذا المنطق، أم لم أراها إلا على كتاب الله قارئة، يعني أمامها المصحف مفتوح دائما سبحان الله، لم أسمعها مرة تغتاب أحدا. فبفضل الله عز وجل من هذا التوازن الأسري، الله عز وجل يسر، ولي إخوة أفضل مني بكثير وأنا أقلهم شأنا، يعني نبتوا في هذا البيت. أيضا حاليا بفضل الله عز وجل من الله علي بالأسرة المتوازنة التي يجد رعيها أو رب الأسرة منشغل كثيرا بقضايا
1: أمور الدعوة،
0: أمور الدعوة وأمور الدعوة، يعني لا يعرف الحب إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها، فمسألة الدعوة وهمومها لا يدركها إلا القليل. أن فجأة أنت كالطبيب تصدع فجأة لعلاج مصيبة بين زوج وزوجته أو شكبت على الانهيار، تجد الساعات طويلة لتحل مشكلة ميراث بين أفراد أسرة مشتبكين سويا، فأنت تهدئ من روعة وتتحمل أذى هذا وأذى ذاك، تتحمل الاتصالات التي ربما يخوض أحيانا أحدهم فيك ويقول أنت كنت السبب في مشكلة كذا مثلا دون أن تدري ولا تعرفه، لولا أن هناك يعني بعد الله ظهر لك في بيتك كما قال الله لكريمه موسى وهارون واجعلوا بيوتكم قبلة، يجب أن تكون بيوت الدعاء قبلة أيضا، لأن الناس ينظرون إلى أولاد العالم، إلى زوجته، إلى أهله، كيف هي حركتهم في الحياة، هم يعتبرون أن الولد الصغير هذا يجب أن يكون عالما أو يتصرف كتصرف وهو طفل صغير.
1: نعم.
0: فحقيقة الأمر أن هذا متواجد، فأنا بفضل الله بعد يعني يدعو الله ليلة نهار بعد، فأن أفرغ جزء من وقتي بس وهو بسيط طبعا إلى الأولاد، بحيث أنا صديق له، أنا صديق للأسرة كما أنه صديق وأخ لكل إنسان يقول لا إله إلا الله.
1: يعني الزوجة تعلم مهمة الدعوة، ولا سيما أنها من بيت دعوي،
0: هي من بيت علم جدها رحمة الله عليه الشيخ محب الدين الخطيب، يعني أرصدتنا الثقافية الكبيرة التي ظلمت في الإعلام العربي والإسلامي، ووددت أن يستيقظ الإعلام مرة أخرى لإعطاء المشاهير أو يعني من أثروا فينا كأجيال حقوقهم، لأن كثير من الكتب لا تزال تذكر مثلا رجلا كمحمد بن القاسم الذي فتح الهند والسند وكان عنده 17 عاما.
1: صحيح.
0: ايضا ارى ان محمد الدين الخطيب رحمة الله عليه العلامة الكبير هضم حقه في انه ما عرف في التاريخ رجل ترك بصمة لا ينكرها عالم من العلماء، كل العلماء يعرفونه، اما العوام لا يعرفون عنه شيء. لو كان له مجد لاعب كرة او سيرة فنان لكان للإسلام وجه اخر.
1: ولهذا أثرت في هذا البرنامج أن نتحدث عن الجانب الشخصي في حياة فضل
0: والله
1: حتى يقترن بالبرنامج.
0: أهلا وسهلا.
1: بارك الله فيك. كم ولد وبنت عندك فضل؟
0: والله عندي 3 أولاد وبنتان بالترتيب كده: أحمد، هدى، ندى، بلال، عمار.
1: ما شاء الله.
0: نعم.
1: سمعنا كثيرا وقرأنا عن إجلال فضيلتكم لعلمائك الأجلاء ولا سيما منهم الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله.
0: نعم.
1: والإمام محمد متولي الشعراوي.
0: نعم.
1: كثر ما شاء الله.
0: نعم. نعم.
1: كيف تفسر هذا الإجلال وكيف تقيم هذا الإجلال من قبل المريد للقطب أو للعلامة أو للشيخ؟
0: أنا رأيت بعيدا رأسي صغيرا وإلى الآن رأيت كيف أن علماءنا الكبار كيف كان الواحد يحترم عالمه العالم الذي علمه. رأيت الشيخ الشعراوي عبر 80 من عمره كيف عندما يدخل عنده الشيخ محمد نايل يعني مطعه الله بالصحة والعافية وهو الشيخ الشيخ الشعراوي
1: دكتور
0: محمد نايل
1: الشيخ الشيخ الشعراوي.
0: نعم نعم.
1: ما شاء الله.
0: عندما نزوره في معية الشيخ ترى أن الشيخ شعراوي هذا صاحب 80 عام صاحب هذه الشهرة الواسعة وهو ينظر للشيخ باحترام وبإجلال لأنه درس له البلاغة في كلية العربية في جامعة الأزهر في سنة 20 يعني.
1: نعم.
0: فرأيت هذا الأمر، رأيت كيف يجل الشيخ الغزالي الشيخ الشعراوي رغم اختلاف الفكر عند هذا وعند ذاك. يعني كنا زرنا الشيخ رحمة الله عليه مع في صحبتي مع الشيخ الغزالي كان يقول بعد أن تنفض الجلسة يقول الله نحن مقصرين تماما من ناحية زيارة نقل من زيارة الشيخ لماذا يجب أن نكثر من زيارة هذا الرجل رغم اختلاف الفكر تماما فيما يظهر للناس. فأنت ترى رأيت هذا عمليا وتعلمناه فصار ملكة. وأنا أرى أن أي إنسان يقدم للناس خير لابد أن أجل ولابد أن أحترم.
1: جميل. فضلاتكم دائم السفر الى اوروبا فقد جبت العالم شرقا وغربا اليس كذلك؟
0: نعم.
1: في مجال الدعوة. هل الشباب الجديد او الجيل الجديد في اوروبا يعرفك حق المعرفة كما عرفك الجيل الذي سبقه والذي سبقه؟
0: بفضل الله سبحانه وتعالى هذا من كرم الله. وبعدين القضية ليست في المعرفة، القضية اننا نعرف الدين للناس. فنحن كلما اكرمنا دين ربنا اكرمنا الناس يعني بما لا نستحق لأن الله من كرمه ستر عيوبنا عن الناس فما رأى الناس فينا إلا خيرا. فهذا من كرم الله أولا ليس لخيرية فينا ولكن لكرم الله علينا.
1: جميل.
0: نعم.
1: ونعم بالله.
0: نعم. نعم.
1: فضيلة الشيخ عرفتم بالدار الأخيرة في منذ عام 1972 وحتى الآن وتخصصك في الدار الأخيرة تحديدا بالرغم من أن أسلوب الترهيب لا يقبله كثير من الناس من المسلمين أنفسهم. لماذا تخصصت في هذا المجال لدرجة أن قرأنا مثلا عن أمور تتعلق بالدار الأخيرة يقول الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله اذهب إلى ابننا عمر عبد الكافي واسأله في الدار الأخيرة. لماذا هذا التخصص في أمور الترهيب؟
0: لا هو ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم بشير ونذير مبشرا ونذيرا. آيات الرحمة تقريبا 213 آية، آيات العذاب 213 آية.
1: نعم.
0: الجنة 157 مرة ذكرت، 158 مرة ذكرت، النار 158 مرة. فلذلك لا أغفل جانب الترغيب مع جانب الترهيب. ولكن الناس ألفت في هذه الحياة مع دعة العصر ألفت أن لا يريد أحد أن يكلمها إلا في
1: الترغيب
0: يرغبها. يعني
1: في
0: الجنة فقط. طب والنار يعني سبحان الله العظيم
1: نقول
0: يعني
1: ربنا يبعد عنها إن شاء الله
0: يا رب. لكن لابد أن أدرس أنا عندما أشرح آيات النار في القرآن وفي ما ورد من الأحاديث ما الذي يجعل الإنسان لا يذهب إليها؟ يعني ما الذي يجعلني النار ده أصحابها؟
1: صحيح.
0: كيف أكون من غير أصحابها؟ هذا هو الشرح.
1: وكيف أكون من أصحاب الجنة أيضا؟
0: كيف أكون من أصحاب الجنة؟ نحن لا نتكلم عن الجنة كلام أكاديمي ولا عن النار كلام أكاديمي. نحن نتحدث وفقا لكتاب الله أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. تعال نتكلم عن فضل اليتيم عن مراعاة اليتيم. اتقوا الله في الضعيفين. ليه؟ لان لم اتق الله يبقى انا بعدت عن النار. يبقى انا
1: تعليل فضيلتك لنفور كثير من الناس من جانب الترهيب في الدعوة الاسلامية. لا. يقول هذا شيخ يراهب، هذا يراهب، هذا يراهب.
0: والله بعض الناس ياتي بالترغيب وبعض الناس ياتي بالترغيب. الله عز وجل امر كليمه ان يراغب فرعون عسى ان يهتدي. قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هذا انسان وصل الى قمه الطغيان، فكان لابد ان يعني سبحان الله يعني يرغبه في رحمه الله عز وجل. لكن في ناس الله عز وجل يبشر المنافقين، هنا هذا ترهيب، لانه انسان علم الحق وانكره. ربما الثاني لا يعني لم يعرف الحق بعد فنرغبه. ففي ناس ترغب وناس ترهب، والقران قائم على ترغيب وترهيب. لكن سؤالك محددا لماذا ينفر الناس؟ لان الناس لا تريد الا ان ايه، ان تصف نفسها بالخيريه. لذلك لا يجب ان تتحدثها الا عما يرغبها. لان كما قلنا، لو قلت لفلان هل ستوفي رمضان هذا؟ عن ماذا؟ هذا من باب الكبر الداخلي فيظهر في ثلاثات لسانه كما قلنا.
1: نعم.
0: فهو يظهر لانه عن ماذا يتوفى؟ اذا كلمته عن النار يقول انا مالي، انا مالي بالنهر. وكانه ليس يعني، يعني سبحان الله عمر الله يرضى عليه كان يضع اصبعه قريبا من النار عندما تطفي زوجته ويقول يا ابن الخطاب الك صبر على مثل هذا؟ هذا الانسان الذي شهد الرسول له بالخيريه كان يخاف ان يكون من المنافقين، وهم اشد الناس عذابا في النار في الدرك الاسفل. استحلفك بالله يا حذيفه اسماني لك رسول الله؟ فالمسألة هنا يعني ليست.
1: إذن أمر الترهيب وارد في أمور الدعوة الإسلامية،
0: لابد من ترغيب وترهيب. الرسول بشير ونذير. هذا الكلام في الجنة، عدد آيات الجنة، عدد آيات النار، عدد آيات الرحمة، عدد آيات العذاب. والله عز وجل خلق لكل مخلوق مكانا في الجنة ومكانا في النار،
1: لكل مخلوق،
0: لكل مخلوق. فنتقى الله ذهب إلى الجنة ووارث مكان الكافر فيها. هم الوارث، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. هم فيها قد سوف ناتي لهذا الميراث الحقيقي.
1: ومن يذهب للنار ايضا ياخذ مكان
0: المسلم الذي ذهب الى الجنه.
1: وربنا يقول عن نفسه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي
0: والعذاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. فاين اذهب بهذه الايات؟ اتغافل عن ايات العذاب؟ لا.
1: وإذا طلب منا أن نقف البرنامج مثلا أو ألا نتحدث في جهنم وأهوالها كثيرا،
0: والله يأتوني بنسخة مصحفية ليس فيها عن النار شيء وأنا أتوقف. لكن القرآن فيه جنة ونار، فيه رحمة وعذاب.
1: بارك الله فيك.
0: نعم.
1: فضيلة الشيخ، عرفتم فضيلتكم منذ عام 1970 بأنكم لا تقومون بالتحضير لخطبة الجمعة، وعرف عنكم أيضا أنكم تحضرون جيدا للحديث في الدار الأخرة.
0: نعم. والموضوع الوحيد الذي أجهز له هو الحديث عما بعد الموت، لأن ما ذهب أحد وأتى ليخبرنا، وليست الأمور هنا اجتهادية.
1: نعم.
0: ليست أمور اجتهادية، وإنما الأمر هنا قائم على آيات من كتاب الله ونصوص صحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح عن رسول الله. فهنا الكلام ليس فيه اجتهاد. لا أقول أصلا أنا أتصور أن عالم البرزخ كذا، وأنا أتخيل أن لا ما فيهاش تخيل.
1: ومن هنا يأتي إنكار المنكرون له.
0: الله يرضى عنك. لكن القضية ليست تخيلات وليست شروح وليست مبنية على عقل،
1: حقائق.
0: لا، حقائق من الكتاب والسنة.
1: وعذاب جهنم والنار
0: من حقائق من الكتاب، وسوف نرى كيف أنها حقائق قائمة.
1: هناك من يقول أنت لم تذهب لترى الصراط بأنه أحد أرفع من الشعر وأحد من السيف.
0: عظيم عظيم عظيم. والله عينا رسول الله ولسان رسول الله أفضل من عيني وأصدق من لسان، وهو لا ينطق عنها. فعندما قال هكذا، وأنا أقرأ كل يوم، كل يوم على الأقل 17 مرة، أي يعني أمارتين كبيرتين مما بعد الموت. مالك يوم الدين لتذكرني، يعني الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين. فإذا هذا أمر عما بعد الموت، هذا أمر. اهدنا الصراط المستقيم. من هدي الصراط المستقيم في الدنيا يسير على الصراط يوم القيامة فينجو.
1: يقولون أن الأخبار التي نقلت إلينا لتحدثنا عن البرزخ وما فيه أخبار آحاد.
0: الآحاد نعم قد لا يؤخذ بها في مجال العقيدة، ولكن الآحاد قد يقوي، فقد تقويها آثار أخرى. ولكن سوف نري ونشرح نصوصا واضحة من الكتاب والسنة
1: موثق
0: على الله. هناك وجب التحضير فيها، لكن الى الان انا لا احضر لا عندما اتي اليك في هذا ديننا ولا في غيره، وانما عندما نرى الوجوه الباسمه المنشرحه المقبله على الله وهذه المحبه والدعاء الصالحين ينطلق لساني بما يعجز الانسان عن التفكير فيه او الترتيب له.
1: ونعم بالله،
0: وهذا كلام غير علمي لأنه خارج إطار العلم.
1: الأمور مع الله سبحانه وتعالى لا تقاس بهذا المنطق العقلي.
0: الله يعني ليس بعد العين أين فمن دق عرف. نعم.
1: جديد الذي يكون في الوعد الحق هذا العام.
0: النصوص كما هي. نحن عندنا محمد ابن محاور ثلاثة أو يعتبر في مثلث ذو رأس وقاعدة. نعم. هناك نص.
1: نعم.
0: هناك واقع. يعني هناك نص وواقع ثم المحور الثالث انزال
1: النص على الواقع.
0: النص على الواقع. كل العلماء يعرفون النصوص.
1: نعم.
0: وكل العلماء يعرفون الواقع لانه يعيشونه، ولكن ليس الكل يستطيع ان ينزل النص على الواقع، فقد يكون نصوصي النزعة يتوقف عند النص. قد يكون ظاهري المذهب كابن حزم فيقف عند ظاهر النص. لكن نحن في الجديد فيما نقدمه في الوعد الحق ان واقع الامة تغير في ثلث القرن الاخير.
1: نعم.
0: في 30 عام الماضية تغير واقع الأمة كثيرا، والتغير أصبح سريعا.
1: لا.
0: أصبح رتم التغيير سريع، والناس أصبح الغفلة فيها أكثر. يعني أصبح الغفلة نتيجة التقنيات الحديثة. أصبح زمان كان الناس إذا جفت أو يعني قحطت الأرض من عدم هطول السماء يذهبوا لصلاة الاستسقاء.
1: نعم.
0: أما الآن إذا انقطع الماء يقول لك قانون ندرة الماء، قانون كذا، ونجل الناس عن القانون ونجل الناس عن صلاة الاستسقاء. فبالتالي مع التقنيات الحديثة أصبح العالم الآن يستطيع أن يعمل أمطار صناعي، مطر صناعي لبعض الأماكن التي لا ينزل فيها المطر وأكدت أن تهلك الزراعة.
1: نعم. نعم.
0: فيظن الإنسان أنه استغنى بعلمه عن خالقه. فنحن في الوعد الحق سوف ننبه ونوقظ الغافل وننبه الذاكر ونعينه
1: إن شاء الله
0: وبإذن الله رب العالمين. ثم يعني إذا كان رحلتي لمدة أسبوع أخذ الزاد الذي يكفيني أسبوع، وإذا كانت رحلة لمدة شهر أخذ ما يكفيني لشهر. طب وإذا كانت الرحلة لا نهاية فماذا أعددت لها؟
1: هذا السؤال.
0: هذا هنا ما هو الزاد الذي سوف نأخذ؟ يعني أول الأسئلة المتواردة لنا جميعا مع الإخوة الزملاء الدعاء والعلماء، أول ما يموت متوفى في بيت، أول ما يموت ميت، أو يا سيدنا الشيخ اللي يصل له، هل قراءة القرآن تصل؟ هل الذكر؟ هل الصدقة الجارية؟ هل من مالي؟ هل من مالي؟ بدل من كله أنا أقدم رصيدي أنا بنفسي، فلا أضمن ربما ابني بعد موتي يذكرني شهر شهران ثلاثة، إن كان بار سنة سنتين، بعد يكبر يتزوج يشغل بأولاده، يا أبوي الله يرحم أبوي يذكرني الإمامة سبحان الله. لكن نحن نريد أن ننبه أنفسنا أن يعني نذكر هذا المشهد يوم القيامة عندما يقول يعني يا بني، إن تقول الأم يا بني كان بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك وطاء، فهل من حسنة تنفعني في مثل هذا اليوم؟ يقول يا أمي أنا أشكو ما أنتم منه تشكون، أليس عندك أنت من حسنة؟ يوم يفر المرء من إيه؟
1: أخيه
0: وأمي
1: وأبيه
0: وصاحبتي وأبيه، لكل امرئ منهم يومئذ ما هو الشأن عمله في الدنيا وجزاؤه في الآخرة. فنحن نريد أن نركز على هذا ما سوف نوضحه ونقدمه كي نتنبه، لأن الناس شغلت عن الله عز وجل، شغلتها النعمة على المنعم، شغلتها الدنيا عن الآخرة، شغلت يعني قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، ما عندهمش وقت كمان يستغفر، يعني أعطيك توكيل للاستغفار عشان أنا مش فاضي أستغفر، ما عنديش وقت. هكذا قال بنو إسرائيل.
1: يعني الآن ربما هذه النغمة تتصاعد في هذه الأونة، كثرة الأعمال والأموال والسفريات والتجارات والاقتصاديات
0: غلط الناس عن الله. يعني أصبح الآن يشار إلى الرجل بالصلاح عندما نكتفي أن نراه في صلاة الصبح في المسجد، وهذا رجل من الصالحين.
1: يعني نجلس في المسجد هكذا فقط ونترك الأعمال؟
0: هو يصلي بس يصلي وينفض، يعني إذا قضيت الصلاة حتى الجمعة وهي فريضة
1: تنتشر في الأرض،
0: لا تعطل دولاب الحياة. الآيات الآخرة في هذا العدد آيات سبحان الله، عبادات 110 آية سبحان الله،
1: قرآن
0: آيات إعمار الكون من ثلث القرآن، فإعمار الكون بس من داخل نظرتنا للآخرة.
1: آيات العبادة
0: 110 آية
1: فقط في القرآن،
0: القرآن
1: وإعمار الكون والعمل
0: الآية أكثر من 2000 آية ثلث القرآن.
1: الله أكبر.
0: لأن إعمار الكون يختلف عن من يعمر الكون ابتغاء مرضات الله، وعن من يعمر الكون لكي يستولي على الكون. يعني انا بما اتاني الله من عقل وعلم انا اريد ان يعني ايه ان احوز الدنيا بحذافيرها في عندي.
1: نعم.
0: سبحان الله. لكن ان اعمر الكون لمرضاه رب الكون هذا هو الفرق. هنا هذا ما سوف نوضحه
1: بأمر الله
0: إن شاء الله.
1: وأنا أنقب عما كتب عن فضيلتكم وقفت أمام قصاصة في عام 1989 إن لم تخن الذاكرة مع ما عرف عنك من اسمح لي في هذا المصطلح الانجليزي من كاريزما اعلاميه. مصطلح بلغه الكاريزما عينان وساعتان وصوت جهوري وملامح حاد فيها قوه وصوت فيها قوه فيه قوه لدرجه يعني اني ما تخيلت انك لا تستطيع ان تكمل موضوعا ما، فاذا بي افاجئ بانك لم

0: تستطع إكمال دركات النار في منبر أسد بن الفرات في عام 89. حدث؟
1: حدث هذا. أذكر أن عندما بدأنا للحديث عن الموت وما بعده كان بفضل الله آلاف المصلين وهم موجودين في المسجد. بدأنا الأول بحلقات الكلام عن النار لننهي الحلقات عن الجنة. كنت أنوي أن تأخذ النار 10 حلقات والجنة كذلك. بعد الحلقة الرابعة وأنا في طريقي من المسجد إلى عائدا إلى بيتي رأيت هذه الأعداد الغفيرة وهي عائدة
0: تصل إلى 50,000 مصلي
1: في هذا المنطق. كما
0: كنا نسمع هنالك اتفاق بينك وبين إدارة مرور محافظة الجيزة لتنظيم مواقيت الصلاة
1: والحمد لله ما زلنا على ود يعني الحمد لله. كان أرى في وجوه الناس يعني رعب عجيب. الناس خرجت من المساجد كأنهم خارجون من قبورهم من الزعل الشديد بالحديث عن النار. وناس في حال يعني كان الاول كنت اعلم المريدين دايما على مدى السنين انا بعد الخطبه بعد الدرس وبخروج وانتوا خارجين يعني تحدثوا في الموضوع نفسه. الشيخ ركز هنا الشيخ لم يركز الشيخ كان الواجب يزوج كان وهكذا فكون زي منتدى ثقافي في العوده بدل ما يتكلموا في الموضوع لحتى يعيد
0: الاستذكار تذاكر.
1: فرايت الناس في حاله من الهجوم العجيب الناس شر وكان يعني اصابها
0: على رؤوسهم الطير
1: وهي سنة. لا احد أنا شخصيا لم أحتمل أن أكمل حلقات النار. قفت وقلت يا إخوة أنا لا أستطيع أن أتحدث في بقية الصور العذاب في النار فنبدأ في الجنة وتحدثت عن جنة يمكن في 13 حلقة تقريبا.
0: حتى الكلام في النار صعب لا تطيقه نفس
1: جدا لأنه كلام لا يرد للإنسان عن الغسلين والزقوم وده شيء
0: الطعام والشراب واللباس
1: لا تخيل إنسان لا تخيل إنسان لأنه كان مفتري في الدنيا. عشان واحد يقول لك يا أخي ربنا الغفور الرحيم لمن أراد أن يرحم يا أخي ده في ناس بتظلم الناس طوال حياتها. في أنا أعرف والله أناس رجال ونساء مظلومين على مدى 50 سنة من حياتهم من معودهم يا أخي.
0: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
1: لمن أراد أن يستغفر. بس في ناس بتصر في ناس بتنكر وجود الله في ناس بتنكر الدين. في إلى الآن مسلمين يقولوا ما فيش شيء اسمه حجاب للنساء يعني يا أخي رد الأمر لو قال له مدير شركته أن الشمس أصلا تشرق من الشمال مش من الشرق لقال نعم. لابد أن الحديث عن النار حديث صعب ولكن لابد من تضل أنه في كتاب الله. عمر بن عبد العزيز كان يأتي العلماء كل ليلة ويبدأ كل عالم بعد أن ينيم أحدهم بينهم واحد ينام في مجلس عمر مجلس الحكم ويتحدث كل واحد عن مرحلة من مراحل الموت. واحد يتكلم عن أن ملك الموت جاء إليه الآن ليقبض روحه تفاصيل بما عنده من علم كتابه السنة.
0: الله أكبر.
1: ثم الآخر يتحدث عن أو دخل البرزخ في القبر ويتحدث عن ما في القبر. الآخر يتحدث عن هبوعث يقول كنا نقوم من مجلس عمر كأنما بعثنا من قبورنا.
0: يا الله.
1: يبقى إذن القضية أن إحنا لابد أن نذكر الناس بما بقى. يعني أنا فجأة سوف أغادر هذه الدنيا طب ماذا بعد؟
0: هذا التساؤل.
1: فأريد أن ننبه على هذه القضية خطير هذا الكلام. نعم. وذلك هو من أصعب الموضوعات.
0: النار ودركات النار.
1: والعياذ بالله رب العالمين. ربنا يعيذنا وإياك في هذا الشهر الكريم منها. ولذلك أقول يا الإخوة والأخوات في بداية الشهر الكريم فرصة قليلة الشياطين فلا نكن نحن شياطين. لا داعي أن نكون نحن شياطين.
0: الدنيا غالبة يا شيخ.
1: لضعف الإيمان عندنا. يعني ماذا يقول
0: على هذا تربينا
1: سوف نقول ما قاله الأولون إن وجدنا أباءنا على أمة. أنا توقف وإلا لو سار الصحابة على ما سار عليه أباؤهم لما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ربما لطبيعة العمل الموجود الآن
1: لا الإنسان يجب أن يبحث دائما عما ينجيه يوم القيامة. نعم عما ينجيه يوم القيامة
0: حتى في العمل
1: في كل شيء في كل حركات الحياة في التعامل مع الزوجة مع الأولاد مع الجيران في كل خطوة ما الذي يجب أن أقوله ما الذي يجب أعمله يعني أقيس.
0: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا
1: هذه الضرورات يقيسها العلماء ولا يقيسها صاحب الضرورة فإن صاحب الحاجة أرعى.
0: يعني مدير في مؤسستي عليه أمر ما ربما يكون مخالف للشريعة هو مضطر لتنفيذ هذا الأمر ضرورة.
1: لا عليه بفقه الأولويات وفقه الموازنات يسأل أهل العلم لأن المسألة يا أخي كل مسؤول في العالم له مستشار إعلامي مستشار قانوني مستشار مالي حتى صاحب المؤسسة البسيط له مستشار قانوني يرفع القضايا وكده. ما وجدنا مستشار ديني يقول له هل هذا الموضوع حلال أم حرام. ما وجدنا هذه مصيبة. إيه وكان الدين لا يهم يعني ما نحتاج مستشار في الدين
0: لا كلنا نتحدث في الدين
1: معلش كلنا مستشارين دي مسألة أخرى خلاص
0: بقى حول القضية.

0: القضية.
1: حضر هو ربنا رب قلوب،
0: ربنا رب قلوب، وقلوبنا لو نظرنا نحن لاستعذنا بالله من قلوبنا.
1: سلم يا رب. الله. إلى هذه الدرجة ترى الصورة قاتمة؟
0: هي الصورة ليست قاتمة، لكن المعاملات بين الناس يعني سبحان الله، الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحل. الرسول يقول هذا صلى الله عليه وسلم، راحل يعني واحد بالمئة
1: أو يعني. برغم ما تغلغلتم في الدار الأخيرة وفي آيات العذاب وجهنم ودركات النار والعياذ بالله، وأنواع وأشكال العذاب وطعام وشراب ولباس أهل النار وحالهم يوم القيامة وهم فيها خالدون أو لابثين فيها أحقابا، وبرغم أنك لم تستطع إكمال دركات النار في أسد بن الفرات ونزلت واكتفيت بهذا وحط إلى جانب الجنة، إلا أن نراك باسم الثغر، بشوش الوجه، بهي الطلعة، متبسط هكذا، مقبل متفائل، مشرق على الحياة. ما سر هذا؟
0: لأن الله عز وجل أكرمني وأكرم كل المسلمين بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة دون أن أسأله. أنا ما سألت ربي أن أكون مسلما، أنا نزلت من بطن أمي مسلما، فوجدت بين عائلات وأسر مسلم ومجتمع مسلم وتنقلت بين مسلمين، وأذهب إلى كل مكان أشعر أن هذا أخي وهذه أختي وهذه أمي وهذا ابني وتلك ابنتي. فالتفاؤل لأن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا من يمثل الشرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان إلا متفائلا، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما رؤي إلا بساما بين أصحابه، ما قطب جبينه إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الدهر. هكذا نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نتفائل، وبالعكس أنا أشيع التفاؤل في من حولي لأنني أكره تقطيب الجبين. أنا سألت مرة رجل عنده 60 سنة زوجه تشكو منه أنه لا يصلي، لا يذهب إلى المسجد. قلت له آخر مرة متى صليت؟ قال من 55 سنة.
1: خمس سنوات؟
0: من خمس
1: سنوات. منذ عمر خمس سنوات.
0: أتدري ما السبب؟
1: ما
0: يذكر الرجل من 55 عاما انه دخل المسجد يصلي مرة فقبله احد مقطب الجبين هؤلاء فنهره وقال صلي اخر الصفوف، قال خرجت فلم اعد منذ 55 سنة.
1: سلم يا رب.
0: لو كسبه وربت عليه لكسبنا مصليا طوال هذه المدة. طبعا لا نقول ان هذا يعني تمادي من الرجل، لكن هناك اسباب. يجب ان نكون نحن مفاتيح خير مغاليق شر، والبسمة تفتح قلوب الناس. طيب تفاؤل هكذا.
1: نعم. برغم أن فضيلتكم لم تكملوا هذا الموضوع في عام 89، هل لديكم الرغبة الآن لإتمام هذا الموضوع؟
0: والله نسأل الله السلامة أن احنا عايزين نوضح يعني كيف يعني نعمل على عدم دخول النار. أنا أسأل القضية، مش أنا لا أريد أن أتحدث عن النار، أنا أريد أن أتحدث عن النار التي أشعرناها نحن على أنفسنا في الدنيا بالبعد عن الله وبنسيان الآخرة وبغفلتنا وشغلتنا أموالنا وأهلنا، فهذه هي المصيبة. فأنا أريد أن يعني بقدر ما يسر الله لنا في هذه الحلقات،
2: من فضلك اقلب الشرير.
0: فأنا أريد أن يعني بقدر ما يسر الله لنا في هذه الحلقات أن نطرق على أبواب السامعين والمستمعات، يعني إن شاء الله وسوف تفتح بمشيئة الله، لنوضح ما الذي يجب أن نعمله.
1: وإذا ربما تكون هذه إجابة على تساؤل مفاده، هل نحن بحاجة اليوم إلى الوعد الحق؟
0: هذا هو الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إليه، إلى الوعد الحق. سوف تتكشف لنا أهوال غريبة أو عجيب من ما نفسره إن شاء الله من الكتاب والسنة، تري أنه يجب أن يتنبه الإنسان. لأن الخطيئة خطيرة في إيه؟ الناس نيام في الدنيا، فإذا ماتوا انتبهوا.
1: العكس
0: العالم نيام، فإذا انتبهوا ندموا، ولن ينفع ندم بعد العدل. يعني مثال، نفرض أنا الآن لو جاءك الآن قبل المغرب ملك الموت وقال اسطرق الباب وظننت أنه سائل، يعني فتح، تخيل يعني أنا ملك الموت، هل تذهب معه أم تقول له انتظر حتى يمر الشهر حتى أقل سنة؟ طب مرت سنوات، مرت عقود، مر على كل واحد منا 40 و50 و60 عام، فلماذا لم نتجهز إلى الآن؟ هذا هو مفاد الوعد الحق.
1: نعم. تعليق فضيلتكم على هذا الاسم الوعد.
0: والله هذا اسم يعني نعم الاختيار، لأنه من كتاب الله عز وجل، وحتى إن وعود الناس كلها للأسف إلا ما رحم ربي صارت كاذبة، ولكن الوعد الحق الحقيقي من الله سبحانه وتعالى الحق هو الذي سوف نراه حقيقة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الجنة حق وأن النار حق وأن الملائكة حق وأن البعث حق وأنك أنت يا رب الحق. فالوعد الحق اسم جميل واسم على مسمى، ولعل الله أن يسر لنا أن نوضح للناس حقيقة الوعد الحق
1: بأمر الله تعالى. إذن فضيلة الداعي الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي، في موضوعنا الوعد بالحق سوف نتناول مجموعة من المحاور، منها مرض الموت.
3: نعم. مسألة مرض الموت تحديدا يعني.
1: نعم. نعم.
3: فهل توافقنا أن نبدأ بهذا الموضوع؟
1: توكل على الله.
3: في تلك الرحلة.
1: توكل على الله.
3: بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، والله أنا ترتعد في رئيسي قبل الحديث في هذا الموضوع. سبحان الله، يعني ربما كانت على أعين المرء غشاوة وغمة في هذه الحياة، فليكاد يذكر تلك الساعات الأخيرة، خصوصا ساعة المرض الموت. ولكن نحاول أن أستجمع شتات عقلي بداية كبداية لهذا الحديث. الموت يأتي فجأة، وأحيانا يأتي بمرض وتعب، وأحيانا يقول نسمع عن فلان كان معنا منذ ساعة وتوفي، فما هذه الملابسات التي تحيط بتلك الساعة ومواقيت الموت؟
4: أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا يا محمد ابني، الأجل أقرب للإنسان من الأمل. هذه قاعدة. الإنسان يأمل أن يعيش، ويأمل أن يربي، ويأمل أن يصل، ويأمل أن يحوز المناصب ويحوز المال، والحرص أهلك أهله. وأسوأ الناس من عنده طول الأمل. طول الأمل هذا يقتضي من العبد أن يراجع حساباته، لابد. من كرم الله سبحانه وتعالى أنه لم يترك الإنسان سدى، وإنما أعطاه المنهج واضحا. وجاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعلمنا أننا موجودون في هذه الدنيا ثم نرحل، يعني ما أنا في هذه الدنيا إلا كعابر سبيل، استراح تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا قانون المسلم الحق. يعني أنا الدنيا دي ممر، معبر، جسر كبري، وليست مقر.
3: نعم.
4: ليست مقرا. لو رأيت أنت إنسانا فوق جسر، يأتي المهندسين وشركة مقاولات ويبني بيتا له فوق الجسر، ماذا يقال له أو ماذا يقال عنه؟
3: مجنون.
4: هذا غير عقل.
3: صحيح.
4: هذا غير عقل.
3: نعم.
4: وكلمة المجنون هذه تقال للبعيد عن رحمة الله، وليس للذي ستر عقله. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا مجنون قولوا مصاب. إنما المجنون من حبس عن رحمة الله.
3: مصاب.
4: مصاب. لأنه زي مصاب في عينه، مصاب في أذنه، مصاب في عقله. أما المجنون الذي ستر عقله هو وسلك طريق الانحراف وابتعد عن طريق الخير، أو سار في طريق أهل النار وابتعد عن طريق أهل الجنة. دعنا أن نتحاور في هذه الحلقات في هذا المحور فقط. فأنت تقول أنني لو رأيت أنا وأنت هذا الذي يبني فوق الجسر، نقول هذا رجل غير عقل، هذا إنسان غير عقل. هؤلاء الناس الذين يعني يعتبرون الدنيا هي نهاية المطاف، هي الغاية، أضاعوا حياتهم، والحياة بالنسبة لهم ضاعت هباء منثورا، وما أخذ منها إلا ما كتب له، ويظل الحساب يوم القيامة. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل.
3: يا سلام.
4: نحن نريد أن نعطي ركائز للوعد الحق.
3: نعم.
4: هذه أحد الركائز. الدنيا عرض، لو يعني الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. ولذلك للأسف لما تختبر الناس في كلامهم تجد أن مسألة الدين مغيبة عندهم.
3: صحيح.
4: لو قلت أنت لجار لك إن فلان فتح له ورزق رزق كبير، لا يخطر بالي أن يسألك يقول: هل حفظ القرآن؟ لا. هل حفظ ابنه القرآن؟
3: لا.
4: هل تحجبت ابنته المتأبية عن الحجاب؟
3: لا.
4: هل يقوم هو وزوجته الليل؟
3: لا.
4: هل عفى عن جيرانه وعن أقاربه ووصل رحمه؟
3: لا.
4: وإنما يسأل عن ماذا؟ عن الدنيا. لأن الدنيا مليئة في القلب، فتخرج فلتات لسانه معبرة عن ما في داخله. هكذا.
3: نعم.
4: ولذلك ابن القيم رضي الله عنه لما يقول إيه: طرقت الأبواب إلى الله عز وجل كي أجد أقربها بابا، فوجدت على الأبواب كلها كظيظا، ازدحام يعني.
3: نعم.
4: لأن رجل قلبه مليء بالخير، فرأى أن الناس كلها واقفة في الخير.
3: نعم.
4: نحن لا نرى هذه الصورة الطيبة. فوجدت أقرب باب إلى الله وباب الذل إليه سبحانه وتعالى، أن أزل. فالدنيا عرض حاضر، فرب العباد عز وجل جعلها ممر، وتركني أنا وأنت كما نصف جماعة ركبوا سفينة أرفأت بهم إلى جزيرة، أراد قبطان السفينة أن يستريح ركابها، فقال: اهبطوا على أرض الجزيرة وتعالوا سريعا كي يلحق كل إنسان منكم مكانه. انقسم الركاب إلى أقسام ثلاثة بعد نزول الجزيرة.
3: نعم.
4: اسم سامح كلام الربان:

0: المثل الأعلى. الله عز وجل أنزلنا إلى هذه الأرض كهذه الجزيرة، فمنا من اعتبرها ممر، ومنها من اعتبر أنه يغتنم ويهتبل بالحلال وبالحرام منها، ومنها من نسي نفسه
1: واعتبرها مقر
0: وقر، وهنا للأسف نزل إلى يعني للمستقر للأسف. فالكارثة كلها كالذي جاء بعمال ليعملوا له في البيت عملا، ووزع عليهم أعمالهم، ثم غادر وقال ساعة المغرب سوف آتي لأعطي كل واحد منكم حسابه. انقسموا أيضا أقسام ثلاثة، منهم من قال لابد من العمل، ومنهم من قال أنا سوف أخذ حساب، لأن الرجل هذا رجل لطيف ظريف خفيف رحيم، فينام ساعة ويعمل ساعة. النوع الثاني قال أنا كده كده أنا سوف أقبض، إيه اللي يتعبني اللي يخليني أشتغل طول اليوم، أنا أنام والمغرب أروح أقف في الطابور لأخذ. عند المغرب جاءوا للحساب وصاحب العمل يجلس، اكتشفوا أنه ما غادر البيت، وإنما كان يراقبهم من قوة من حجرة، حجرة مراقبة، كيف حال من قصر وكيف حال من نام. ولله المثل الأعلى، أنزلنا في أرضنا وتركنا نعمل، وكل على قدر ما هدى رب العباد وقدر ما طرق هو باب الأعمال. فالله عز وجل من رحمته لما أنزلنا إلى الدنيا أعلمنا أننا لسنا هنا إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت،
1: كل من عليها
0: فان. حتى الكافر إذا سألته أين إلى أين الرحيل، هنا موت. قد نختلف معه في إلى أين نذهب، لكن هو موقن
1: بمقر
0: مسألة الموت. طيب نأتي إلى مسألة الله عز وجل من رحمته قد يميت إنسانا فجأة، وقد يعني يقتص من إنسان بأن يميته فجأة. إن موت الفجأة راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر.
1: راحة للمؤمن
0: وحسرة على الفاجر.
1: نعم.
0: ليه؟ المؤمن بيعمل الأعمال اللي ربنا أمره بها أولا بأول.
1: صحيح.
0: ولذلك للأسف بعض الناس، وسوف نأتي لهذا الكلام تفصيلا، يقول لك أبوك لما مات نطق بالشهادتين، وللأسف ما نطق، يحزن يقول يا أبي مات على غير التوحيد، يقول لي أخي الإسلام أبوك كان يصلي والحمد لله. الموت متى يحدث؟ إما بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب. صحيح. أو بعد العشاء.
1: صحيح.
0: في الصلاة ماذا قال؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هو آخر كلامه ماذا؟
1: شهادة توحيد.
0: فاطمئن يا عبد الله أن أباك قد مات على كلمة التوحيد
1: إذا كان يصلي.
0: أما المصيبة إذا كان ليصلي، لأن محمد ابن أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في أمرين، في الدماء وفي الصلاة.
1: الدماء بمعنى
0: القتل.
1: القتل
0: اول نقطه فيها. ولذلك الاول ما يسال العبد يوم القيامه وربما في قبره يسال عن صلاته، فان وجدت كامله قبلت وسائر عمله، وان وجدت ناقصه ردت وسائر عمله. الصلاه الصلاه، لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. هنا المصيبه.
1: سبحان الله.
0: في ناس اذا دخلوا رمضان يصلون يصومون ولا يصلون،
1: أو يصلون في رمضان ولا يصلون في غيره،
0: وهذا عبد لرمضان يعني يولي مع ما خلاص هذا إنسان يعني صلى وصام. فالموت الفجأة يريح المؤمن. لماذا؟ لأن الله من رحمته ربما لو عاش هذا العبد ربما خف التزامه، ربما الدنيا ضغط عليه فلم يصبر، ربما ابتلي فلم ينجح. فمن كرم الله أن يموت فجأة. الآخر ماذا يصنع؟ لم يتب، لم يصلي، لم يرجع الحقوق لأصحابها. لأن المؤمن يحاسب نفسه كل ليلة، بل على العكس.
1: صحيح.
0: أنا أطالب نفسي وأطالبك أن نحاسب أنفسنا عقب كل صلاة، لأن الإنسان بطبيعته ينسى. يعني أجلس في الصلاة والله أنا عندي يعني لا أقول يترك التسبيح، لكن أقول محاسبة النفس بهذه الدقائق أولى من النوافل. يعني ماذا صنعت من صلاة الصبح إلى الآن؟ ماذا صنعت من الظهر إلى العصر؟ ماذا صنعت من العصر إلى المغرب؟ النصف ساعة التي ينتهي كل الأهل والناس الآن، وفي المطابخ وفي التعب وفي الوقوف، وتقف المرأة في المطبخ 4 ساعات وتأتي في ركعتين تقول الله أنا ركبتي تؤلمني أصلي جالسة. فهذه اللحظة هذه الساعات يجلس الإنسان ليعيد حساباته من أبواب الشر، من أبواب المساوئ، من أبواب العيوب. هذا الحساب أولا بأول يمحو، أولا بأول كما شبهنا التجويد من قبل، آنية أو طبق يعني غسلناه بعد الأكل مباشرة سهل، تركناه أيام. طيب نأتي للمرض. أولا الإنسان لا يحب المرض، لا أحد يحب المرض
1: ولا الموت
0: ولا الموت.
1: سنأتي
0: يعني الموت. سبحان الله. لكن أبا ذر كان له فقه آخر، كان يقول أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت، وهذه أشياء لا يحبها أحد.
1: صحيح. الجوع والمرض والموت.
0: قال أنا إن جعت رق قلبي. انظر إلى رقة الصائم في رمضان.
1: نعم.
0: انظر إلى إيمانياته.
1: نعم.

0: المرض إذا مرضت خف ذنبي، لأنه كفارة للذنوب المرض، المرض كفارة للذنوب سبحان الله. وإذا مت لقيت ربي. كلنا تحب الله طبعا، تحب يعني مثلا لو أن ابني يدرس في بلاد خارج بلادنا وغاب عني سنة أو سنتين، تحب أن تلقى ابنك؟ نعم. لماذا؟ هذا ولدي، هذا حبيبي، هذا فلذة كبدي. تحب أن تراه؟ نعم. تحب أن ترى أخاك؟ أنا من مدة ما رأيته، أنا أريد أن أخطأك. أنت تحب الله؟ نعم. تريد أن تلقاه؟ يقول نعم. يعني تحب أن تموت؟ يقول لا.
1: الله استغفر الله ولا فعلك، حاشا لله يا أخي.
0: إذن القضية أن قضية الـ سبحان الله، قضية الموت هذه ترعب من؟ ترعب من لم يحب لقاء الله، وترعب مدعي محبة الله. من أحب الله أحب الله لقاه. هل قال الله خلقك؟ هو من كرم الله أن الدنيا جعل الله لنا كمسلمين لقاء الله في كل وقت وكل حين. صحيح. يعني عند الصلاة الخمس، عند رمضان، عند الجمعة، عند قراءة القرآن، عند الذكر. نعم. هذا لقاء. لكن أن ألقى الله عز وجل وأتفرغ وأترك الدنيا، هذه كلام عند الناس. فيأتي المرض، مريض، المريض سواء كان المرض قليلا أم كثيرا، عايز أعطي ركيزة ثانية في موضوع الوعد الحق. الركيزة الثانية نقول فيها: ليس ملك الموت أقرب إلى المريض منه إلى الصحيح.
2: صحيح.
0: خلاص. وليس ملك الموت أقرب إلى كبير السن منه إلى صغير السن.
2: صحيح.
0: ولذلك من جهل الناس
2: مات عنده كم سنة؟
0: كان عنده كم سنة؟ قلت 90 سنة. سبحان هذا السبب. لا مش سبب. أما إذا مات الطفل الصغير ماذا نقول؟
2: بين.
0: أو كان مريض طب السليم. فإذا القضية أن إحنا يجب أن نوقن أن ليس المريض هو المحكوم عليه بالموت. إذا القضية أن الموت ليس له أسباب. ما فيش حديث نسبي يقول أصل لو لم يعبر الطريق فدهسته السيارة. قليل الإيمان.
2: سبحان الله. الله
0: علي وضحها. مشينا والكل يحفظها. مشينا خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشى، ومن كانت منيته بأرض
2: فليس يموت في أرض سواها.
0: ما ينفعش يمشي حتمان. لا يعني هذه أقدار الله. لأن من ضمن ما كتب لي في الموت وأنا في رحم أمي المكان والزمان والطريقة. إنسان سبحان الله العظيم يعني
2: كما حدث لعبد سليمان.
0: الله يرضى عليك. الله يرضى عنك.
2: نريد القصة من قبلك.
0: يعني يقال أنا أعطيك قصة واقعية.
2: تفضل.
0: ليست في بني إسرائيل.
2: جميل.
0: إنما يعني رأيتها أنا رأي العين.
2: شخصية.
0: شخصية.
2: تفضل.
0: من 30 عام.
2: ما شاء الله. أتي ما عندك.
0: سلام. في عند القطار الذي يأتي من الصعيد إلى القاهرة.
2: نعم.
0: في قطار يسمى قطار النوم، لا يقف في محطة الجيزة قبل القاهرة الموت.
2: نعم.
0: وواقع القصص الواقعية أكثر تأثيرا. رجل عند العبور المشاة والسيارات على المسمى بالمزلقان أو غيره.
2: نعم. شارة السكة الحديث.
0: شارة الحديث. توقف الجميع إلى أن يعبر القطار. رجل تهور معه سيارة بضائع.
2: الله.
0: والقطار آتي لا يقف
2: طبعا. الله.
0: فبسرعة الناس أنزلوا، الرجل حصل له ارتباك والقطار على مقربة، الناس أنزلوا الرجل سريعا وأوقفوه بينهم وهو يبكي لأن يعني رأس ماله ضاع.
2: صحيح.
0: القطار جاء خبط ضرب السيارة، أخذ السيارة سبحان الله. تطير يطير إطار السيارة أحد أطرها يطير.
2: نعم.
0: ويقع على رأس السيارة فيموت فورا.
2: الله.
0: فيموت فورا. الله. هو كان هيموت وهو في السيارة، لكن ملك الموت لم يكتب عنده أنه سوف يموت وهو ماسك بمقود السيارة، لكن في نفس المكان. في نفس المكان.
2: وبهذه الكيفية.
0: وبهذه الكيفية وبهذه الطريقة لا يستأخرها ساعة ولا يستقبلها. لا فيها تأخير ساعة ولا تقديم ساعة. ما فيش. هذا يعني هذا قضاء الله. قضاء الله المبرم. في قضاء معلق وقضاء مبرم. هذا قضاء مبرم. أبرم الله عز وجل هذا القضاء في أن هذا يموت في هذه اللحظة.
2: ليس فيه كلام.
0: ولا بدعاء ولا غيره. انتهى قضي الأمر. فهذه مسألة المرض نأتي إليه لنقول مرض الموت أو المرض عامة بما يشعر الإنسان بذلته إلى الله.
2: نعم.
0: والذليل.
2: ولكن معذرة، هل لنا أن نعلم أن هذا هو مرض الموت أو مرض عابر أم مرض كبقية الأمراض ونشفى منه ونقوم ونعافى بإذن الله؟
0: هو المرض
2: أم ليس هذا هو حال المسلم؟
0: لا لا لا لا لا. المرض يأتي لينبه الغافل، لأن في ناس في العام الأراها كالترس في الآلة.
2: صحيح.
0: كالثور في الساقية. يعني الايام تاخذه
2: شغلتنا اموالنا واهلنا
0: بالضبط كده يطلع من الصباح ولذلك قال علي لا يكن احدكم قطرب نهار جيفه ليل قطرب اللي هو ذكر يعسوب النحل ذكر النحل ليطير يلقح الملكه فده نشيط سبحان الله فلا يكن احدكم قطرب نهار جيفه ليل ينام بالليل لكن بالنهار لا قوه الا بالله حركه دؤوب سبحان الله فالمرض يجي ايه يقول لك لا انا ما عندي مواعيدك انا مجهول انا عندي اجتماع جمعيه يوميه الساعه الرابعه والربع وعندي اجتماع مش عارف الساعه السادسه يا عم يبرد هات الكود هذا العام
2: هنالك بدلات واموال تصرف
0: عظيم لكن ربنا سبحانه وتعالى ايه يريد ان يحب هذا العبد
2: يقول ان العمل عباده
0: خير وبركه العمل عباده اذا كان في مرضات الله ماشي ما فيش مشكله لكن لما يهدأ بالمرض يكتشف انه ايه يستطيع ان ايه ان يترك العمل خلاص مرض نقلوه على المستشفى استحقر يقول الله والجمعيه العموميه لا لا لا لا المهم اشفى يقولوا طيب والمناقصة ما فيش تعمل مناقصة
2: حتى وبدل الأموال لا يحتاج
0: طب ده البورصة أو دي بورصة إيه ده أنت دي شفت البورصة سبحان الله
2: صحيح
0: سبحان الله يبدأ المرض إيه في إيقاظ الغافل يقول ده أنا كان تيجي الاجتماع وصلاة المغرب يؤذن وأنا لا أقوم أستغفر الله يبتدي يزيد لي إلى الله يبتدي أمله أن يشفى لأن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين هكذا دعاء الإنسان الإيه العابد بالقطعة الذي يعبد الله على حرف
2: نعم
0: يعبد بالتقسيط يعبد أمارة فهذا الإنسان لما يمرض ينقسم قسمه قسم يرى أنه صنع ذنوبا كثيرة فرب العباد يريد أن يطهره منها وهذا خير
2: هذا هو الدرس الأول المستفاد من المرض نعم. التطهير
0: التطهير نعم. نعم. نعم الأمر الثاني الله عز وجل يريدني أن أكون ذليلا لعزته سبحانه لأن الإنسان لما يكون في صحة وفي عنده المال وعنده السطوة وعنده الجاه بالله عليك يعني ماذا يريد من الآخرين؟ لا شيء
2: صحيح
0: بقوة سبحانه إنما يطيفوا على علم إنما هذا
2: هم مستوى. يحتاجون إليه
0: الله يرضى عليك فلما يمرض
2: نفسه
0: تجد هذا الجبار الذي صوته مرتفع وفي المؤسسة وفي الوزارة
2: صار
0: بسيط سبحان الله أول والموظف الذي ظلمه يذهب لزيارته ادعو لي أن تريد صالح سامحني الله يريد من عبده أن يزيد لابد أن يزيد
2: وهذه محبة من الله للعبد
0: وكرم من الله
2: سبحان الله. الله
0: سبحان الله, الله. وبعدين في أمر ثالث بالنسبة لنا شوف المرض نعمة له ولنا لمن لأن أول ما شوفه هو مبتلى أو الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من قبل هذا أمر
2: صحيح
0: الأمر الثاني جعل الله له حقا عندي أن أعوده
2: لرؤية الله يعني.
0: لأن حق المسلم على المسلم ست
2: نعم.
0: إن رأيته في إن أصابه خير هنئ إن أصابته مصيبة فعزه إن عطس فحمد الله فشمه إن مرض فعد إن مات فشيع جنازته أن يتعلق برقبتك يوم القيامة ما شيعت جنازته
2: لو علم
0: يعلم أنا سوف ناتي
2: الحمد لله
0: يعلم أنت تريد أن تسترق الأحداث
2: نعم
0: فالمريض عبدي جعت فلم تطعمني عطشت فلم تسقني عريت فلم تكسني أو لو أطعمته أو لو سقيته أو لو كسوته وجدت ذلك عندي سبحان الله عبدي مرضت فلم تعودني يا رب كيف تمرض وأنت رب العالمين أو لم تعلم أن عبدي فلانا قد مرض أو لو عدته وجدتني أنا عنده فمن زار المريض فاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه وصلى عليه 70 ملكا إلى أن يعود كلها خير إحنا للأسف تريد أن تقول شيئا
2: لا لا معك مولانا تفضل
0: يعني الـ عندنا شيء انت رايح فين يا فلان قل انا والله رايح اعود فلان المريض قل له ليه المسلم يقول ايه هذا حق يا اخ علي ده المسلم المتمسلم ماذا يقول والله ما يترك لنا مريض الا ويجي يزورونا
2: صحيح
0: مش توجه الله يبقى لن يجد الله عنده ولن تفيض الرحمه
2: سبحان الله
0: رايح بشيء
2: دنيويه اخرى
0: لان هو لو لم ياتني في مرضي لن اذهب اليه في مرضه
2: والله لا يقبل هذا العمل
0: لا لا ان الله لا يقبل من العمل الا اخلصه
2: واصوبه
0: واصوبه يعني العمل لله قلنا من قبل يعني انا اغنى الاغنياء عن الشرك من اشرك في عمل معي غيري وضعت نصيبي لشريكي الله لا يريد من العمل له الا 100%
2: طيب يعني بعد اذن فضلاتكم ننظر الى الصوره في المقابله
0: نعم
2: يمرض العبد يقول لماذا انا تحديدا الذي امرض هنالك فلان وفلان وفلان اصحاء
0: عظيم عظيم هذا لا يرى بعين المسلم المؤمن هذا يرى بعين عبد الدنيا تعس عبد الدنيا تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش في رواية يعني
2: ما معنى عبد الخميس
0: صراحه؟ يعني تعس العبد اللي هو كل همه الرداء الثوب يلبس يشتري هذا امله في الحياه هكذا.
2: سبحان الله،
0: هذا امله في الحياه. يعني امله في الحياه يقول لك عرض ازياء الرجال، عرض ازياء يا اخي البس.
2: هذا خطا،
0: هذا يعني يكون هذا املك، خليها وسيله، كل هذه وسائل.
2: بالمناسبه من يعمل في هذا المجال تترجني، من يقوم بعرض الازياء للرجال والنساء؟
0: للرجال يمكن تمشي شوي، يمكن يعني نتغاضى عنها.
2: للنساء
0: المصيبه يعني يحب ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. هو مش من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اوزار المشاه. ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها وزر معاه. يعني هو يعرض بنت عشان يلبسها لباس تخرج به على البتاع
2: الحضور
0: امام الحضور. كل ناظر ياخذ الذنب ويجمع هذا كله في ميزان سياده المصمم والمنظر والمعلن.
2: ونحن
0: لماذا
2: ننظر
0: ولماذا ننظر
2: نحن امنا بالاعلام؟
0: لا نغض بصرنا. يجب ان يكون الاعلام وفق مرضات الله. ماذا اقول لله يوم القيامه؟ اقول انا يعني بوأتك مكانه اعلاميه، ماذا صنعت؟ هل عريت النساء ام غطيتهم؟ هل قدمت خيرا؟
2: صاحب العمل هذا مسؤول؟
0: لا اله الا الله، هو المسؤول رقم واحد.
2: معه بالريموت كنترول ليقلب القنوات كيف ما شاء.
0: كيف يقلبها يعني؟
2: المشاهد
0: عندما يرى ما لا يرضاه الرسول يغض بصره،
2: هذا دوره،
0: يتقي الله ولا يلقي بهذا بالا.
2: يعني اريد ان اطمئن، نحن لا ناثم بهذا العمل
0: اذا انكرنا.
2: ايوه،
0: اذا انكرنا ولم نشاهد ولم نبحث.
2: تمام. طيب الصورة المقابلة في من يذهب لعيادة المريض.
0: جميل.
2: يقول هذا من أعماله سلط عليه، هذا صنع من الذنوب والآثام،
0: هذا
2: أمرضه الله.
0: هذا من سوء أدب العبد.
2: حقا
0: طبعا، لأن الذي
2: الكل يفرح في المريض يقول اللهم لا شماتة يا ربنا يديه عمله.
0: لا لا لا، هذا ظلم من المسلم لأخيه المسلم. يعني أخوه المسلم مهما كان هو مريض، أدعو الله له بالشفاء. الله،
2: برغم ما كان بينهم مثلا
0: لا حول ولا قوه الا بالله. اين الذين يعني سبحان الله العظيم يعني قالوا وسارعوا الى مغفره عمران، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اليس هذا كلام ربنا؟ يا العبد شوف، انا ارى ان كل انسان مبتلى، مبتلى، ان مبتلى البدن هذا انا في وجهه نظري هذا ابتلاء بسيط صغير مهما كان الابتلاء، حتى يكون فشل كلوي ربنا يشفي كل مرضى مزمن، يكون من الامراض المزمنه، هذا ابتلاء بسيط. الابتلاء الكبير ان يبتلى في دينه،
2: هذه المصيبه،
0: هذه المصيبه الحقيقيه.
2: يعني الابتلاء في الدين لا يتحدث عنها احد موجود بين ظهرنا الان، نتحدث في المرض الجسدي. حتى يا شيخ ادع لنا بالشفاء يشفي فلان،
0: قبل
2: ما عندنا صبر على المرض.
0: يعني
2: على
0: تحمل. انا اذا كان المسلم من حقه علي ان اعوده اذا مرض، طب اذا مرض مرضا شرعيا مرض ديني، يجب ايه؟ ادعو له بالليل في قيام الليل، ادعو له وانا صائم، ادعو له وانا مسافر، اجعل اولادي يدعو له يا رب بيهم يا رب.
2: ما امارات الابتلاء في الدين شيخ عمر؟
0: ابتلاء الامارات في الدين ان تغلق في وجهه ابواب الطاعات،
2: اعوذ بالله،
0: وهو سائر نحوها،
2: اعوذ بالله.
0: يقول اروح احضر درس علم، يروح يلاقي الشيخ ما جه النهارده، لان الله لا يريده.
2: المفروض ان يقف مع نفسه
0: لا يرضى عنك، يرضى عنك، وتفتح له ابواب المعاصي حتى وان لم يذهب اليها. يعني وقعد في بيته ساكن امن، يمكن ماسك المصحف، واحد يتصل تفتح القناه رقم 7، يفتح القناه رقم 7، هو الاسطوره يا صاحبي. يعني الذين يبخلون بالعباده ويامرون الناس بالبخل.
2: سبحان الله،
0: هو يريد ان يفسق غيره، هو فاسق ويريد ان يشجع
2: غيره. هذا هو المرض الحقيقي في نظر قبلتك. هذا المرض الحقيقي.
0: هذا هو المرض
2: الحقيقي. ليس مرض الجسد والاعضاء،
0: مرض الجسد عاريه مسترجعه سوف يصحى. ده ربنا سبحانه احد امرين، ان مات خرج من ذنوبك كما ولدته امه، وإن عاش أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ومشى على الأرض طاهرا تشير الملائكة إليه، هذا هو الطاهر الشريف.
2: طب كيف يستثمر العبد مرضه في التقرب إلى الله عز وجل؟
0: يستعيد الأول حساباته.
2: بمعنى
0: يعني يقول أنا العمر اللي فات ده، 20 أو 50 أو 70 عام التي مضت، ماذا صنعت فيها؟ أنا لو ألقى الله بأي وجه ألقى الله؟ بهكذا مراجعة. لو جاءني ملك الموت الآن، هل عندي وجه اقول انا رجل مؤمن، انا مسلم؟ دعك من الادعاءات ودعك من الضحك على الانسان على نفسه. والذي يشجعه اكثر من يذهب لعيادته،
2: ايوه
0: لعيادته. الصحيح يزار والمريض يعاد.
2: صحيح، زيارة الصحيح وعيادة المريض.
0: يعني أنا أزورك وأنت صحيح، نقعد مع بعض ندردش ونقول واحد مريض أروح أزوره وأحكي له والله عمله في المصلحة كذا، وبقى يا عم هو ليس في هذا أمر. ربما المريض يريد أن يطبب، لا يريد يا أخي أن ترى شيء من من من جزء منه، يريد أن يأخذ إبرة معينة، يريد أن يجلس مع يعني
2: يعني. هنالك آداب عامة لعيادة المريض.
0: لابد.
2: ما هي؟
0: اولا اذا زرتم المريض هكذا قال صلى الله عليه وسلم فنفسوا له في اجله، فان هذا لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض.
2: نعم.
0: انا رحت المريض كيف الحال؟ لا حالي. لا الاطباء تعرف عندنا الاطباء المسلمين ما شاء الله عندهم رحمه، يغطي شويه يقول له ما شاء الله عليك. الطبيب الغربي اول ما تروح له يقول لك انت لك يا ثلاث شهور ونصف يا اربع شهور وتموت. الكتاب يقول هذا، يقول انا اعمل لك عمليه الان، انت هتعمل ايه؟ وانت يروح يجيب لك، لا يروح يجيب لك الاطباء، ده طبيب البنت المخدر التخدير، ده هيعمل لك كذا، وده الطبيب اللي هيقص، وده الطبيب اللي هيقص القفص الصدري بتاعك كده. تحب تشوف شريط فيديو؟ يقول له لا مش عايز اشوف. يقول له ده اللي هيخرج القلب بتاعك. يلا يا اخي مش كده،
2: قصر عجيب. هذا في الدين منهي عنه.
0: ايش بهذا الكلام يعني؟ انت تميت ميتتين.
2: نعم
0: يعني هو اصلا مرعوب، هو جاي لك مرعوب.
2: نفس له في اجله.
0: لا فيش له في اجله، يعني يقول له ايه؟ كيف حالك؟ لا اسكت ده المرء، ده شيخ ده انا كان واحد اعرفه حتى وهذا كذب مباح بهذا المرض وشفاهم الله رب العالمين. هو ده واحد قريبي لا قوة الا بالله، كان اسوأ من حالتك هذه، مش زي الرجل اللي قال له ايه؟ قال له كيف حالك؟ قال له الحمد لله. في ألم شديد، قال له يجي لك بالليل والنهار. قال له نفس المرض اللي مات بيه أبويا السنة اللي فاتت، فده لم ينفس له
2: تموت.
0: ده بس ده موته قبل أن
2: هذا منهي عنه،
0: هذا منهي عنه. نفسه له في أجل، ادي له إيه. وكان في عجيب شيخ محمد كان وأنا أقرأ في تاريخ الوقف الإسلامي، كان فيه وقف اسمه وقف إيناس المرضى.
2: وقف إيناس المرضى،
0: جماعة أغنياء يجيبوا ناس من الناس المبشرين والناس اللي يقولوا شعر جميل زي كده وكلام طيب وكلام في المبشرات، ويقف بعيدا عن المريض في المشفى في المستشفى، ويقعد يحكي له حكايات عن الامل، لان لا في لا كان اذاعه ولا تلفزيون، يحكي حكايات عن الامل في الامل. فالمريض يا شيخ هذا ينفق عليه من الوقف. انظر الى رحمه الاسلام.
2: يا سلام.
0: اذا زرتم المريض، اذا عدتم المريض فنفسوا له في اجله، فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا. ربما بعض لحظات يعني اهل المريض دايما عينهم على من؟ على وجه الطبيب.
2: صحيح.
0: فالطبيب لو قطب الجبين للحظه بس
2: تجاهم هناك شيء.
0: فالاخوه الاطباء لحظه هذه يتبسموا ما شاء الله، يكون حنون لطيف كده، مش قاتل. فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس الطبيب. بعد ما المريض، بعد ما اقعد عند المريض ارقيه الرقيه الشرعيه.
2: ما هي؟
0: اول شيء اضع يدي على الجزء المريض، بس الرجل للرجل والمراه للمراه.
2: لا
0: يعني عشان نوضح المساله،
2: رجل المراه
0: لا لا لا لا الا اذا كانت من محارم.
2: محرم
0: طبعا.
2: او عن طريق زوجها
0: او وبعدين يقرا فاتحه الكتاب لانها شافيه،
2: يضع يمناها على مكان
0: المريض ويقرا الفاتحه.
2: طيب
0: اذا كانت هذه اليد طاهره، لم تاخذ حراما، لم تلمس حرام، لم ترتكب حرمات، الفاتحه خارجه من قلب صادق مفعم بالايمان، بإذن الله يحضر الخير كله. دخل عمر مع الصحابة إلى مريض.
2: صحيح.
0: وبعدين إيه؟ فقرأ الفاتحة فكأنما نشط الرجل من عقابه. ثم مات عمر استشهد وعاود المرض الرجل. فدخل أحدهم يرقيه فقرأ الفاتحة. قال كيف الحال؟ قال والله أنا كما أنا. قال سبحان الله، يعني الصحابي هذا
2: عمر.
0: قال الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟
2: صح.
0: إذا القضية مش
2: كلام يرد.
0: حتى المرض، حتى الدواء المادي أحيانا يصلح مع فلان ولا يصلح مع فلان.
2: صح.
0: لأن الله وضع السر بالشفاء في هذا وسلب السر بالشفاء من هذا، هو الدواء واحد.
2: سليم.
0: نفسه
2: له في أجل.
0: فإن ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. ثم أرقيه أيضا بالدعاء المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح. قول
2: مع وضع اليد ايضا
0: لا مش شرط، يعني ممكن تضع اليد
2: وضع اليد مع الفاتحه
0: او ممكن ايضا ممكن تضعها على راسه او بجوار، يعني جنب
2: التواصل.
0: الله
2: جميل.
0: يستشعر الحرام، يستشعر ان اخوه المسلم جاي يرقي وكذا سبحان الله. وبعدين ايه؟ اللهم اذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض، أنزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. بهذا التذلل، بهذا الدعاء، بهذا الإخلاص يحصل خير كله
2: سبحان الله،
0: والباقين يؤمنوا.
2: نعم.
0: سبحان الله. في رواية أيضا يقول أن أضع سبابتي على فم هكذا،
2: ثم على الأرض،
0: ثم أضعها على الأرض، ثم أضعها على الجزء المريض عند الجزء المريض عند وأقول بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
2: مرة ثانية،
0: بسم الله، تربة
2: نريد الحركة.
0: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
2: يا سلام.
0: أو سلام. أقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، أعوذ بعزة الله وقدرتك من شر ما تجد وتحاذر، سبع مرات.
2: مرة ثانية،
0: بسم الله ثلاث مرات.
2: نعم.
0: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. وإذا رقيت أنا نفسي، ما عم يقول أحد يرقي نفسه، ما عم أحد، لم يأتي أحد يضر، اشتد المرض بالليل طبعا يرقي الإنسان نفسه. أضع يدي كده أقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
2: يعني لا نجد مريضا يقول هذا الكلام، يقول آه متعب تعبان، إيه تريد بالطبيب أنا كذا.
0: قد يكون الألم مرحا، ولكن المؤمن الصادق يعقوبي المذهب،
2: بمعنى
0: إنما أشكو بثي وحزني إلى
2: الله.
0: يعني يأتي في هذه القضية،
2: قال سيدنا يعقوب
0: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أنا يا رب سبحان الله، يعني الشافعي في مرض،
2: يعني أقوله فضفض تكلم،
0: لا معلش، يعني يشكو إلى الله يقول أنا بخير حال، أنا في نعمة في وفضل
2: سبحان الله.
0: وتجلدي للشامتين أريهم
2: أني لريب الدهر لا أتضع.
0: يعني تخديها كده سبحان الله.
2: أبو كبير الهذلي.
0: نعم. ومن عيون الشعر العربي.
2: نعم.
0: الإمام الشافعي في مرض الموت خاف عليه عالم المسلمين. الإمام الشافعي أتخيل لما يمرض. جابوا له طبيب فنظر إليه وابتسم وقال طلبوا لي طبيب الورى وطلبت أنا طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. شوف الله سبحان الله. يعني لما مرض أحمد وخاف الشافعي أن يضيع ابن حنبل رضي الله عنه وهو تلميذ الشافعي، خاف الإمام الشافعي أن يذهب العلم بذهاب أحمد
2: سبحان الله.
0: سبحان الله. فعاد الشافعي من عيادة أحمد مريضا.
2: يا الله، تواصل هذه الروح الجميلة،
0: تواصل محبة الله، أرقى شيء الحب في الله سبحان الله. فبلغ الإمام أحمد أن الشافعي عاد إلى بيته من عيادتك مريض، فتحامل أحمد وذهب إلى شيخه.
2: الله أكبر.
0: فترجم الإمام الشافعي وقال مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، فأتى الحبيب يزورني فبرئت من النظر إليه.
2: يا سلام،
0: هذه المحبة في الله.
2: جميل ونعم.
0: نعم. الحمد لله.
2: شيخنا، ما فائدة ذكر الموت؟
0: أولا أول ما أذكر الموت أعجل التوبة، لأن الله عز وجل في المسارعة إليه تتحدث عن السرعة.
2: نعم.
0: وسارعوا وسابقوا.
2: صحيح.
0: فأنا لما أعلم أن أن أن أن أننا لما أذكر الموت لا بد أن أتوب.
2: نعم.
0: يعني زي بالضبط واحد رايح مسافر فيجهز سريعا حقيبته وأغراض سفره. أيضا لما أذكر الموت أرضى بالقليل، أرضى بالقليل وأحقق أحد محاور التقوى الأربعة.
2: محاورها
0: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل.
2: القليل هنا نختلف فيه، يعني القليل لك ليس قليلا بالنسبة لي.
0: ما هو الرجل دخل على ابن عمر قال سمعتك تقول ربما دخل الفقراء والجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هل أدخل أنا وأنا رجل فقير الجنة قبل عبد الرحمن بن عوف؟ هذا هذا الأعرابي وهذا المنطق. يعني قال لك ألك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه، ولك بيت تسكنه؟ قال بلى. قال أنت من الأغنياء؟ فالرجل سكت. قال وإذا كان لي خادما؟ إذا كان لي خادم قال أنت من الملوك. طالما شوف
2: الله أكبر.
0: يا مؤمن من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عند وقوف يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها.
2: نعم.
0: يعني يا محمد ابن هل في واحد هياكل في في في ثلاث في في في معين واحد ولا في سبعة أمعاء؟ في معين واحد
2: صحيح.
0: ينام في عشرة أسرة ولا في سرير واحد؟ فراش واحد. فراش واحد
2: صحيح.
0: يلبس عشرة ثياب ولا ثياب وهكذا فيرضى. نعم. ومن رضي فله الرضا ومن سخطت عليه السخط.
2: بارك الله.
0: ثم إن ذكر الموت ودي نقطة أخيرة، إن ذكر الموت يخليني إيه؟ لا أحارب أهل الدنيا في دنياه.
2: نعم.
0: يا مع السلامة يا عم، عايز دنيا خدها، وانا سوف ياتيني ما قدر لي من الدنيا.
2: ولا يحمل هذا على ضعف الشخصيه والذل والهوان.
0: ضعف من؟ وانا متوكل على الكريم
2: سبحانه. ضعف التارك.
0: لا ضعف التارك، ضعف التارك. انا مع الخالق.
2: من مات دون حقه فهو شهيد.
0: لا ولا انا لا انا لا ليس انا لا ابحث عن حق، وانما لا اتنافس الدنيا حتى يعني ينبت في قلب

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
5: السماء البرزخ
4: النحل
5: الأرض ظلمات الفضاء الكون
4: النمل
5: الكواكب دقة الإنسان
6: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق يجريها عبد الحليم قبان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم كتاب أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احتواؤه على علوم بحاجة إلى التفكر والنظر، المقصود منها هو التأكيد على أن الحقائق العلمية المشار إليها في القرآن الكريم يؤدي فهمها إلى تعميق الإيمان بالله وقدرته، وليس معنى ذلك بحال من الأحوال أننا نمضي إلى ما يتوهمه أو يتخوفه البعض من تفسير القرآن الكريم كله تفسيرا علميا، إنما تفسيره في ضوء الإعجاز العلمي للقرآن والسنة. مع هذه الحلقة الأخيرة ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق والخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق، نرحب به. أهلا وسهلا بك.
8: بكم يا سيدي.
7: ذكر القرآن الكريم في تكوين الجسد وذكر العظام في مواضع مختلفة، إلا أن الدكتور محمد يفسر لنا في كتابه قول الله سبحانه وتعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، صدق الله العظيم. نحتاج طبعا فضيلة الدكتور كي توجهنا وتفسر لنا هذه الآية الكريمة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. إن من آيات الله الدالة على عظمته هذا الهيكل العظمي الذي هو قوام جسمنا، إنه نسيج متين يقاوم قوى الشد ونسيج قاس يقاوم قوى الضغط، متين وقاس. هذا النسيج المتين القاسي أحد وظائفه الكبرى أن يحمي الأجهزة النبيلة، فالدماغ من أنبل هذه الأجهزة، موضوع في كرة عظمية هي الجمجمة، والنخاع الشوكي أيضا حبل نبيل جدا موضوع في العمود الفقري، والقلب أخطر هذه الأجهزة موضوع في القفص الصدري، والرحم موضوع في عظم الحوض، ومعامل كريات الدم الحمراء موضوعة في داخل العظام. ولولا الجهاد العظمي لكان الإنسان كومة من الجلد واللحم لا شكل لها. هذا الجهاز مؤلف من 200 قطعة، بنيتها قاسية ومحكمة من الخارج ومسامية إسفنجية من الداخل. لو أن بنيتها من الداخل كانت كبنيتها في الخارج لكان وزن أحدنا 4 أمثال وزنه الطبيعي. لو أن وزن الإنسان 70 كيلوغراما يصبح 240 كيلوغرام. إذا كانت العظام بنيتها من الداخل كبنيتها من الخارج، من الخارج متينة ثقيلة، من الداخل إسفنجية. يقول العلماء في بنية العظم يتحقق حد أقصى من النتائج بحد أدنى من اللوازم، فهناك توازن رائع بين البنية المقاومة والوزن الخفيف. الطائرة التي نركبها تزن 150 طنا، ووقودها يزن 150 طنا، يكفيها 14 ساعة للطيران. لو أنها صنعت من 300 طن من الحديد لاحتاجت إلى 300 طن من الوقود. لو كان وزننا 4 أمثال ما نحن عليه، فهناك مشكلات جمالية وهناك هدر للطاقة بلا مسوغ. أغرب ما في هذا الجهاز أن هناك هدما وبناء مستمرين، حقيقة مذهلة. أغرب ما في هذا الجهاز أن هناك هدما وبناء مستمرين، حيث إن الإنسان يتجدد هيكله العظمي 5 مرات في عمر متوسط، يعني كل 6 أو 7 سنوات لك هيكل عظمي جديد كليا بفعل عملية الهدم والبناء. إن الهدم والبناء مستمر إذ يعين على التئام الكسور. وظيفة الهدم والبناء الأولى أنه يعين على التئام الكسور، فإذا كسر عظم الإنسان وليس هناك هدم ولا بناء أصبح هذا العظم مكسورا حتى الموت. وهذه من نعم الله الكبرى. والهدم والبناء المستمر يجعل العظم مخزنا للكلس، بمعنى أن الجنين قد يحتاج إلى مادة الكلس يأخذها من عظم أمه، لأن عظم أمه فضلا عن أنه هيكل وظيفته يعني أن يكون قوام الإنسان معتمدا على هذا الهيكل هو مخزن للكلس.
7: ولكن فضيلة الدكتور، ما هو الذي ينظم نمو العظم وكيف يمكن إيقاف هذا التنظيم عند حد معين؟
8: يعني تصور لو أن هذا العظم ينمو عشوائيا لتعملق الإنسان. من أسماء الله الباسط والقابض، فهناك هرمونات تنظم نمو العظام وتنظم إيقافه عند حد معين. الحقيقة شيء لا يصدق أن هذا العظم ينمو. من الذي أمر هذه الخلايا أن تقف عند حد معين؟ والله مرة كنا في درس علوم وسألنا هذا السؤال لأستاذنا، أجاب إجابة غير معقولة. قال هناك خط وهمي ما إن تصل العظام إليه حتى تقف. كلام لا يقبل. هناك إله يبسط ويقبض، فهذه الهرمونات تنظم نموه وتنظم إيقافه عند حد معين. ولولا هذه الهرمونات لكان الإنسان قزما أو عملاقا. طبعا هناك حالات نادرة جدا حكمة وجودها أن تعرف قيمة القاعدة الأساسية. فهناك إنسان مقزم طوله 55 سنتيمتر، وهناك إنسان عملاق طوله 240 سنتيمتر. فالعملقة والتقزم لها علاقة بهرمون النمو، وهذا شيء دقيق. شيء آخر هو أن التعظم أي تحول الغضروف إلى عظم يبدأ من الحياة الجنينية ويستمر بعد الولادة إلى سن اكتمال النمو الطولي من 17 عاما إلى 21. يعني كيف أن هناك نسيج غضروفي مع الزمن يصبح نسيجا عظميا؟ يعني الغضروف ألين لكن تبقى غضاريف بين العظام. كيف أننا نضع قطع من الكوشوك بين قطعتين صلبتين تفاديا للاحتكاك؟ كذلك الغضروف له مهمة كبيرة إن في العمود الفقري وإن في المفاصل. فالغلاف الغضروفي يسهل الحركة ويمتص الصدمات ويعين على ليونة الاحتكاك. شيء آخر، هناك عند المفاصل سائل لزج ينزلق عليه سطح لزج من أجل سهولة حركة المفاصل. هذا السائل يتجدد تلقائيا من حين لآخر. يعني نحن نعلم في السيارات لا بد من إضافة الزيت، لكن الإنسان خلقه في كمال مطلق. هناك زيت يكون بين المفاصل يتجدد تلقائيا من دون أن تضيف الزيت أنت، ومن دون ساعة زيت، ومن دون خطر احتكاك العظام مع بعضها بعضا. هذه بعض الآيات الدالة على عظمة الله. لكنكم كما تفضلتم في بداية اللقاء ذكرتم هذه الآية: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. العلماء قالوا: العظام في مجملها مركبة من مادة أساسية هي الكالسيوم، ولكن توزيع هذه المادة مع متمماتها على شكل آخر، ف85% من العظام كالسيوم وفوسفات، و10% كالسيوم الكربونات، و3 بالألف كالسيوم الكلوريد، و2 بالألف كالسيوم الفلوريد، و1 بالمئة فوسفات المغنيسيوم. هذه نسب الكالسيوم مع المتممات في العظام. و99% من الكالسيوم متوضع في العظام، ولكن امتصاص الكالسيوم من الأمعاء هنا الدقة. هذا الهيكل العظمي المتين أستاذ عبد الحليم، عظم عنق الفخذ يتحمل ضغط 250 كيلو، يعني الإنسان المتين يتحمل نصف طن. وطبعا عنق الفخذ هو عظم من أطول عظام الإنسان، لكن من أجل جمال الإنسان شعل وسطه متوسعا بفضل عنق الفخذ، فكل حمل الإنسان يقع على هذه المنطقة. هذا العظم من المتانة بحيث يتحمل 250 كيلو. ما هذه المتانة وما هذه القوة في العظام؟ والعظم هو كلس يؤخذ من الحليب، فكيف تحول هذه أملاح الكالسيوم التي أودعها الله في الحليب وفي مشتقات الألبان وفي بعض الفواكه، كيف نقلت هذه المادة فأصبحت بناء متينا للإنسان؟ هنا ملاحظة لطيفة جدا، إن توضع الكالسيوم في العظام يحتاج إلى فيتامين دال، فإذا لم يتوافر هذا الفيتامين أصيب الطفل بهشاشة في عظامه أو بلين في عظامه. موطن الشاهد في الموضوع أن شكل العظام على شكل شوكيات، وهذه الشوكيات تتداخل، وإذا تداخلت كونت جسما متينا لدرجة متناهية. والحقيقة أن عظم عنق الفخذ كما تكلمت قبل قليل يتحمل هذا الضغط الهائل. قال تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ننشزها أي نجعلها على شكل شوكيات متداخلة، حيث تكون متينة جدا وقاسية جدا.
7: فضيلة الدكتور محمد، تحدثنا عن العظام بشكل موسع أو بشكل عام، ولكن إن دققنا في صنع الله وفي العظام بالذات وأخذنا مثلا اليد، فكيف تحدثنا عن بنائها؟
8: يعني مثلا لو تصورت أن هذه اليد بلا مفصل كيف نأكل؟ الأكل مستحيل، وبشيء من الطرافة لا بد من أن ننبطح على الأرض وأن نأكل الطعام عن طريق اللسان فقط كالقطط. هذا المفصل يجعل قدرتك على تناول الطعام يسيرة. هذا المفصل داخلي، لكن مفصل الرجل خارجي، هذا نحو الداخل تلك نحو الخارج. هذا المفصل يتحرك في كل الاتجاهات. هناك من يقول إن الحضارة الإنسانية أساسها هذا الإبهام. هذا الإبهام يقوم بأعمال، تصور حاول أن ترتدي ثيابك من دون إبهام، مستحيل مستحيل. يعني الإبهام يقوم بدور، الأصابع بدور، السلاميات بدور، الرسغ بدور، الكتف بدور. في شيء دقيق جدا، إنسان أيام يغضب يمسك ابنه من يده ويرفعه بعنف، لو أن الأربطة التي ربطت فيها اليد مع الجسم لم تكن مدروسة لا خلعت يده، هو يد الطفل مرتبطة مع الجسم لا بأربطة تحميه من أن تنخلع عند حمله فقط، عند الغضب منه، إنه الوزن الشد السريع يضاعف المقاومة تقريبا. فالإنسان مربوط ربط محكم، يعني هو الآية الكريمة: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. لو فكر الإنسان في عظم الرسوخ وكيف أنه يتحرك في كل الاتجاهات، وفكر في عدد الأصابع وفي السلاميات وفي الإبهام بالذات وفي هذا المفصل الداخلي وفي حركة مفصل الكتف، لرأى العجب العجاب. لكن هذه اليد فيها شبكة أعصاب وشبكة أوعية وأوردة وعضلات وأجهزة عالية جدا. فالله عز وجل دعانا إلى أن ننظر إلى خلقه وإلى كمال خلقه كي نتعرف إليه أكثر وأكثر.
7: دكتور محمد، ما هي السلامية؟
8: هذا العظم الذي في الأصابع.
7: نعم.
8: يعني كل إصبع لها عدة سلاميات، وهذه السلاميات متمفصلة، وأطوال الأصابع متناسبة مع قبض اليد، إذا قبضت جاءت الأصابع متساوية. والإبهام هو الذي يقوم بمعظم الأعمال التي يفعلها الإنسان. من الآيات المدهشة التي تلفت النظر وتعظم خالق البشر هذه اليد التي نملكها. قال العلماء: في اليد خمسة أصابع، وفي كل أصبع ثلاث سلاميات، إلا الإبهام فهو مكون من سلاميتين. وهنا السر، ربما لا تصدق أن حضارة الإنسان التي يزهو بها متعلقة بهذا الإبهام، والإبهام مما يتفرد به الإنسان دون بقية المخلوقات. على السلامية الثانية في هذا الإبهام يرتكز وتر مع عضلة قابض طويل يطوي السلامية الثانية، فيعطي الإبهام رشاقته ودقته التي يتفوق بها الإنسان على سائر المخلوقات. بسبب دقة بناء اليد انطلقت هذه اليد لتؤدي مهمات لا حصر لها. لولا هذا الإبهام لما كان لهذه الأصابع من قيمة. جرب أن تكتب دون إبهام، أو أن تخيط من دون إبهام، أو أن ترتدي ثيابك من دون إبهام، أو أن تعمل على آلة دون إبهام، فإنك بالتأكيد لن تستطيع شيئا، وهذا صنع الله الذي أتقنه. إن مفصله الكروي يعطيه المرونة الفائقة، والسلاميتان الإسنتان مزودتان بما لا يقل عن خمسة أوتار، مما يمنحه الحركة برشاقة في كل الاتجاهات من البسط والقبض والتبعيد والتقريب والدوران والإمساك والمقابلة. لو أن ضاربا على جهاز الحاسوب جلس ست ساعات يضرب على أزراره لبذل هذا الإبهام جهدا يساوي المشي على قدميه 40 كيلومتر وهو لا يدري. قال أحد العلماء الغربيين: هذا الإبهام العجيب هو الذي فتح لنا هذا العالم العجيب، فزاد معرفتنا بالله عز وجل وعظمته ووحدانيته. وإن هذه الأداة العجيبة فيها مجموعة من العظام والأوتار والعضلات والأعصاب والشرايين والأوردة والعروق الليمفاوية. في اليد 27 عظما و28 مفصلا و33 عضلة. أما عظام الرسوغ فسبعة، وهذا الرسوغ أيضا يعطي اليد الحركة في كل الاتجاهات. ولولا هذا الرسوغ لما كان لهذه اليد من معنى، ولولا أنها باتجاه واحد لفقدت معظم خصائصها. تمر شبكة سقي وتروية دموية من أبدع ما خلق الله عز وجل، وتصب هذه الشبكة في نهرين عظيمين على حافتي الرسوغ في شلالين متعانقين متضافرين، يتوزع عن الوريد والشريان شبكة دقيقة جدا في اليد. ففي أي مكان وضعت رأس إبرة يخرج الدم، معنى ذلك أن هناك شبكة دقيقة جدا. وأما المنظم فهي شبكة عصبية محكمة متدفقة من ثلاث كبلات أعصاب: المتوسط والزندي والعكبري، تستقبل الحس وتوجه الحركة، وهذا نظام إرادي ونظام لا إرادي مرتبط بالفعل المنعكس الشرطي. لو درسنا هذه اليد لوجدناها آية من آيات الله عز وجل. هذه الحضارة وهذه الصناعات وهذه الآلات لا معنى لها من دون يد، والله جل جلاله كرم الإنسان بهذه اليد، وهذه من أقرب الآيات إلينا. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
7: إذن أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة ونهاية هذه الحلقات لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ في كلية التربية في جامعة دمشق، على سعة صدره للإجابة عن أسئلتنا حول تفسير آيات الله الكونية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، وطبعا الإجابة عن أسئلتنا في هذه الحلقات. أيها الإخوة والأخوات، إلى حلقات قادمة بإذن الله تعالى من هذه البرامج التي نكون فيها ويشرفنا فيها فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: السماء، البرزخ، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، الكواكب، دقة الإنسان،
6: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إن للمساجد أوتادا. بس مو تكره دول الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم. هذا نحكي في وصل وين هو الشيخ إبراهيم؟ والله ما شفناه اليوم. ملاك عم يذكر اسمك بالملأ الأعلى. قال وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. لك يا جماعة ال- ال- ال- ال- الكلام كلام رسول الله. أنت بس هيك حرك شفتيك، والله ما بدك حرك شفتيك، قول حسبي من سؤالي علمه بحالي. قال له يا رب دخيلك الجيب فاضي، الله محنن لا أنا ولا أنت. شو الهدية تبع النبي عليه الصلاة والسلام لهذا اليوم؟ قال حق على المزور أن يكرم الزائر. الزائر أنت والمزور الله. في أخ من الإخوان الكرام ما بعرف إذا كان قاعد، فسألتهم بيت مين اللي بيت المزور. يعني سبحان الله مع أنه علمي يعني عائلات دمشق وكذا، الحاجة هذا ليش بيت المزور؟ شو مزور له؟ فتبسم في وجهي اللي كان والد جدي يأخذ الناس من الشام ويزورهم الروضة والمقام. إيه؟ بدك تعرف مو تأخذ من الوهلة الأولى بيت كذا، لا بيت المزور. هدول مثل المطوف، المطوف في مكة بسموهن هلا بالمدينة مكتب الأدلاء. إيه بدلوا على الزيارة وعلى كذا وهي. طيب هو هاي الهدية هي جزء، بدي اجيب لكم الحديث، من توضأ في بيته. هلا مشان الطب والسنة هقلكم بالصراحة، بتزعلوا مني ولا ما بتزعلوا؟ كل واحد بيتوضأ ببيته بيجي على الجامع، الجامع للغريب. واحد جاي من إدلب، جاي من حمص وكذا، ويفوت بتوضأ. أما مو كل الناس بتجي بتتوضأ بالجامع، حتى تطبق النص. من توضأ استعداد، هذا اسمه استعداد مادي. إذا كنت جاهزا نار جاهز، بدك تتوضأ أول شيء. من توضأ في بيته فأحسن الوضوء، وضوء كامل، ثم مشى إلى المسجد. جامع قريب الحمد لله، الشام كلياتها شام صغيرة، شام قصدي هون هلا، يعني نحن كل المحافظات يعني دائرة لا تتجاوز قطر

ترى 15 كيلومتر. أغلب المحافظات السورية، هلا دمشق من وين بتبلش كمدينة؟ تدخل من المزة، كل شيء خارج المزة صار ريف. يعني امشي 3 كيلومتر بيقول لك معظمية وكذا وهي وجديدة، هلا صرنا من المزة للعدوي، بعد العدوي حرس طريف. بدمشق في 700 جامع، بين الجامع والجامع 10 جوامع. هلا هون لا لا باشا، قبل 100 متر جامع بعيرة، ارجعوا شوي على الفردوس، قبل الفردوس في الفاروق، فوت لجوا جامع السادات، ارجعوا باتجاه المحافظة جامع الطاووسية، بين الجامع والجامع. بعدين دمشق فيها مصليات، يعني المصلى لا تقام فيه صلاة جمعة ولكن تقام فيه الصلوات الخمس. من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم مشى إلى المسجد فهو زائر الله. هلا لو أنت حضرتك جيت لعندي على البيت بس مو أثناء الصيام، يعني بعد المغرب، أكيد بدي أكرمك. هي الضيافة، كانت الضيافة. شو الضيافة؟ كان في كل بيت في أوضة ضيوف، الضيوف، وفي كمدينة تحطها الأم صحون للضيوف وفناجين قهوة للضيوف، وأحلى ضيافة للضيوف. وهذا ضيف الرحمن، الضيف يدخل برزق الله ويخرج بمغفرة ذنوب أهل الدار. أنا بعيدة بكررها بس يعني حتى أنه يعني تشوفوا لو الحالة اللي وصلنا لها، دائما بيجي ضيف أستاذ وشيخ وكذا، مرحبا مولانا، شو قهوة تكون؟ خلص حكم علينا الضيافة قهوة، يا سادة أو وسط. أنا دائما بكون صريح، قل له قهوة ما بشرب، قهوة فيها منبهات، شاي أخضر والله بنعتذر نحن ما عندنا شاي، قلت له أعطينا كاسة مي. هيها هذا الضيف. هلا نحن الإسلام، هذا نحكي عن أهل الشام، هدول أكرم الناس، عفوا يعني روحوا، هلا ما بدنا نقعد نستغيب شعوب، نحن نحكي بشكل عام. إخواننا راحوا كله بخل، تقعد جارك مواجهك 20 سنة، يعني إذا سلم عليك هو حاطط رأسه بالأرض، جار. لكن الجار لك وين الدين؟ أخ من إخواني حبايبي راح على ألمانيا، ما في غير متعلم جيتون هيك شغله، جاره الألماني له هي والله هيك حلويات من الشام، يوم يومين ثلاثة 10 شهر شهرين ثلاثة، قال له أخي أنت شو؟ قال له أنا عندي 3 أولاد صار لهم سنة ما أجوا لعندي ولا حدا جاب لي شيء، شو دينك أنت؟ قال له إسلام. أخي قال له بدي يفوت بدينك، أنا خلاه يسلم. نحن جايين لعند الله، ما في واحد بيجي على الجامع إلا بياخذ الضيافة. شو الضيافة؟ في أخ من أخواننا صلي معرفه 30 سنة، قال لي دخلت على المسجد على الباشا بدي صلي صلاة العشاء، قال لي شفتك عم تقول صلاة قيام الليل، قال لي من 30 سنة على الآن أنا معك من أفا الجي عن الجامع. من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم مشى إلى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. يا سلام يا سلام على الكلام. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أريد أن أسألك عن شر البقاع وخير البقاع، أحلى أرني وأسوأ أرني. قال له ذرني حتى أسأل أخي جبريل، أنا والله ما عندي علم، ما عندي علم، والوقت نصف العلم لا أعلم. مالك ابن أنس يقولوا أيفتى ومالك في المدينة، شو الحكي؟ مالك ابن أنس سألوا 13 مسألة أجاب عن 5 ترك 8، قالوا له مالك، قال لهم اذهبوا وقولوا لمن أتيتم منهم اللي بعتوكم
مالك بن أنس لا يعلم، لا يعلم، لا يعلم ثلاث مرات، ما بعرف نصف العلم لا أعلم. أنا راح سأل سيدنا جبريل خير البقاع شر البقاع، قال له ذرني حتى أسأل ربي، موضوع كبير كتير ما بعرف. مو غلط الطبيب يقول لك أنا هي مو مر علي. جاني أخ من خمسة أيام شغلة بدها بمحكمة النقض، محكمة النقض هي بدها العمالقة تبع القانون. قلت له أنا بعرفها بس بدك تروح لعند واحد أخبر مني. قلت له أول واحدة مالي فاضلها، بعدين بدها واحد عملاق. قال لي أنت أستاذنا وين؟ قلت له أخي شغلة يعني مثل شغلة بدها جراح دماغ. أنا شغلتي عفوا جراحة داخلية. أم سأل حضرة الله ما أحب البقاع إلى الله؟ قال المساجد. هلا انت عم تجي شوف، ولا وين بترتاح؟ بالجامع. وين بيجيك انس؟ طلع لبرا. وكل مالنا على اسوأ. بارح طلعت من هون قبل بخمسة وعشرين دقيقة، بيتي من هون لبيتي انا بالعادة قبل ما تصير يعني هالزحمة والهية، يعني قبل اربع شهور بطلع دقيقة ونص، والله 27 دقيقة ما كنت أصل. 27 دقيقة. اللي معه 2000 دولار اشترى سيارة، الله يهني. أنا اللي صف السيارة مبارح منزل عرق سوس وفول، بينه وبين الرصيف متر ونص، يعني بنص الشارع. والله أنا عم سوق كأنه عم بدي أخذ شهادة السواقة الأمريكية. أعمل هيك و مرقها بتمرق ما بتمرق. ليه؟ لأنه كل هي من الفتن اللي بدك تعيشها. لا عاد تحسن تصل لبيتك، لا عاد تحسن بالجامع. أروع شيء عود بالجامع، ما في أروع من الجامع. طبعا والرجل في صلاة ما انتظر الصلاة ثم سأله عن أسوأ البقاع قال الأسواق. شو قلنا إذا أجينا على الجامع؟ هلا الواحد عنده أشغال، وهذا دكتور وأنت عندك شغل وتاني عنده محل، ولا هي في شيء بلاش عند الله؟ الله ما بتحمل من نيتناك. أنت معلم صحية وأنت كهرباء وأنت معاملات وهي ربع ساعة، ما في شيء عند الله ببلاش. هلا إذا كان واحد بتروح لعنده وبياع معروك كل ما سلمت عليه بيقربك بيقول خذ لك هدول على البيت، تروح لعنده كل يوم ولا لا برمضان؟ ان شاء الله جايتكم ببلاش. شوفوا اول وحده النور التام يوم القيامه، ونحن يمكن اكثر بشر على وجه الارض بنعرف شو معناته النور، يعني الكهرباء. مين صاير معه انه بنص الليل فصل الانفرتر والكهرباء مقطوعه وبده يفوت على الحمام وعم يدور على الموبايل ما عم يلاقيه؟ مين صايرة معه؟ والله هي بكسر الهاء. يدخل على بيت الخلاء فصلت اللي دور على الموبايل ما في، بعدين ما في تنادي يا فلان يا فلان، كله نايم عم دور ما عاد عرفت وين حطيته. على حظي كمان الموبايل خالص شحنه. لك بدي نور، بس نور نواصة ما في. أنا بنجكتور بدنا نواصة. تذكرت معي هي الساعة عملت لها هيك، بس هيك يعني شو بدي لكم مشان الواحد ما يتعثر. بكرة يوم القيامة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كنت أنا وأخ كريم بمنطقة اسمها جبعدين راجعين بالليل، كنا هيك بدعوة هيك مشي بين الجبال. قلت له اطفي لشوف الأضوية. الله وكيلكم. تعرفوا اللي قاعد بقلب قبر ومسكر عليه يا لطيف. قلت له تصور هلا يصير شيء للأضوية، شو بصير فينا؟ يلي ماله نور
ومن لم يجعل الله له نور فهم كثر من النور شحان. شو الشحن؟ كثرة الخطى إلى المساجد. بشر المشائين في الظلم على الفجر. هدول أبو محمود وأبو سعيد وأبو عبد الرحمن اللي بيجوا على الجامع. لك شوف وشه، وشه نور. اثنين، نحن خطايانا كثيرة، والإنسان مو الإنسان طالب صف أول بيشتروا له ألم ومحاية وبراية، ما هي بلا محاية ما بيمشي الحال. نحن بنخطئ. النبي عليه الصلاة والسلام قال من تطهر في بيته، وكلها عم تقول انه الحمامات اللي بالجامع للغربتلية، هذا واحد مضطر وكذا وهي بيجي بده يعمرها وين بالجامع، مو شغلتك انت، روح على بيتك وضع جاهز. الله اكبر، جاي على الجامع كله بيجي حاطط لي البشكير على راسي من فوق، توضى بيتك. هيك هيك جاي النص. قال ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله، كانت خطواته احداهما تحط خطيئه والاخر والاخرى ترفع درجه. تعرفوا يعني الدرجه؟ ان شاء الله مفكرين درجه تبع الدرج تبع بيتنا. درجة مثل درجة الطيارة، ايكونومي بيجي بيرفعوا لك اياها لا فيرست كلاس. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، فرق وين كرسي وين لي لك وين الضيافة، غير ملأة ما في غلة بيقول لك استاذ هنيك بيقول لك ارجع لورا. وفي الحديث قال وفي نقل الأقدام إلى الجماعات يعني إلى المسجد وإسباغ الوضوء على المكاره، مثل اليومين اللي قلت مبارح نايس واحد يوم أخ قبل صلاة التهجد شي الساعة 3 قالوا لي فلان أنا بحب هيك قبل الصلاة تهجد هيك بدي صفي قلبي، ما يعني ما التقي حتى الجوال بطفي، ما يعني ما أحب أن أجتمع مع أحد لأنه كمان يعني هذا الاتصال بالله. الفلان جاي من الإمارات أم من المطار لهون، للمطار على الجامع تنفض استقبلته وكذا قلت له الله يهنيك، عم تساوي مثل ما ساوى النبي أول ما كان يجي من السفر لوين على الجامع. قال بيجوا على اللي خدوني على القهوة تبع الشام، على التسقية تبع الشام، على الشاورما. الشام شو صار ايه؟ تسقية وشاورما وقهاوي. هاي الشام، هاي ذكرت الشام هاي احضرت على حال هذا كلياته بطن. اذا كان هيك حقول لك البني ادم بياكل طيبات بيحول خبائث. الله يعينك. ايضا اللي بيحافظ على ان يتعلق قلبه بالمسجد يصبح بينه وبين ملائكة الله وصلا، والملائكة الملائكة تصون العبد. تصون العبد بأمر الله، يحفظونه من أمر الله يعني بأمر الله. اسمعوا، قال إذا دخل أحدكم المسجد كان في صلاة أو في صلاة كانت الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ما في ملك متوليك أو ملكين أو ثلاثة وعم يدعي لك. تركت شغلك شوي بس شوف شو أخذ لك. إن شاء الله مفكرين إنه ما الملائكة ما بتعرفكم. اليوم حكيت لهم لأخواننا الكرام في على صلاة الفجر سلسلة العشر المبشرين بالجنة،
أخ شاف أحد شيخنا قال له سلم لي على الشيخ محمد علي، قال له أنا قاعد مع الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، قال له كتير كتير كتير مسرورين. عم نحكي عن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، 5 رمضان أنا عم نحكي عن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، بيجيني أخ بيقول لي بس بيأخذ من وقتك دقيقة. قلت له تفضل. قال لي بدي أتشكرك وكذا وهي. قلت له شو في؟ قال لي أنا اليوم بعد الفجر شفت النبي عليه الصلاة والسلام وعلى يمينه سيدنا أبو بكر وعلى شماله سيدنا عمر. قال لي والله من الحب اللي حببتنا يا لهذين الصحابين. هي كان لسه بأول السلسلة، بل الملائكة بيعرفوكم واحد واحد، في واحد بيهرب إن بيهرب الملك منه، وفي واحد قال في واحد بيجيب الملائكة لبيته. إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تحضره الملائكة ويكثر خيره. شلون لكن إذا بالجامع في شغلات بدي هيك أقرب لكم إياها. هلا مثلا لو جابوا لك أكلة تصفيحة على البيت والدنيا برد وكذا وهي وما عندك ميكرويف، ما بتنسر فيها مثل ما أنت قاعد بمطعم وجابوا لك إياها من الفرن. الجامع هو الفرن، الجامع هو الفرن، أنت عم تاخد أورجينال شغلة من عند الله. قال إن للمساجد أوتادا. شو الأوتاد؟ هذا يسموه العضاضة، هي يسموها عضض، عضض يعني سند، هذا مشان تطلع. إن للمساجد أوتادا، بس مو تفكروا هدول أوتاد. أبو محمود بيعود هون، أبو عبد الرحمن معروف هون، أبو سعيد وأبو عبده وأبو أبو راتب وأبو خالد وأبو محمد، هدول أوتاد المسجد. ألا برمضان إنه فودعوه ثم قولوا له تبكي المساجد حسرة وتأسفا إذ عطلت من نوره تعطيلا. ألا بعد رمضان شلون نشوف الوجوه الحلوة هاي؟ وين؟ ما عاد يبينوا. طيب قال إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم. هذا نحكي في وصل وين هو الشيخ إبراهيم؟ والله ما شفناه اليوم، ملاك عم يذكر اسمك بالملأ الأعلى. قال وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. لك يا جماعة الكلام كلام رسول الله، حديث رواه أبو هريرة في مسند الإمام أحمد بن حنبل. أنت بس هيك حرك شفتيك، والله ما بدك حرك شفتيك، قول حسبي من سؤالي علمه بحالي. قال له يا رب دخيلك الجيب فاضي، الله المحنين، لا أنا ولا أنت. أعطيكم اثنين لو طولت اليوم، بس هدول من أحلى شغلة، يعني من أروع الشغلات يلي يلي يلي يلي قريت اليوم. مين ناوي يحج السنة؟ ناوي؟ يا رب أعطيك أنا شغلة فيها أجر الحج. اسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام رواه أبو أمامة من خرج من بيته متطهرا. رد نرجع توضب بيتك، ما تجي على الجامع، جامع للغربتلية المضطر، إلى صلاة مكتوبة ظهر عصر مغرب عشاء فجر 5، فأجره كأجر الحاد جل محرمي. حاج ما يرفع قدمه أو الناقة ولا تضع إلا الأولى ترفع درجة والثانية تحطه خطيئة. آخر شيء أنت جيت على الجامع ومتأخر وصفيت سيارة وهي أهم لقيت الناس خلصوا ولا في مين يتصدق عليك. قال من توضأ فأحسن الحديث رواه أبو هريرة، خرجه أحمد في مسنده، من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح يعني إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا تيت الصلاة أعطاه الله عز وجل مثل
أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. ما حدا صلى معه، بس هي بتصير مرة بالشهر، مو مشان تطبق الحديث بيجي آخر شيء بيجي عن الصلاة. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها. الموعد الأذان مو الموعد الإقامة. الإقامة لل يعني اللي صاير معهم شغلات ضرورية، ما حسين ما لا كتروا من المشي، لا عاد حدا يركب السيارة. من وقت ما ركبنا سيارات اشتغلت الأمراض والركب والهي. امشي امشي ميلا وعد مريضا، وامشي ميلين وأصلح بين اثنين، وامشي ثلاثة أميال وزر أخا في الله. أنا بتعرفوا شو اللي عجبني بالحديث غير المشي؟ الميل. هذا المقياس كان بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك كان يقول اطلبوا العلم ولو الصين من يوم يوم شغالة، العلم الدنيوي. أمي شغيلة، رحت على الصين بفيقوا قبل الفجر للشغل، راكبين هالمتورات كلها كهرباء. هدول إذا الله بيقذف في قلوبهم الإيمان بيصيروا، نحن منصير عالي عليهم، بتهجد وبذكر الله، بس ما بيعرف بالدنيا غير الشغل. مسكين بس يعني بده مين هيك. كنت في السوق فرجل هيك عم يحكي له عم نزل المطر، بدي يفهمه هيك. قلت له مين نزل المطارات؟ فأني عندهم بوزة. قال لي هذا مدير مكتبه لبوزة. مو بوزة بذاته، لأنه بوزة شغلات أكبر من المطار. حاكي بالشرق يحاكيني بالغرب، عقول مصدية. بعدين قلت لحالي بدي استعمل سلاح الله علمني إياها. قلت له ممكن تسمعني دقيقة؟ الله وكيلكم. قلت له أم قال لي إيه؟ كان معي أخ، قرأت له سورة الفاتحة بما آتاني الله عز وجل من صوته، قرأت له يا على مقام النهوند. قال لي شو هاد؟ قلت له هذا قرآن. قال لي قرآن شو؟ قال لي هذا كلام كتير حلو. قال لي أنا ما فهمت شيء، بس في شيء يلي دخل قلبي. قلت له هذا كلام الله عز وجل. والله لو كان عند كنت بدي سافر، كنت يجي عنده مرة واثنين، شغلته ثلاث جلسات مثل دكتور الأسنان. قال له بتطلع خالص، لأنه جربنا نحكي الحكي هذا اللي بدك تجيب جوامع الكلم. أعظم جوامع الكلم هي من الله، لأن النبي تعلم. قال له عظني وأوجز. قال له فمن يعمل؟ جاب كلام الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: يوسف خذ واعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، ونفع الله بنا وبكم. ما زال حديثنا عن الجمال الذي أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا شرف الاستمرار عليه. إنني أنا الله، الكلام عن الله سبحانه وتعالى، الله الولي، الله الشافي، الله الرفيق الحق، قهر الأصحاء بالمرض، والأقوياء بالضعف، والأغنياء بالحاجة، وقهر الأذكياء بالذهول، والأحياء بالموت، كذلك الله يفعل ما يشاء، هو موضع كل شكوى، وهو عالم كل نجوى، كاشف كل بلوى، قاضي كل حاجة، فارج كل كربة، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. سبحان الله، ما أضعف الإنسان، تعصف بالأمراض وتجد سبحان الله البدن يضعف، وتخار القوة، تشوف الإنسان في الحمى، يجيله حمى فإذا به ينطفت كالريشة في مهب الريح، يجي لك صداع ويستقر في راسك، تحس ان انت تتلوى كالحية بسبب التعب، يجي لك مغص سبحان الله، تحس عامل زي يعني العصفور المبلول، الشمعة اللي احترقت في الليلة الشاتية، فما أشد ضعفك. أحيانا بتهاجمك فيروسات، حاجات لا تبصرها العين إلا بالمجاهر الإلكترونية، وتلاقيها سبحان الله أحيانا تهلك الإنسان، تصيبه بالجلطات، السكتات، فإذا به كالحلس الباني، تحس إن هو الحلس البالي زي القماشة المرمية كده في المطبخ، يسكنه العجز الدائم، حادث لا يستغرق إلا لحظات معدودة من عمر الزمن. كان في أحد الأطباء يتكلم عن قسم الجروح، يقول سبحان الله، يقول إن في ناس بتتفحم عندنا في القسم بسبب حريق 15 ثانية، يقول يبقى الحريق بتاعه معدي 70% 80% في الجسد، 15 ثانية. كان أجمل ولد في الجامعة، وكان البنات كلها قاعدة بتشاور عليه، وكان أقوى واحد في الجيم، 15 ثانية تعمل له إيه؟ العجز الدائم، سبحان الله، ألم في الظهر، مش عارف يتحرك، حادث لا يستغرق إلا لحظات معدودة من عمر الزمن. أحد إخواننا في يوم من الأيام عمل حادث، فبقول له يعني إيه اللي حصل يعني؟ بقول والله ما فيش، أنا آخر شيء أدركته كنت بفادي طوبة، لقيت مرة واحدة كده نفسي إن أنا في مستشفى والناس مجتمعين حواليا وبتاع، ده اللي أنا أدركته. بين إدراكه هو بفادي الطوبة إلى أن المستشفى، الموضوع ده حوالي أكتر من يعني يقترب من يوم كامل، وخلاص افترش السرير شهورا، يسكنه العجز الدائم، يجي يشرب سبحان الله، تقتله البعوضة، تمرضه الذبابة، وتؤذيه الهوام، وفي كل جرعة غصص، وفي كل لقمة عناء، كل جرعة تيجي تأكل تشرب مية بتاعت عيني مش قادر، يجي يأكل لقمة مش قادر، فهو في كل حال مضطر أكثر إلى ربه ليحميه من كل مكروه، يحفظه من كل شر، يدفع عنه كل ضر. فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. أعوزكم من باب بقى أن احنا مشغولين اليومين دول بالتمارين، عاوز حضرتك تعمل قائمة كده تكتب عنوانها أرحم الراحمين. عاوزك تكتب كده أرحم الراحمين. إمتى حسيت كان أرحم الراحمين معاك في المشهد ده؟ بس شرط أنك تستحضر رحمة غيره وتشوف، شوفي مثلا والدك وزوجك وابنك عملوا إيه معاك في اليوم ده، وماذا فعل أرحم الراحمين معك في هذا الموقف. واخدين بالكم من التمرين أنك تقارن وتشوف وتشهد، ده يخليك فعلا تقول والله أجمل ما فعل بنا الإسلام أنه عرفنا بالله، عرفنا بالله. بقرأ في كتب بعض الأسلام حديثا، يعني بشوفهم لما كانوا بيعملوا الذنب مثلا، طب انتوا كنتوا بتدعوا ربنا ازاي، او لما كنت عندك مشكلة بتدعي ربنا ازاي، بقول لم يكن في قلبي استحضار الى من اتجه. انا عارف معلومة نظرية الرب وكده، بس انا مش بيني وبينه علاقة، مش بيني وبينه اتصال، واخدين بالكم، فمش عارف اروح له، انا هروح له فين ومنين وازاي وهتكلم مع مين، فالسكة مقطوعة. انت بختك، والله يا بختك يا جماعة، يا بخت كل واحد مسلم ان السكة عنده مش مقطوعة، السكة واضحة جدا جدا جدا. الله لا ينتظر منك معجزات، فقط ينتظر منك صدق اللحظة، لحظة واحدة ممكن تزيب بينك وبين الله جليد السنين كلها، جليد السنين كلها. لا يتعامل معك كما يتعامل الناس، الناس يريدونك قويا دائما، ثابتا دائما، حاضرا دائما. الرب جل وعلا يحبك حتى وأنت في أقصى حالات ضعفك، يحبك حتى وأنت في أقصى حالات بعدك، حتى وأنت باكية. سبحان الله، بل يحبك وأنت منطرح بين يديه في الصلوات، وتدخل على في التراويح تقول يا رب، يا رب قسى قلبي وغابت دموعي وضعفت يداي على الدعاء، لكني ما زلت أحبك، فيحبك. إحنا لما أهلنا بتتعب، خلينا نكون صادقين، عندك والدة كسرت 70 ووالد كسر 80، لما بيتعبوا من هنا للمستشفى وبتاع ومش عارف يدخل الحمام وبتاع والكلام ده كله، أنت مهما كنت بتحبه، بس من جواك، من جواك لما بيموت كأنك يعني بينك وبين نفسك الله يرحمه وبتاع، بس انت حاسس انك ارتحت خلاص، شعور سبحان الله موجود بصورة ما، موجود عندي بندننا نقول بقى ارتاح يعني من التعب اصله كان وكان وكان. لا لا، خلي بالك، خلينا نكون صادقين، هو انت ارتحت انت اللي من التعب، انت كنت حاسس انك تعبان، حاسس كل شوية بتسيب اللي في ايدك وتروح له، حاسس انك كل شوية متلخبط ويلا تعالى وشيل والدتك ومين اللي هيروح، طب والدتك اتبات عند مين ومش عارف ايه، اصلا انا بره اصلا انا جوه، وانت بتحبها جدا وبتتقطع عليها، واخدين بالكم، بس سبحان الله الشعور ده. فتجد الرب سبحانه وتعالى لا يريدك ملكا من نور، لا يريدك قلبا لا يخطئ ابدا، يريدك أنت بكل تقلباتك، بكل نقصك، بكل ضعفك، لكن بقلب يعرفه دائما ويرجع له دائما، ولا يطيق الحياة بعيدا عنه. واخدين بالكم، حتى لو كنت بعيدا عن كل شيء، بعيد عن الصحة وبعيد عن المال وبعيد عن كذا، الله يريد أن تبقى قريبا منه، لأن الشعار الذي سيبقى قريبا منه هو وحده الذي يستطيع أن يحييك من جديد. ليس أعظم من أن تكون صغيرا والله يتولاك، ليس أعظم من أن تكون فقيرا والله يغنيك، ليس أعظم من أن تكون مريضا والله يشفيك. متى آخر مرة شعرت أن الله فعلا يملأ قلبك؟ امتى اخر مرة حسيت بكده؟ اخر مرة جلست في الليل كده لوحدك وتقول من اعماق قلبك يا رب لا اريد ان تبقى حياتي معك بهذا الروتين العادي، اريد ان اعود اليك حيا دافئا مشتاقا محبا واثقا صادقا. مش العيب انك تبرد وقلبك يحس بيه بخمول كده، العيب ان ترضى ان يبقى قلبك باردا بعيدا. المعنى ده مهم جدا. لو تعرف كم سترك، لو تعرف كم مرة اعطاك، كم مرة حماك، والله هتدرك ساعتها انك لا اريد ان اعيش ابدا بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، في بعض الناس بيتعامل مع فكرة وجود الله وفكرة ربنا ان هي مجرد فكرة، واخدين بالكم؟ هي مجرد فكرة كده، حاجة نظرية، مش حاجة يعني هي فكرة ربنا موجود، واخدين بالكم؟ لكن إن المعنى ده حي معاه في كل لحظة، في كل خوف، في كل وحدة، في كل وجع، في كل ضياع، في كل لحظة تنهار فيها ولا تجد أحد يفهمك. الشعور ده رهيب. لازم يا جماعة تكون المعاني دي نرجع تاني ننقذها. لو مش هترجع في رمضان هترجع امتى؟ أنا آن لقلبك أن يرتاح. أنت ليه معذبه؟ أنت ليه مبهدله؟ أما آن لروحك أن تضع كل أحمالها الثقيلة على بابه. كل شيء في الدنيا بيطلب منك أنك تكون قوي. الرب جل وعلا وحده يعلم أنك فقير، واخد بالكم؟ والرب جل وعلا يقدر عليك أشياء لتسرع في المجيء والرجوع، واخدين بالكم؟ الشرف ما بك لما تنكسر بين يديه، لا لتشتكي للناس ولا لتبكي للدنيا ولا تلوم القدر، بل تقول اشتقت أن أعود إليك، كما يرجع طفل صغير لحضن أمه. هيغسل أوجاعك وهيملأ روحك دفئا لم تكن تعرفه من قبل. المعاني دي هتخليك تدرك في كل حال أنت مضطر إلى ربك ليحميك، وتقول فالله خير حافظا وارحم الراحمين. اوعى تتعامل مع ربنا زي ما بتتعامل بعضنا بيتعامل مع القرآن لما بيجي له حادث وفاة. طب شغل يا ابن القرآن، طب بنشوف موضوع ربنا ده، طب بنشوف موضوع اللجئ ليه. يا في ناس للأسف تعاملوا مع علاقته مع الله وتعبده مع الله وحاله مع الله بيتعامل معاه زي ماسك الأكسجين لما بيجيله أيام فيروس كورونا وكده، لما بدأ الأكسجين يقل إيه ده، أنا عاوز استوانة، فبيتعامل كده. إذا أنت ما كنتش شايف خالص إنك أصلا عايش بالنفس ده. يا الله، الإنسان محتاج إلى ربه إذا نزل به البلاء وحل ببدنه الداء أن يكرمه بالشفاء. العجيب إن تلاقي إن بعض الناس بيرجع لربنا في المرض من باب وهنروح له دكتور وبرضه هدعي ربنا. لما ربنا قدر عليا كنت بعمل عملية، فجي أحد مشايخي ربنا يحفظه دخل عليا قبل العملية بدقائق معدودة، حوالي 10 دقايق كده، رقاني وبعدين قال لي كلمة، قال لي اللي جواك ده جندي من جنود الله، وبكن فيكون الدنيا تنتهي خالص. نحن شايفين أحلى مستشفى وبنبحث عن أحلى دكتور وبنعمل كل الكلام ده كله عشان إيه؟ مش عشان هم دول هيخلصوا المشهد، لا، عشان الموضوع فوق مش تحت، وهو اللي قال لنا خد بالأسباب ديت، واخدين بالكم؟ فخلاك تدخل أنت مش شايف الناس دي.

يعني هو الناس دي كلها بتعمل فين؟ كل دول بيشتغلوا عشان يعني حاجة ما بتتشافش إلا تحت العدسات المكبرة، ربنا سبحانه وتعالى أرسلها خلاص في هذا الجسد، خلاص أرسلها تسبح، ما هي ما من شيء إلا يسبح، هو مكان تسبحها هنا سبحان الله. فلما أنت بقى سبحان الله تشوف المعاني دي بتلاقي الدنيا إيه هادية، أو الحمد لله رب العالمين، ربي ورب جسدي ورب اللي ما إيه يعتلج فيه. فساعتها تبقى أنت مدرك كويس أوي، مش عاوزين نروح لربنا فقط عند الطوارئ. نعم الله الشافي يشفي من البأس والعلل، يعافي المريض بالأسباب ويعافي بالأمل، يعافي من كل شيء. سبحان الله، من العجب أن قدرته على الشفاء بالأسباب كقدرته على الشفاء بلا سبب. طبعا هيجي واحد ولا واحدة تقول لمامتها ولا يقول لباباه شايف الشيخ قال إيه، أهو عشان مش أنا بقول لحضرتك مش لازم أخد الدواء يا عم، الله يهديك اللي بيقول لك الكلام ده لسه واخد دواء في السحور. فطبعا مش ده كلامي يعني. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، من عافاك؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ أرأيت كم أنا وأنت في حاجة ملحة إلى الله سبحانه وتعالى، بيده دواءنا كما قدر علينا داءنا، بيده المرض وبيده الشفاء. فلا تعلق قلبك بغير ربك، خذ بالأسباب بيدك ولا تلتفت إليها بقلبك. لا يملكون لك كل الخلق إلا شيء واحد، إيه هو يا جماعة؟ كل الدكاترة يملكوا حاجة واحدة بس، حد عارفها؟ كل الأطباء لا يملكون لك إلا شيء واحد. محدش عارفها خالص؟ كل اللي يملكوه لك هو تحقيق قدر الله فيك، ماشي؟ تحقيق قدر الله فيك اللي هما مش عارفينه، دي حاجة الوحيدة اللي هتتم. يعني الدكاترة دول هيعملوا ايه؟ هيحققوا قدر ربنا فيك. طب ايه هو قدر؟ محدش يعرفه بقى، واخدين بالكم؟ المعنى ده مريح جدا للأعصاب. وإذا مرضت فهو، دي حصريا يشفين، فهو بس يشفيني ازاي بقى؟ يشفيك من خلال أسباب أو من خلال من غير الأسباب؟ طب لو من خلال الأسباب، من خلال الأسباب السبب ده ممكن يبقى طبيب، ممكن يبقى نصيحة واحد، ممكن أي حاجة بقى، خلاص ممكن أي حاجة. من هو بقى، أنت بس تعمل في السعي، وزمزم الشفاء يجي لك منين أنت مش بتاعتك بقى. فكم عافاك مولاك من أمراض أسقمت بدنك وأضعفت جسدك وأوهت قواك، عجزت عنها أيدي الأطباء ولم تعجز عنها أقدار الله سبحانه وتعالى. يعني لو رجعنا كده بالتاريخ فوق 3000 سنة، ماشي، تعالوا كده نرجع وندخل كده بزوم على بيت رجل مريض أكثر من 15 سنة اسمه أيوب عليه السلام، وعاوزين نعمل بث مباشر كده لكل الدكاترة اللي في العالم، كل الدكاترة بقى اللي في العالم اللي ايه اللي موجودين دلوقتي في سنة 26 47، الناس ديت نقول لهم ايه؟ ايه علاج ايوب؟ هيقولوا لنا ايه؟ ما هو علاج ايوب؟ في كل بقى المناحي بقى، مستشفيات في الخليج، في افريقيا، في اسيا، في اوروبا، في امريكا، هيقولوا لنا ايه؟ كل واحد هيهبد هبدته، كل واحد هيهبد هبدته، صح؟ طيب هو أيوب كان عليه السلام صلى الله عليه وسلم كان علاجه إيه؟ كان إيه هو علاجه؟ أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وشراب، واخدين بالكم؟ إيه ده بقى؟ إيه ده بقى؟ إحنا هنجيبها من

دماء. بص بقى، ما دي قصص مش بتاعتنا. عشان تدرك كويس قوي، نحن يا جماعة نأخذ الأسباب لأن الرب جل وعلا أمرنا أن نأخذ بها. بس الموضوع بسيط خالص. أنت بتاخد ليه بالسبب؟ ليه بتروح للدكتور؟ وليه بتسأل على واحد حكيم كويس؟ لأن هو ربنا قال لي كده. لو ربنا ما قاليش، أنا ما كنتش هعمل كده. كم ساق الله لك الطبيب اللبيب والعلاج النافع والدواء الناجع والوصفة الصحيحة والجرعة المناسبة؟ كم واحد خد الدواء صح ولم يكتب له الشفاء؟ وكم واحد خد الدواء غلط وكتب الله له الشفاء؟ تروح للدكتور فتقول له والله يا دكتور انا ماشي، انا باخد والله كل 3 ساعات. وكل 3؟ انا قايل لك كل 8. ايه ده؟ انا بقالي اسبوع باخد كل 3. الله المستعان. وتلاقي بقى صحته بوم، خدها غلط وعدى. واحد تاني ماشي مسطره والدنيا ايه؟ مش ماشيه. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقدر علينا حاجات، حاجات كتير جدا بتيجي بالأسباب. وفي حاجات يعني تبقى مذاكر كويس قوي وسبحان الله يقدر الله عليك انك نفسيا ما تبقاش احسن حاجة، يوم للجنة يوم الامتحان واحد يظلمك فيسقطك بتاع. طب ليه؟ عشان ما تتربى على ان مش كل مرة هتاخد السبب نتيجته هتبقى كده. ليه؟ عشان يدربك على انك خد السبب بس كل شوية هتيجي لك رسالة، خلي بالك السبب مش كافي، مش السبب اللي بيخلص. واخدين بالكم؟ بروح اشتغل، اقعد الشهر، اخد الراتب، خلاص هاخد الراتب ده، ادفع الايجار واعيش انا وزوجتي ونتهنى انا واولادي، فالحمد لله معانا فلوس. يبقى ايه اللي بياكلنا ويشربنا؟ سببه الشغل. فيجي اللي يحصل، اسعار تزيد والدنيا مش عارف ايه، مدير يخصم منه، يرجع يلاقي السبب ايه؟ يلاقي السبب المرتب ضعف. وبعدين يتلخبط، يبدأ يعيط، يبدأ يقول الله ده ما كانتش من هنا، ده كانت من هناك. بس يرجع تاني، الدنيا ترجع تاني من اول وجديد. اذبح اسماعيل، نذبح اسماعيل، خلاص ارجع اسماعيل وخد معاه اسحاق. ليه الكلام ده؟ الله يريد ان يربيك، لانه هو رب العالمين، رب العالمين. دايما بنقف غلط على الباب الغلط، فكل شوية بتيجي لنا رسائل تعيد تاني توقفك صح. دين بالكم؟ كم دخلت في بدنك؟ كم مرة دخلت في جسمك أمراض صعبة وخلصك الله منها دون أنك تشعر بها أو تعاني من أوجاعها؟ أحيانا تبقى قاعد مش عارف رايح فين كده، فتلاقي ابن أختك جاي يزورك من زمان ما جاش، وبعدين بقى ايه غلبان بقى لسه متخرج وفاتح عياده وفرحان بيها وماشي بالسماعه ومعاه جهاز الضغط. طب وريني كده يا خالتي اسلك الضغط. فييس، يا نهار ابيض، يا خاله يا خالته، انت عندك ضغط؟ عندي ضغط من امتى يا ابني؟ ده انت كده مش عارف ايه، اوب نكتشف ده بقى لنا، ده انت بقالك ولا 5 6 سنين عندك ضغط. ايه ده؟ عادي يا نما، الدنيا عادي خالص والدنيا ماشيه وبتاع والكلام ده كله. واخدين بالكم؟ يكشف وبتاع، واحد يقول له سبحان الله ده دي كانت اعراض الجلطه وعدت، انت جات لك حاجه وعدت. عافاك بغير علاج، شفاك بلا دواء. كم عافاك بدعوه صالحه دعوتها؟ كم مره عافاك بخبيئه معروف صنعته؟ كم مره عافاك بدعوه ضعيف رحمته؟ كم مره بسبب ارمله واسيتيها؟ كم مره بسبب لطف مع يتيم كفلته؟ كم مره بسبب حاجه الفقير قضتها؟ وهب وهب وهب، أنه لم يحقق لك طلبك ولم يشفي مرضك، ألا يكفيك الحب ولو لم تنل مرادك؟ حبي والله يحب الصابرين. فإن لم ترزق الشفاء فدونك الحب. واخدين بالكم؟ واحد مرض قاعد عمال يقول يا رب اشفيني يا رب اشفيني، جاي للشفاء، طيب الشفاء ما جاش، اوعى الصبر ما يجيش. ليه يعني؟ لو ما جالكش الشفاء المهم يكون حبيبني. الله يحب الصابرين، يحب الصابرين، هتضيعها؟ فإذا نزل البلاء وحل الداء فالتمس صالح الدواء مع تعلق القلب بمن بيده الشفاء. أخو روح تدور على الدواء الكويس، لا تيأس من السلامة، أوعى تخنط من العافية. الموضوع ده مهم جدا، أطلق في قلبك شراع الأمل، دايما ماشي كده انت بالامل، كن عندك يقين كامل ان

بتلاقيه ماشي كالأعمى الذي لا يبصر، والأبكم الذي لا يتكلم، كالمقعد الذي لا يتحرك، الوحيد الذي ليس له عضيد. قاعد يلتمس حوله الدليل حد يهديه، مفيش. بصوا يا جماعة، احنا كلنا تايهين، كلنا حيرانين، فاللي انت بتسأله حيران وتايه، واخد بالك؟ الطبيب نفسه تايه، تروح لطبيب نفسي تحس ان هو عنده مشاكل نفسية، تروح مش عارف ليه، كله تايه، كلكم ضال تايه إلا من هديته. الكل حائر يلتمس النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. ده معناه ان انت ما تروحش، لا، روح للطبيب، وروح للطبيب النفسي المنضبط اللي بيحب دينه وفاهم دينه، عشان بس ما يزعلوش مني. ربنا عافينا. يعني في امراض فعلا لازم، بس هي فكره فين عموما يا جماعه، قاعده القواعد، اي طبيب لا يربطك بالشافي سبحانه وتعالى دعك منه، دعك منه، مفيش وقت. الأطباء عارفين كويس أوي محدودية تأثيرهم في الشفاء، وتجاربهم كلها مليانة بالدلائل إن الأمر كله لله، باقي حاجة بس إنهم يقولوا كده بشجاعة لمرضاهم، يقولوها بكل وضوح للمريض، يقول له يا ابني إحنا مجرد سبب، إحنا ضايعين، بص أنا يعني أنا بساعدك، بس في الآخر خالص قصة كلها فوق مش تحت، إحنا بس أدينا إيه بنسلك مع بعض كده. إن النور لا يأتي إلا من السماء، كما أن الشفاء لا يأتي إلا من السماء. النور لا يأتي إلا من السماء، تستضيء بقى بين النفوس وتسعد وكده، قلوب الجاحدين بتعرض عنه. الله نور السماوات والأرض، فالله نور، وأسماؤه نور، وأفعاله نور، وأوصافه نور، وكلامه نور، وهديته نور، والتوفيق نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. على فكرة الآية دي كتير مننا يعني ممكن يفوتوا التلذذ بيها، هو بيتعامل معي يعني ربنا ينور، يا ربنا ينورك دي في كل حاجة، زوجتك بتتصل بيك بتستشيرك في حاجة، ابنك بيستشيرك، انت محتاج نور ماشي في الطريق، محتاج نور، طلع زكاتك محتاج نور، تدي مين ومتديش مين، أصلي هنا ولا أصلي هنا، محتاج كل قراراتك، كل حياتك كلها محتاج إيه، محتاج نور، محتاج إنك ده تنور. ولو عاوز تعرف قدر ولاية الله ليك وهدايته ليك، انظر إلى حجم النور والتوفيق في حياتك وخطواتك وخطراتك وقراراتك. الله ولي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لما تلاقي حياتك كلها منورة، ده إحدى الإشارات أنك رزقت الولاية، طريقنا كله هيضل يا جماعة وهيضيع إن لم يرشدنا مولانا لهدانا، يهدي الله لنوره من يشاء. كده محتاجين في الأيام الجميلة دي المريض يلجأ أكثر للشافي، وكل وعلى فكرة كلنا مرضى، واللي مش مريض محسوس بمرض محسوس، مريض بمرض معنوي، عنده مشاكل، عندها هشاشة، عندها فوبيا خوف، عندها قلق دايما من المستقبل، دايما خايفة مش عارفين، كلها دي تشويشات. فانت محتاج ان ربنا يهديك لنوره، نور الهدوء، نور صلاح البال، نور السكينة، نور الثبات، نور الاطمئنان، الاطمئنان، نور اليقين في رزقه، ما دي كلها انوار. فلنلح على الله ونتضرع اليه ان يدلنا على الهدى، يشرح صدورنا ليه، إنه يعن على عبادته، واخدين بالكم؟ الحاجات دي أنت محتاجها، إحنا محتاجين. شوفوا في آية في آل عمران سمعناها امبارح أول امبارح، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت محتاج فعلا ربنا يثبت المعاني دي في قلبك، ما تبقاش معاني رمضانية، دي معاني مصيرية يا جماعة. إحنا في رمضان، يعني أنا أعد أن رمضان هو شهر الدعوة كما أنه شهر العبادة، والدعوة ضرورية في أيام العبادة، كل الناس بتقبل، فاللي مقبل في رمضان أعطيه، في ناس مقبلة في رمضان من باب أنه هو إيه، عبادة موسمية، فتديله المعاني المصيرية اللي يعيش بيها، فيطلع من رمضان يقول سبحان الله، قابلت واحد في رمضان خدني إلى إيه، رب رمضان. هو ده

دي الفكرة المركزية. فاحنا عاوزين واحنا في رمضان، انا بتضايق جدا الصراحة وزعلان من الاخوة والاخوات اللي عندهم معاني استقامية وما عندهم تاريخ في الاستقامة. ناس كتير داخلة الجامع جدد، الحد الادنى من التعارف وان يتعرف عليه وان يقرب منه قليل، ضعيف جدا. تبدأ يتعرف على، وبعدين في الاخر ده انهم يقول لهم البيئة الصالحة. ما انت البيئة الصالحة انت مش عاوز تتعرف عليه، ما تتعرف يا عم عليه. يا عم يا اختي يا كريم، ما انت قاعده نور قاعده مال تقعد مع مي، ما انتوا الاثنين ملتزمين، ما تشوفي بقى اختك نرمين اللي داخله جديد دي ما تتعرفي عليها. حاولي بقدر الامكان تدليها، انت ما تعرفي عليها تبدا تتعرف عليك، تحبك تحبيها، تقول ده في حلقه قران هنا، تدله ان في مسجد هنا، ده في درس هنا، ده في خد الرابط ده في كذا في كذا، تنقله. والله العظيم حواليكم في الصلوات كنوز تسعدك في الدار الآخرة، خليك تاجر فالح. عارف مثلا ايه؟ في ناس دخلوا السوق، واحد متخصص في بيع مثلا إلام معينة، آيفونات معينة، هو ده تخصصه. فدخل في مكان كده لقى الناس كلها عمال تسأل على آيفونات، الآيفونات، هو تاجر. هو فعلا لو حاسس انه تاجر هيبدأ ايه؟ يدي منشورات، بيدي بروشورات على طول، صح؟ خد البروشور ده هنا وخد كذا، ودي صفحتي ودي كذا. حضرتك على فكرة بالنسبة للآيفون ده أنا عندي في عروض، في على كل ثلاثة تاخد الستر هدية. المهم إيه؟ نقول أي حاجة، تاجر، واخدين بالكم؟ تاجر يركز لأنه هو تاجر. أنت لو تاجرة فعلا ومركزة في آخرتك ومركزة في صحيفتك، لقيتي واحدة كده جنبك على طول هتتعرفي عليها. ليه؟ لعل البنت دي ربنا يلهمها واكون انا سبب ادلها على حلقه قران، تدخل حلقه تختم قران وكل حرف في ميزاني ويلاقي يوم القيامه كل ده في زمني انا، في حسناتي انا. او الاخت التانيه اللي جايه بدري تحط السجاده وتقعد ودناها تبكي وفي حالها ديت جزاها الله خيرا. بس عايز فعل فكره الانعزال ديت فكره مش حلوه خالص، فكره مش حلوه خالص. تفننوا في الدلال الجدد على ما يثبته حتى يكون راسخ في الهداية، راسخ في الهداية. المعنى ده مهم جدا جدا. طب أنا بصلي في البيت، حواليك كتير من إيه؟ بصوا أنا مش هقول لكم على حاجة، كل واحد عارف إيه اللي يصلحه في قبره وإيه اللي يقدر يديهم. عندنا كتب أنا بصلي في البيت وبتاع، أنت لو تاجر هتتحرك. فإحنا محتاجين إن ندل الناس على هذه المعاني المصيرية، السعيد حقا والموفق صدقا من هداه مولاه إلى صراطه المستقيم، والسعيد حقا اللي يستعمله الله سبحانه وتعالى في إدلال الناس وتحبيب الناس إيه لرب الناس. أنا عاوزك كده تبقى ماشي في حياتك، الناس يشوفوك يقولوا يا الراجل ده حببني في ربنا، إما بسبب كلامه إما بسبب فعاله. تبقى ماشي كده، تبقى ماشي في حياتك تجد كده سبحان الله كأنك ماشي كده حاطط كاتب بين عينيك بين حاجبيك إن معي ربي سيهدين. وبالمناسبة يا جماعة دي تدخل بيها كده يعني كأنك ركب، يعني عارف كده العربية التريلا الكبيرة راكب قطار كده ولا هممني أي حاجة، معي ربي سيهدين. النفسية الخليلية دي ماشية بتقول كده، معي ربي سيهدين. الموضوع ده شعورك ان ربنا سبحانه وتعالى معاك، شعورك ان ربنا مؤيدك، شعورك ان ربنا نصيرك، شعورك ان ربنا عون ليك وظهير ليك، شعورك انك تكون يعني العبد الموفق، العبد اللي أموره مدبرة، العبد الملهم، العبد الميسر. صدقني بينقل ضعفك لقوة وعجزك لقدرة وهوانك لعز وحيرتك كلها إلى تلاقي كده إنك سبحان الله كنت محتار، تلاقي الرشاد والرشد والسداد سبحان الله. تبدأ بقى تقول لا شفاء إلا شفاؤه، لا عافية إلا عافيته، لا خير إلا في خيره، ولا ناجي إلا من اكتنفه بحفظه، لا سعيد إلا من كتب له الفوز بمحض رحمته، لا معافى إلا من ساق له الشفاء سبحانه وتعالى، لا إنسان مغبوط إلا من سبقت له منا الحسن. هو ده الوحيد اللي تغبطه. بلسم الجراح إذا زاد الوجع من، ترياق الأمان إذا داهم القلق من.
إنه الله بريق الأمل، دواء الندم، شفاء السقم إذا هاجت المواجع وهاجمت الفواجع. هو سكن الروح، هو هدوء القلب. ما لهم من دونه من ولي، ما لهم من دونه من ولي. كلما نزل البلاء رفعه، وكلما استبد الوجع منعه، وكلما هاجم السوء دفعه، وكلما استفحل الداء صرفه، كلما ضاق الحال والسعه، وكلما حل الهم أذهبه، وكلما خيم الغم أزاله، وكلما اشتد الكرب فرجه، وكلما عظم الخطب كشفه، وكلما صعب الحل سهله، وكلما ضاقت السبل يسرها، وكلما بارت الحيل أبدل بها غيرها وخيرا منها. فله في كل حال إحسان، وفي كل مجال نعمة، وفي كل وضع منة، وفي كل موضع فضل. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله، وكفى بالله عليما. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، وأدخلكم جنة عرفانه، لتستمتعوا إلى أن يدخلكم جنة رضوانه. من الله علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والنظير والمثيل والكفء، ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالله أسأل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يتقبل توبتنا، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك. اللهم احشرنا تحت لواء خليلك محمد صلى الله عليه وسلم، احشرنا تحت لوائه، اسكنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ثقل موازيننا، يمنا كتابنا، اجعلنا من الذين يجتازون الصراط كالبرق والطرف. أما بعد، فإخوتي في الله، أهلا ومرحبا بكم، وهذا عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. سنقف مع لقطات سريعة من حياة سلطان العلماء. فمن هو؟ هو الإمام أبو محمد عز الدين السلمي الدمشقي ثم المصري عبد العزيز ابن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن حسن ابن مهذب، ولد رحمه الله ورضي عنه في عام 577 هجرية، وتوفي رحمه الله في عام 660 هجرية، يعني عاش 83 سنة، جلها في الجهاد وفي الصدع بالحق وفي بث العلم وفي العمل بالعلم، رحمه الله ورضي عنه. إنه سلطان العلماء العز بن عبد السلام، والعلم عز والعلم شرف، يكفي العلماء من الشرف والسؤدد والكرامة والمنزلة أن رب العالمين جعلهم شهود على أجل مشهود، فقال جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعلهم ربنا شهودا على أجل مشهود، على وحدانيته، وقرن شهادتهم بشهادة الملائكة وبشهادته، وعدلهم وزكاهم، فأي شرف للعلماء. القرآن فيه ما يقرب من 80 آية تكلمت عن شرف العلم وعن فضل طلب العلم وعن المنزلة التي وضع الله فيها طلبة العلم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مش ممكن. هل يستوي الليل مع النهار؟ هل يستوي العالم مع الجاهل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في سنته أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، قمر المنير الذي يهتدي الناس به في ظلمات البر والبحر مع النجوم. القمر فضله على الكوكب يشبه فضل العالم على العابد، كوكب معتم أو في نور يدوب ذاتي يشوف تحت رجليه، إنما القمر كله نور وكله ضياء. سبحان الله، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يكفي العلماء من الشرف والفخر والسؤدد والمكانة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد وغيره، والحديث صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه:
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أقصر طريق إلى الجنة أن تزاحم العلماء بالركب في حلق العلم، أن تتعلم، هذا أيسر طريق وأقصر طريق إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم علمنا أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة توقرك يا طالب العلم، تفرش لك أجنحتها إذا رأتك تذهب أو تعود من درس علم تواضعا وإجلالا وتقديرا لك. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الله. وإن العلماء ورثة الأنبياء. خرج أبو هريرة مرة إلى السوق فوجد السوق كظيظا بالناس مليان، فصرخ في أهل السوق: يا أهل السوق، ما الذي أعجزكم عن ميراث النبي محمد؟ قالوا: وأين ميراث النبي محمد؟ قال: يقسم الآن في المسجد. في ثواني كل اللي في السوق بقوا في الجامع. وقف أبو هريرة على أبواب المسجد، فدخل الناس فوجدوا حلقة علم ومقرأة، فعاد جلهم. قال: لماذا عدتم؟ قالوا: أين ميراث النبوة الذي يقسم؟ نحن لم نجد إلا درس علم ومقرأة. قال: ويحكم، هذا ميراث النبوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله. صاحبنا سلطان العلماء. وإذا كان لكل ابن أنثى حظا من اسمه به أو بعكسه كما قال ابن قيم الجوزية، فإن لصاحبنا الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من اسمه. هو إيه؟ العز. ابن القيم بيقول لك أي حد يكون له نصيب من اسمه به أو بعكسه. واحد اسمه كريم، لإما تلقى كريم فعلا، لإما تلقى من أبخل الناس. واحد اسمه مبارك، لإما تلقى عهده كله بركة، لإما تلقى عهده كله خراب بعكسه. واحد اسمه سعيد، إما تلقى مسرور ومبسوط كده على طول، أو تلقى كئيب ونكدي وحزين على طول. وهلم جرة. قال ابن قيم: لكل واحد من اسمه نصيب به أو بعكسه، صاحبنا هو العز، وقد عاش عزيزا يرفع هامته ويشمخ بأنفه حتى على الملوك. عز الإيمان لا كبر الطغيان. العز كان له من اسمه النصيب الأوفر، فقد عاش عزيزا يرفع هامته فوق الملوك، يشمخ بأنفه فوق الملوك. ومن هاب الله هابه كل شيء. خاف من ربنا ويعملش حساب لحد غير ربنا يهابه كل شيء. إنه نموذج للعالم المحترم الذي لا ينافق ولا يداهن ولا يتملق ولا يتسلق. مش من بتوع تمام يا فندم، لا، ده من بتوع قول الحق ولو كان مرا. إنه نموذج من العالم المحترم الذي لا ينافق ولا يداهن ولا يتملق ولا يتسلق ولا يشتري الدنيا بالآخرة ولا يبيع الجنة بالنار، بل كان يقدم النصيحة بأدب مخلصا بها قلبه لكل ولاة الأمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثة. قالوا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف ينصح العبد الجهول الفقير الذليل الحقير لله؟
النصيحة عائدة عليك أنت، يعني آمن بالله، لا تشرك به، ائتمر بأوامره، انتهي بنواهيه، قف عند حدوده، انزجر بزواجره، فإن فعلت فقد نصحت لربك. كيف ينصح العبد لكتاب الله للقرآن؟ بأن يحل حلاله، يحرم حرامه، يؤمن يعمل بمحكمه، يؤمن بمتشابهه، يقف عند حدوده ويقف عند حروفه. كيف ينصح العبد لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعمل بالسنة، يعض على السنة، يقتفي أثر النبي، يتأسى برسول الله. وقد قال رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف ينصح العبد لولاة الأمر، للرئيس، لرئيس الوزراء، للوزير، للعمدة؟ كيف ينصح؟ يقدم لهم النصيحة بأدب. كيف ينصح لعامة الناس؟ ينصح الناس برفق. إذا كان ثم جدال يا بالتي هي أحسن، إذا أردت أن تعظ فاجعلها موعظة حسنة. إن النصيحة ثقيلة فلا ترسلوها على الناس جبلا بل الرفق. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وفي القرآن قال رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صاحبنا كان له من اسمه الحظ الأوفر والنصيب الأكمل، هو العز بن عبد السلام، وقد عاش عزيزا ومات عزيزا. إنه سلطان العلماء، مؤدب الملوك، بائع المماليك، ومستشار نجم الدين أيوب، ومستشار أبي عبد الله قطز، ومستشار بيبرس. يا سلام، بقى ده مستشار نجم الدين أيوب ومستشار سيف الدين قطز هازم التتار، بل شارك معه في جهاد التتار، وخرج مع الجند يقاتل التتار، وعمره فوق 70 سنة. الله أكبر. ومستشار بيبرس مؤدب التتار ومؤدب الصليبيين. إنه عالم من نوع فريد كاد أن ينقرض. النوع ده أنظر الآن، أنظر من الكبريت الأحمر. إنه عالم من نوع فريد، عاش مجاهدا ناصرا للسنة، منعشا لها، قامعا للبدعة، محاربا للرذيلة والظلم، ناشرا للفضيلة والحق والطهر والعدل. رحمه الله ورضي عنه، جاهد بنفسه وجاهد بماله. لم يكن العز بن عبد السلام من نوعية العلماء الذين يحبسون أنفسهم بين الدفاتر تحت التكييفات، بل كان إمام عامة يشارك الناس همومهم، يعيش مع الناس مشكلاتهم. كان إمام عامة رحمه الله تعالى. هذا العالم له مواقف لولا أنها مسطرة في كتب العلم لقلنا عنها إنها من أساطير الأولين، إنها من ضروب الخيال، إلا أنها سطرت بحروف من نور في أنصع صفحات كتب العلم. رحمه الله ورضي عنه، سلطان العلماء العز بن عبد السلام. لماذا لقب بهذا اللقب؟ هو اسمه عبد العزيز ابن عبد السلام، لماذا لقب بسلطان العلماء؟ لقبه بهذا اللقب تلميذه ابن دقيق العيد. يا سلام، بابن دقيق العيد، الإمام الكبير ده تلميذ من تلاميذ ابن عبد السلام. أمال ابن عبد السلام كان علمه عامل، ده كان جامعة. ابن دقيق العيد لقب ابن عبد السلام بهذا اللقب، لقبه بسلطان العلماء، وذلك لعلو شأنه بين العلماء. أنا سمعت قصة من بعض مشايخي لكني لم أقف على صحتها فأقولها مؤتنسا. قال إن العز قد لقب بلقب سلطان العلماء
لأنه جاءه رجل وهو في مصر يستفتيه في مسألة، فأفتاه العز. وبعد ما انصرف الرجل راجع العز نفسه فوجد أنه قد أخطأ الجواب. سأل عن الرجل، قالوا مر، فماذا فعل؟ اسمعوا العجب يا إخوانا، اسمعوا تقوى العلماء يا إخوانا. استأجر أجراء يطوفون في القاهرة، وكانت صغيرة وقتها، يطوفون في القاهرة: يا من أفتاك العز بن عبد السلام بكذا في سؤالك عن كذا، ارجع إليه فإن فتواه باطلة. الله الله الله، مين من الشيوخ يقدر يعمل كده النهاردة؟ من من العلماء يستطيع أن يفعل هذا اليوم؟ يقول لك أفضح نفسي. فلما سمع الناس هذا فطنوا إلى أن الله قد أكرمهم في مصر بعالم رباني يتقي الله ويخاف الله ويؤتمن على القرآن وعلى السنة، فلقبوه بسلطان العلماء. الدرس الذي لا يفوت هنا درس التجرد في العمل لله. أي داعية إذا راقب الناس، المسجد مليان يفرح، المسجد قل يزعل، النهاردة يا سيدي انسى الناس، خليك مع الله، تجرد في العمل لله، واعلم أن ما خرج من القلب وصل إلى القلوب، وما خرج من اللسان لن يتجاوز الآذان. شوفوا الإخلاص في العمل، شوفوا التجرد في العمل لله عز وجل. شوفوا الدرس هنا درس لكل أحد يتجرأ على الفتوى بغير علم. نحن في زمان الجرأة على الفتوى، يفتي في زماننا كل من هب ودب، بل يفتي البعض والله في مسائل لو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها شيوخ المهاجرين والأنصار. الإمام مالك واحد سأله سؤال، قال دعني أراجع المسألة، قال يا إمام إنها مسألة خفيفة، فغضب وقال ليس في دين الله خفيف، ليس في دين الله هين. النهاردة كله بيفتي، يعني أنا لو تعطلت سيارتي هجيب مين يصلحها؟ الميكانيكي. انقطعت الكهرباء في بيتي أجيب مين يصلحها؟ الكهربائي. انقطعت المياه في بيتي أجيب مين يصلحها؟ السباك، مش كده؟ تخصص يعني. إلا دين ربنا يفتي فيه المحامي والدكتور والضابط وأستاذ المدرس والسباك والسمكري، كأنه مرتع لا صاحب له. يا هذا، إذا علمت المسألة بأدلتها فأفتي، إذا سمعت الفتوى من فلان فأحل الفتوى عليه، وللشيخ فلان سئل السؤال ده وأفتى بكذا، ما يبقاش عندك جرأة في الفتوى في دين الله. النهاردة والله العظيم كل من هب ودب يفتي في دين الله عز وجل، وقد يكون من حملة الشهادات الشرعية وجاهل، يحسب أنه بمجرد أن حمل الدكتوراه في كذا أنه بقى ابن تيمية بقى الشافعي. لا والله، كم والله والله كم من حملة شهادات شرعية لا يصلحون أصلا للإفتاء ولا لخطبة الجمعة، وأقسم بالله على ذلك. احنا في زمن صدق فيه قول الشاعر: تصدر للتدريس كل مهوس بليد، تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هزلت لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. صاحبنا العز بن عبد السلام أنا ما نسيتوش وما رحتش لبعيد، العز كان له من اسمه النصيب الأوفر، فهو العز. ليه لقبوه سلطان العلماء؟ قلنا اللي ورد وقرأته ابن دقيق العيد سمى كده العلو شأنه. العز بن عبد السلام كيف جاء إلى مصر ومن أهل الشام أصلا؟ السبب أن كان الشام بيحكمها ملك ظالم اسمه الصالح إسماعيل، وكان على مصر أخوه نجم الدين أيوب،
نشب بينهما خلاف، فاستعان الصالح إسماعيل بالصليبيين على قتال أخيه وقتال المصريين، بل أذن لهم بدخول الشام لشراء الأسلحة. فلما علم العز بن عبد السلام هذا، وقف خطيبا في يوم الجمعة على منبر المسجد الأموي، وكان خطيبه الرسمي، وشدد في الإنكار على السلطان وعلى خيانته الفظيعة للأمة الإسلامية، وأفتى بحرمة بيع الأسلحة للصليبيين، ولم يدعو للملك بل دعا وقال: اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك. فغضب السلطان وأمر بسجنه، ثم جعله رهن الإقامة الجبرية. فلما خرج مع جيش الصليبيين بجيشه للقاء المصريين، أخذوه معهم وجعلوه مكبلا في الحديد في خيمة بجوار خيمة السلطان. ثم دخل الوزير على العز بن عبد السلام وقال: يا مولانا، إنك أخطأت عندما أنكرت على السلطان، ولو قمت معي الآن وقبلت يد السلطان لعفى عنك. فقال العز: والله يا مسكين، أنا لا أرضى أن يقبل السلطان يدي. يا سلام على العز. والله يا مسكين، أنا لا أرضى أن يقبل السلطان يدي. يا قوم، أنتم في واد وأنا في واد آخر، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. ثم جاء بعض قادة الفرنجة ودخلوا خيمة السلطان، فسمعوا قراءة العز بن عبد السلام للقرآن من خيمته، فسألوا الملك: ما هذا؟ قال: هذا أكبر قساوسة المسلمين. وهل في المسلمين قساوسة؟ يقولها مستهزئا: هذا أكبر قساوسة المسلمين، سجنته لما اعترض على تحالفنا معكم. وقص عليهم خبره، فلما سمع قادة الفرنجة حكاية العز وشجاعته قالوا: لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. العز ترك الشام بعدما تركه السلطان بعده، وانطلق منها إلى مصر. ولما دخل إلى مصر وقره علماء مصر وفرشوا له القلوب والعيون قبل الدور والبيوت. من اللي قوى سلطان العلماء؟ عالم مصري اسمه ابن دقيق العيد، مفتي مصر وقتها الإمام عبد العظيم المنذري. لما قدم العز بن عبد السلام إلى مصر قال مفتي مصر المنذري: لقد كنت أفتي ولم يكن العز موجودا، أما الآن فإن منصب الإفتاء يتعين عليه. تكاتف العلماء، حب المشايخ لبعض، مش طعن الضعاف بعض، تجد طويل بعلم لا عجبه الشيخ الحويني ولا عجبه الشيخ حسان ولا عجبه الشيخ يعقوب ولا عجبه المقدم ولا عجبه عفان ولا عجبه حد أبدا، هو لا يساوي ورقة في العلم. شوف الحب اللي كان بين الدعاء والعلماء. الله أكبر يا عباد الله. ما السبب في طلب العز بن عبد السلام للعلم؟ السبب ما ذكره السبكي في طبقات الشافعية، أن العز بن عبد السلام طلب العلم على الكبر، ادخل الكتاب لو شعرك شاب، طلبه على الكبر. والسبب أنه نام في ليلة من الليالي الشاتية في الكلاسة وهي زاوية في المسجد الأموي، فأصبح محتلما، فقام يجري إلى بركة من الماء في ليلة باردة كاد ماؤها أن يتجمد، واغتسل فيه، ثم قام فاحتلم مرة ثانية وثالثة، فاغتسل مرة ثانية وثالثة حتى أغشي عليه من شدة البرد، وكان يكفيه أن يتيمم لأن الليل برد جدا. والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فرأى في المنام من يقول له: يا عبد العزيز، هل تريد العلم أم العمل؟ قال: العلم، لأنه يقود إلى العمل. وقد وفق البخاري في صحيحه: بوب باب العلم قبل القول والعمل. قال: العلم، لأنه يقود إلى العمل. شجعته. اسمع يا سيدي العجب العجاب.
كان نجم الدين أيوب ملك مصر على ما فيه من الشرف جبارا يهابه الناس، حتى القادة والأمراء كانوا إذا رأوه قبلوا الأرض بين يديه. وفي يوم العيد خرج نجم الدين أيوب وقت الجيش حواليه والأمراء والناس يهتفون باسمه، وإذ بسلطان العلماء العز ينادي عليه: يا أيوب، في شجلالة الملك باسمه كده حاف: يا أيوب، ما حجتك عند الله إذا قال لك في الآخرة: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ قال: يا سيدي، الملك بيقول للشيخ: يا سيدي، يا سيدي، أنا ما عملته هذا من زمان أبي. فقال: وأنت إذن من الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون؟ فرسم السلطان بإبطال حانات الخمور، فاجتمع الناس حول العز، ومضى الملك في بقية موكبه، فقال الناس للعز: ألم تخشى الملك؟ ألم تخف من الملك؟ قال: لما تذكرت عظمة الله رأيته كالهر أمامي، رأيته كالقط في عيني، وقد رأيته في أبهة وفي عظمة، فخشيت أن تكبر عليه نفسه فأردت أن أهينها. أنا أصدم الله سودانه. أي جرأة وأي شجاعة وأي شدة في قول الحق. عتب عليه بعض المحبين، قالوا: خفف من جرأتك، أنت جريء في الحق، ستهلك. قال: نحن العلماء جنود لله، ولا بد للجندي من أن يخاطر بنفسه، وإلا فليترك الجندية. مش أنت عامل شيخ وعامل عالم؟ ما ينفعش العالم جبان. رحمه الله تعالى ورضي عن كرمه. حدث انخفاض في أسعار البساتين في الشام، الحدائق الأراضي الزراعية أسعارها أبقت في التراب، فخلعت زوجته مصاغها وقالت: يا عز، يا عبد العزيز، اشتري لنا بستانا في الشام نصطاف فيه، نقضي الصيف فيه. فأخذ مصاغها وتصدق بها على الفقراء. فلما عاد قالت: أين اشتريت الأرض، البستان، في حلب ولا في حمص ولا في فين بالضبط؟ قال: اشتريته لك في الجنة. قلت: في الجنة؟ قال: نعم، تصدقت بالمصار على الفقراء واليتامى، اشتريت لك به بستانا في الجنة. لم يذكرنا بأبي الدحداح الذي لما سمع قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، تصدق بأرض فيها 600 نخلة للفقراء والمساكين، ثم ذهب إلى البستان فوجد امرأته مع الأطفال فيه، قال: يا فلانة اخرجي، لقد خرجت منها لله. قالت: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. بل وجدت تمرة في فم ولدها فأخرجتها وقالت: هذه أصبحت لله، وما كان لله فليس فيه نصيب لأبي الدحداح ولا لأولاده. ولما مات قال النبي: رب عذق مدلى في الجنة.

0: الآن لأبي الدحداح قطز. لما أصبح قطز حاكم مصر وأراد أن يقاتل التتار وقلت النفقة، قال سأفرض ضريبة على الناس يا سلطان العلماء فأفتني. قال أتني بجوهر امرأتك وبجوهر نساء الأمراء وبما في بيوتكم من أموال، فإن قصرت دون إعداد الجيش فخذوا من الناس وإلا فلا. يصدع بالحق رحمه الله ورضي عنه ولا يجامل أحد. سمع إن في وزير اسمه فخر الدين، عم فخر الدين ده وزير، عمل طبلخانة قريبة من مسجد، يعني عمل كده كباريه قريب من مسجد، شوف الفجر. فقال نادى في الناس إن الوزير فخر الدين فاسق لا تقبلوا شهادته، فأصبح الناس لا يقبلون شهادته أبدا، لدرجة أن نجم الدين بعثه إلى الخليفة العباسي برسالة فرماها الخليفة في وجهه وقال أنت فاسق لا تقبل لك شهادة. أما بيعه للمماليك فعجب، قال إن المماليك أرقاء ملك لبيت المال، فلا نصحح لهم شهادة على نكاح ولا على بيع، حتى دوخهم. وكان نائب السلطنة منهم فركب في جنوده وذهب إليه وشهر سيفه وطرق الباب ففتح ولده فخرج، قال يا أبي رأيت المماليك معهم السيوف يريدون قتلك. قال هون عليك، إن أباك أهون من أن يقتل شهيدا في سبيل الله. ثم خرج إلى نائب السلطنة ونظر إليه وقال ماذا تريد؟ فارتعشت يده وسقط منها السيف وقال افعل ما بدا لك، الأمر أمرك يا سيدي. فباع المماليك، باع قطز، باع بيبرس، باع أقطاي، باعهم في سوق الرقيق، وقال أنتم الآن أحرار. الكلام عنه كثير. مات رحمه الله بعدما تجاوز 80 ودفن في بلدنا مصر، شرفت أرضنا، شرف ثراها بالعز بن عبد السلام مؤدب الملوك، بائع المماليك، المجاهد الذي قاتل التتار، مستشار قطز في النصر الذي تم على يد الله ثم على يد جنود مصر والشام. أسأل الله عز وجل أن يطيب ثراه وأن يجعل الفردوس مثواه. والله يا إخوان الحلقة طارت بسرعة، وهكذا الكلام عن الصالحين. أسأل الله أن يحشرنا معه تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. مع النبلاء للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير

لله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقلنا إن الحق أراد أن يتثبت المؤمن من نفسه حين يوجهها إلى قتل أحد يشك في إسلامه أو في إيمانه، وحسبه من التيقن أن يبدأه صاحبه بالسلام. ويريد الحق أن يذكر المؤمنين بأنهم كانوا قبل ذلك يستخفون من الناس بالإيمان وكانوا مستترين، فإذا كنتم قد حصل لكم ذلك فاحترموا من غيركم أن يحصل منه ذلك، وثقوا تمام الثقة أن الله عليم خبير لا يمكن أن يجوز عليه أن تدس إحنا النفسية لتحملها على أن تبرر قتل إنسان كانت بينك وبينه عداوة. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه بعد أن تكلم عن قتال المؤمنين للكافرين لسيطرة منهج الله في قيادة حركة الأرض كلها، وبعد أن تكلم عن تحريم قتل المؤمن للمؤمن لأن معناه أنك تفقد خلية الإيمان فردا من المؤمنين تكون حياته خيرا للحركة الإيمانية في الأرض، فحافظ عليها لأنه سيساعدك في هذه المهمة. فإن حدث وقتلته خطأ فقد بين الحق سبحانه وتعالى الحكم. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين الفارق بين من قعد عن الجهاد في سبيل الله وبين من جاهد، فقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لهذه الآية قصة، ولاقتناص الخواطر من هذه القصة يقظة تعلمنا كيف يخاطب الحق سبحانه وتعالى خلقه. حدثنا سيدنا زيد بن ثابت وهو المأمون على كتابة وحي رسول الله، وهو المأمون على جمع كتاب الله من اللخاف ومن العظام ومن صدور الصحابة ليجمعه. حدثنا قال: كنت بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جالس معاه، فأخذت رسول الله السكينة، وهذه كانت تسبق دائما ورود الوحي على رسول الله، فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت أن ترضخها، يعني بقت ثقيلة على فخذي، لأن احنا نعرف أن الوحي ساعة كان يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في كيماوية جسمه تأثيرا ماديا، بحيث إذا كان على دابة عرف الناس أنه يوحى إليه لأن الدابة تئط تحت. فإذا كانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ سيدنا زيد بن ثابت وقد جاءه الوحي، قال زيد: خشيت أم ترضخ فخذه فخذي، ترضخ يعني تصيبها بالرضوخ،

0: فلما سريعا، معنى سريعا يعني الحالة التي أخذته انتهت منه، قال اكتب، يعني يكتب ما أوحي إليه. فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين، تنبهوا جيدا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. قال سيدنا ابن أم مكتوم وكان جالسا، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد يا رسول الله؟ يقظة إيمانية من ابن أم مكتوم، مش سمع اللفظ كده ومرره، لا، فهم مدلول اللفظ. ازاي ربنا هيقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون؟ إذن هو ساعته سمع هذا الكلام عرف موقفه من هذا بأنه لا يستطيع، وكيف يكون موقفه من هذا؟ إذن المهم اللي قاعدين يسمعه مش قاعدين على ودانه، سمع وإيه؟ وعرف المطلوب وحدد موقعه من المطلوب، وعلم أنه إن كانت الآية تتظل على هذا فإنه لن يكون هو مستويا مع من جاهد. فقال لحق نفسه، قال فكيف من يستطيع ذلك يا رسول الله؟ فأخذت رسول الله السكينة ثانيا ثم سريعا، فقال لزيد بن ثابت اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فكأنها نزلت جوابا مطمنا لمن؟ لمن لا يستطيع، لابن أم مكتوم، لقائل أن يقول. وهل كانت الآية تنتظر أن يستدرك ابن أم مكتوم ليقول هذا؟ إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن ينبه كل مؤمن أنه حين يتلقى كلمة من الله وجملة من الله أن يدير موقعه من هذه الجملة. فإذا ما أدار موقعه من هذه الجملة علم أنه في مجلس رسول الله مستحضر إيمانه وربه، وفيما سمع من رسول الله عن ربه مستحضر دوره من هذه القضية. ولو أنها مرت هكذا ربما كان لا نتنبه إلى مثل هذا. فابن أم مكتوم ساعة ما سمع لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون ماذا صنع؟ شاف موقفه من هذه الآية إيه؟ أهو هذا ما يريده الحق من ذلك. قال زيد بن ثابت فكتبتها. انظروا إلى الدقة في أداء زيد بن ثابت لتدلك على صدق الرواية. حين يكتب أولا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، ألا تلتصق والمجاهدون بكلمة من المؤمنين؟ اكتب كده هتبقى ملتصقة. فإذا زاد الحق سبحانه وتعالى غير أولي الضرر أين تكتب؟ ده لازم يقعد يصغر الكتابة كده عشان يحصرها بين مين؟ بين كلمة من المؤمنين والمجاهدون. قال سيدنا زيد بن ثابت فوالذي نفسي بيده لقد نزلت غير أولي الضرر وحدها، وكأني أنظر ملحقها من الكتف، الكتف اللي كان بيكتب عليه، ما هم كانوا بيكتفوا على الكتاف العظم دي، وكأني أنظر إلى ملحقها من الحتة اللي اتلحقت بها من الكتف عند صدع في الكتف، يعني الكتف كان مشروخ، فجيه عند الشرخ كده وراح ايه كاتبه ومتخيل له الحكاية قدامه زي ما حصلت. الحق سبحانه وتعالى يريد بذلك أن ينبه المؤمنين إلى أنهم حين تلقون كتاب الله يجب أن يتلقوه بيقظة إيمانية بحيث لا تسمع آذانهم إلا ما يمر على عقولهم أولا ليفهم موقف المؤمن منها، وتمر على قلوبهم ثانيا لتستقر في ذاتهم عقيدة. كذلك كانت قصة زيد بن ثابت وابن أم مكتوم والوحي في هذه الآية. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. في ساعات يجي فعل ما ينفعش فيه فاعل واحد، لازم يبقوا اثنين. لما تيجي تقول شارك زيد او تشارك زيد، ينفع تشارك زيد وتسكت ولا تقول وعمر؟ برضو لازم يبقوا ايه؟ اثنين، مش كده؟ طيب اللي بيلعبوا الكورة مثلا، ساعة ما بيتلقفها تلقفوها رجل رجل، رجل بيتلقفها ورجل بيتلقفها، يبقى تلقفها الناس رجلا بعد ايه؟ يبقى ده بيتلقف وده بايه؟ بيتلقف. هنا لا يستوي، تدل على ان في حاجتين اتنين ولا لا؟ والحاجتين دول مش مستويين. ان هو اللي مش مساوي هو، ايهما غير مساوي للاخر؟ دي مش مساوي لده ولا مش مساوي لده، مش كده؟ يبقى الاثنين يبقوا فاعل، ما فيش واحد منهم لا يساوي القاعدون المجاهدين او لا يساوي المجاهدون القاعدين، لانه كل واحد منهم ايه؟ فاعل ومفعول، فاعل ومفعول. طب لما تقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين، مقابل القاعدين ايه؟ هنا المجاهدين، انما طب القاعد مقابله ايه؟ القاعد، مش كده؟ طب واللي مقابل المجاهدين ايه؟ يبقى لا يستوي غير المجاهدين، لا يستوي غير المجاهدين والمجاهدون، مش كده؟ او لا يستوي الايه؟ القاعدون والقائمون، مش كده ولا لا؟ ايه حكمة جاه القاعدين دي؟ ام قال لك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين اننا في طليعة الاسلام كان كل مؤمن حين يدخل الايمان بيعتبر نفسه جندي، وجندي في حالة ايه؟ تأهب. الحالة عندهم جيم، يبقى مش قاعد زي ما يكون ايه؟ واحد. القاعد اهو ما يبقاش ويانا، مش القاعد اللي هو قاعد ده. اذا حد يبين لنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام خير المؤمنين ممسك بعنان فرسه، العنان اللي هو اللي جام كلما سمع هيئة طار إليها، مش قاعد بعيد عن الحصان، ده ماسك ايه؟ واقف ماسك اللجام. شوف الاستعداد بقى، اسمه حالة ايه دي؟ اسمه حالة تأهب. فإن ما كانش كده يبقى قاعد، يبقى ايه؟ وقاعد احنا نعرف انها ضد قائم، اذكر الله قياما وقعودا، يبقى القيام مقابله ايه؟ ما تفتكروش ان الالفاظ بتيجي المعاني هي كلها زي بعضها، ما تقول هي قاعدة في عرفنا وفي المعنى العام قاعد جلس، يعني نقول له بس في دقة شوية، قاعد لازم تكون عن قيام، انما جلس عن اضطجاع، كان مضطجعا فجلس، انما كان قائما فقعد. يبقى قعودا هنا ايه يقابلها؟ ايه؟ فكأن المجاهد ايه حالته قيام دائما، حتى ما يستناش لما يبقى يقوم، لا ده ايه، ويجي الحديث يوسعها شويه يقول لك ده مش يقوم بس، ده يقوم وماسك لجامه، يقوم وماسك ايه؟ لجامه، لانه قد يفاجأ بشيء بقى ما مشى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. طيب صحيح ما يستووش، وهل ديا كانت مظنت ان يستووا؟ فهل الآية جاية عشان تنفي ايه؟ طب هو حد كان حيسوي بند ودي؟ ولكن الله يريد ان يبينها قضية ايمانية مسطورة، ما يتركهاش عشان فهم الناس كده من هنا، لا قضية كده زي ما تيجي تقول للأولاد اللي حيذاكر حينجح واللي مش حيذاكر حيسقط. طب ما هو مفهوم الامر كده، ده انت عايز تعملها قضية ترن فين؟ ترن في وده علشان تملي يبقى ايه؟ مستحضره. فهل ربنا لما قال لا يستوي القاعدون هو كان حد يظن ان ده يبقى زي ده؟ العقل ما يقولش كده ابدا، انما يريدها قضية ايمانية قضية إيمانية في إيه؟ في بلاغ إيماني من الله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين. وبعدين يجي يلطف قول غير قول الإيه؟ غير قول الضرر. الضرر هو الشيء يفسد الشيء في تام مقوماته. ضرر مثلا مرض، اللي هتيجي آية تبينها إيه الضرر، غير قول الضرر، إيه الضرر؟ لم يترك الله لنا إننا نحدده. قال إيه الحق سبحانه؟ ليس على الضعفاء، أبي الضعف ضرر، مش كده؟ لأنه أخرج الإنسان عن مقوماته الإيه؟ الصحية والعافية. طيب، ليس على الضعفاء، ضعيف بطبعه من غير ما يكون عنده لا مرض ولا حاجة، ولا على المرضى، مش كده؟ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. امتى؟ اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. برضو مطلوب منهم حاجه، برضو مطلوب من ايه؟ خلاص. ولا على الذين اذا اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم على. ما يكفيش انهم يروحوا يقولوا يا رسول احنا مستعدين للجهاد وهات لنا مثلا الدواب اللي تحملنا عليها، ما يكفيش دي، الا اذا قال لهم لا اجد ما احملكم عليه ما تدوم، حتى الا اذا تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. شوف الاستمرار الانفعالي، مش يقول بركه يا جامع، لا ده زعل، زعل قوي، ازاي رسول الله ما لقاش عنده حاجه تحملني عليه. يبقى ايه؟ ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. شوف بقى، تولوا والحال أن أعينهم تفيض من الدمع. كلمة تولوا هنا لها معنى جامد أوي. ما قالش فأعينهم تفيض من الدمع من غير التولي، يعني مش بيدمعوا قدام النبي، ده بيدمعوا قلب توليهم وبعد عنه وبعدهم عنه. إذن ده انفعال إيه؟ انفعال نفسي وانفعال طبيعي، مش انفعال علشان يقولوا له لا تولوا. شوف كلمة تولوا دي، وأعوى الحال أن أعينهم تفيض من الدمع. وكلمة تفيض دي كأن الدمع غلب على العين كلها. برضو شغلنا مش الصناعي، ده اللي بيصنعه دي يعصر على ما يجيب نقطة يكون فطس، إنما دوك تفيض، مش كده؟ آه. وبعدين برضو آية تانية، قال ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الاعراج اي حرج. يبقى هم دول قولوا مين؟ قولوا الضرر. طيب يا سيدي، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر، غير اصحاب الايه؟ الضرر. والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. شوف بقى القضية اللي جاية بعدين، طب ما دام ما يستووش، طب ما هو يبدأ نقول أحسن بقى. برضو قايلها قضية إيمانية عشان تحفظ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى الإيمانية، مؤمن مش كده ولا لا؟ إنما دي له إيه؟ له درجة. الله، طب مدام يعني غير عنده ضرر، الدرجة دي خدها ليه؟ خد بالك، برضو خد بالك، علشان احنا عايزين نقرأ القرآن نتدبر، مش بس كلام كده. غير قول الضرر، طب مدام قول الضرر هيزيدوا الدرجة ليه دول؟ يقول له تعالى، الذي أصابته آفة فناله منها ضرر فصبر لحكم الله في نفسه، ألم يأخذ ثوابا على هذه؟ خاده. يبقى لازم التاني اللي ما أصابتوش دي يبقى نسيب له فرصة يأخذ ثواب تاني، عشان يبقى الكل في الاستطراق الإيماني سواء. نعم. وكلا وعد الله الحسنى، أهي كلا وعد الله الحسنى، بس الحسنى في قول الضرر انه خد جزاء الصبر على مصيبته اللي هو اصابه، واللي ما عندوش ضرر هياخد الايه؟ مثل الجهاد، يبقى هياخد دي من هنا وده ياخدها من هنا، يبقى مفيش حد ابن ربنا ابدا، كلها ايه؟ لا لا. وكلا وعد الله الحسنى، وبعدين قل وفضل الله، ده كبهة تاني، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. الله، ده حاجة تانية، دي ديكها درجة ودي ايه؟ دي درجات، ديك ايه قايلها ايه؟ درجة ايه؟ وكلا وعد الله الحسنى، انما هنا بعد التانية وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما، ايه تفسيره؟ درجات منه، بقى ديك ايه؟ درجة بتاع ايه؟ قول الدرجة. طب واللي ما كانش يقول الضرر وقعد، يبقى نفضله درجة واحدة ونفضل المجاهد عليه درجة واحدة ولا درجات عدة؟ درجات عدة. ليه؟ لأن دوك هقول الضرر هنفضله درجة، ودولي يكمنهم غير يقول الضرر يبقى يتفضلوا ايه؟ يبقوا يتفضلوا ايه؟ درجات. كلمة درجات، كلمة درجة ساعة ما تسمعها اعرف انها المنزلة، انها الايه؟ المنزلة. المنزلة لا تكفي فقط انها منزلة، بل المنزلة الارتقائية، المنزلة هي. ولذلك بيقول درجات، درجة السلم، الدرجة دي وبعدين ايه؟ وبعدين درجة وبعدين درجة. فإذا كان التغير إلى منازل أخرى إن يعني تحت، نقول دركات، نقول ايه؟ دركات، دي كدرجات ودي ايه؟ ودي دركات، درجات من ومغفرة ايه؟ ورحمة. وهل الدرجات دي للكل؟ كل المجاهدين؟ قال لك لا، لأن أصل نفس لما يروحوا للجهاد فيه فرق بين الخروج من أوطانهم إلى الجهاد وعملية الجهاد في ذاته، لأن عملية الجهاد في ذاتها هتعوز إيه؟ هتعوز برضو همة إيمانية. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، القاعدين اللي هم إيه؟ وللضرر. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أي من غير وللضرر أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. الحق سبحانه وتعالى حين رغب المؤمنين في أن يكونوا مجاهدين، ومعنى مجاهد أن يبذل الجهد، يبذل الجهد لماذا؟ لتكون كلمة الله هي العليا، أدل أدل يبقى ده اسمه إيه؟ مجاهد. فإذا ما كان قد آمن وتخلف في مكان عن الصف الإيماني، يبقى هو نفع نفسه بالإيمان، بس ما انضمش لركب من ينفع الناس سواه بالإيمان. فالحق سبحانه وتعالى يريد أنه يعبأ كل من مس الإيمان قلبه، وإن كان في مكان حتى فيه كفار يقول له تخلص من حياطة الكفار حواليك كده وعاملين النطاق حواليك عشان تطلع تنضم لإيه؟ انت صحيح نفعت نفسك بالإيمان، انما اطلع علشان تشيع مين؟ عشان تشيع الإيمان لسواك وتحب للناس ما أحببت لنفسك. فهو ناس يقول لك احنا ضعاف وما بنقدرش نهاجر ولا نعمل وانا مش عارف، يوم يقول بقى جاي يقول علشان يقطع العذر على اي انسان يتخلف عن ركب الجهاد في سبيل نصرتنا دين الله، يقول ايه؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، توفاهم الملائكة يعني تقبض أرواحهم، مش كده معناها؟ طبعا التوفي معناه إيه؟ القبض. توفيت ديني يعني قبضته مستوفيا، وتوفى الله الإنسان يعني إيه؟ قبضه إليه مستوفيا، مفيش حاجة تتخلف منه، قبضه مستوفيا. القبض له امر اعلى وهو الحق، وبعدين موكل عاد
1: وهو عزرائيل ملك الموت
0: وملائكة ويا عزرائيل. يبقى اذا نسبت الوفاة تنسب مرة لله، الله يتوفى لان هو الامر الاعلى، مش كده ولا لا؟ طيب توفته رسلنا، يتوفاكم ملك الموت، بقت كم حالة دلوقتي؟ ثلاثة، الله وملك الموت والملائكة الرسل دول. فإذا أطلقت هذه أيعتبر ذلك اختلاف في أساليب القرآن ولا اختلاف في مراحل الولاية اللي ربنا عملها؟ الولاية الأولى لله، وبعدين يقول للملك اللي هو عزرائيل، وبعدين عزرائيل يعمل ليه لجنوده. فلما يجي مثلا يقول له ايه، يا سيدي انا رحت لقيت المدرسين في المدرسه سقطوني. هم ما سقطوكش، ده اللوائح اللي جايه من الوزير هي اللي سقطتك، مش كده ولا لا؟ يبقى لما تقول سقطني الناظر يبقى صح ولا لا؟ طب سقطني مدير المنطقه صح ولا لا؟ طب سقطني وزير المعارف، طب وزير المعارف ده جاب القانون من عنده ولا سقطتني الدوله بقى؟ تبقى هي بقى اللي يملك التقنين الاعلى يبقى فاعل، اللي يملك التقنين اللي في الوسط يبقى فاعل، اللي يملك التقنين النهائي يبقى ايه؟ يبقى فاعل. فلما يقول ايه الله يتوفى يبقى صح، يتوفاكم ملك الموت يبقى صح، توفته رسلنا يبقى صح، كلها ايه؟ كلها صح. انما هي مدارج الامر. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، الظلم انك انت تيجي لغير ذي الحق وتاخد من ذي الحق وتديه، مش كده؟ طيب فظلم النفس يقتضي ظالم، الظلم يقتضي ظالم ومظلوم، ومظلوم فيه مش كده؟ ظالم في ايه يعني على الاول؟ طب توفاهم لك ظالمي انفسهم، طب ما هم هو عين نفسهم. اما قال لك لا، في ساعة ما يجي عند الإنسان شخصية المعنوية الإيمانية بعد ما آمن بالله وآمن بالمنهج، وبعدين نفسه تحدثه بالمخالفة، فيبقى عنده إيه؟ عنده حاجتين اتنين، الشخصية الإيمانية اللي تقبل بها المنهج من الله، وبعدين النفس اللي هي بت إيه بده إيه؟ بده ينحرف، يبقى في كأنه إيه؟ كأنه في حوار. يقوم لما تيجي النفس الإيمانية تتغلب يقول لك ده بقت نفس مطمئنة وحلوة أوي خلاص، مش كده ولا لا؟ وتيجي النفس التانية تقول انت انطوعتها بقى هتبقى انت مش نفعتها، انت حققت لها شهوة دلوقتي عاجلة انما بعدين هتنكوي به، يبقى انت انصفتها ولا ظلمتها؟ يبقى انت ظلمتها. اللي بتطبطب على ابنها ولما ابوه يقول له ذاكر ولا ما ذاكرش ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، تبقى ظلمته ولا ما ظلمتهوش؟ يا بتحبه وبتطبطب عليه، يبقى ظلمته ولا ما ظلمتهوش؟ كذلك النفس. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. طيب قالوا فيما كنتم، انتوا ظلمتوا نفسكم ليه؟ انتوا حالتكم ايه؟ انتم فيما كنتم ليه ما عملتوش مثلا زي اخوانكم وهجلتم وانضميتوا للموكب الايمان وموكب الجهاد، وظللتم في اماكنكم كده محبوسين ومحجور عليكم ولا تستطيعون الحركه ولا تستطيعون الفكاك؟ قالوا فيما كنتم. قالوا طيب بالله ربنا لما بيحكي لنا الصوره دي لو اننا استنينا لما حصلت قدام كانت تفيدنا بايه؟ يبقى ما فيش وقت نستفيد بقى، لان لما تحصل قدام في ساعتها ما فيش لنا استدراك علشان نبقى نعمل حاجه. انما لما ربنا بيقص علينا المشهد ده يبقى لطف بينا ولا لا؟ بيقول احذروا ما هيجي موقف وتحصل كيت وكيت وكيت، فقبل ما يحصل ولا تقدرش تستدرك العمل الطيب ها، يبقى من دلوقتي بقى شوف نفسك. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض. كلمه مستضعفين في الارض تدل ان تفيد ان قوما استضعفوهم، مش كده ولا لا؟ استضعفوهم يعني يعملوا ايه؟ ما يقدروش يخرجوا منهم، يهاجروا، ما يعرفوش سكك الهجره، خايفين على اموالهم و مسكن لهم زله, اقول لك ان خرجت ما تاخدش حاجه. قال لك ده مظاهر للاستضعاف. قال لهم الكلام ده ما ينفعش. الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها؟ اذا دي حجه ولا لها قيمه. ليه؟ ام قال لك لان الذي يمسكه مكانه ووطنه اصبحت ثقته ويقينه في الاسباب. انما اللي ما يسالش عندي لا وطن ولا فلوس ولا عيالي, ثقته في من؟ في الله, في المسبب. ثقته في من؟ في المسبب. يبقى انت يا مستضعف هتقول لي كنا مستضعف, ام تكن ارض الله واسعه فتهاجروا ايه؟ فتهاجروا فيها. عال قوي لما تيجي تقول الم تكن, الكلمه دي من الملائكه, الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها, دي كلام جاء من القانون الاعلى. فكأن القانون الأعلى خلق الله الخلق جميعا وأسكنهم في الأرض, والأرض دي ما تبقاش بتاع حد دون حد, اللي يضيق به مكان يروح لمكان تاني. طب إذا جه الإنسان من ظلم وجبروته وعتوه صنع تحديدا للمكان, محدش يتنقل من هنا. قال لما تجيب تأشيرة وتجيب مش عارف إيه وتعمل يبقوا عملوا إيه؟ ناقضوا قضية الخلافة في الأرض. ناقضوا قضية الخلافة في الأرض. ولذلك احنا قلنا ان ما دام الإنسان خليفة في الأرض يبقى أنا مش خليفة في حتة وده خليفة في حتة. الإنسان كل الإنسان خليفة في الأرض كل الأرض. ولذلك جئنا عند قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, والأرض وضعها للأنام. الأرض وضعها يعني جعلها متضعة مسخرة مزللة, مش كده؟ لمين؟ الأرض أي أرض؟ كلها. يبقى الأرض كل الإيه؟ طب وأي أنام سخر الله لهم الأرض؟ الله. تبقى إذن القضية بتاعت الخلافة إيه؟ الأرض إيه؟ كل الأرض إيه؟ للأنام كل الأنام. إن العالم ما حطش القضية دي وعملها قضية كونية اجتماعية سيظل العالم في فساد. هو اللي عامل الفساد إيه دلوقتي النهاردة؟ إحنا زي ما قلنا إن اللي عامل الفساد إن ناس يقولك إيه السكان والكثافة السكانية ومش لاقيين مش عارف إيه, وفيه أراضي تانية عايزة ناس. لا, أراضي عايزة ناس وناس عايزة إيه؟ أراضي. تبقى إيه التقنينات دي؟ يبقى لازم يسيح الأرض اللي بلا رجال تاخد من الرجال بلا إيه؟ بلا أرض, وتنتهي المسألة. تنتهي المسألة ولا لا؟ يبقى الدوشة اللي حادثة في الكون ده ايه؟ انه يوجد في كون الله أرض بلا رجال ورجال بلا أرض. فلو ان المسألة كلها اللي يضيق به مكان يتنوا رايح لمكان ايه؟ ودي احنا هو فرحنا بس السودان. شوف بس الأرض اللي فيه تتسع لقد ايه؟ مش كده فرحنا هنا, مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن قالوا فيما كنتم, قالوا كنا مستضعفين في الأرض. شوف القضية اللي عمالة بتنغز في خلق الله علشان يتنبهوا. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يبقى اللي ينقض هذه القضية الإلهية من الله يبقى واخذ الخلافة بغير شروطها. ما هو اللي مخسر الدنيا في الأرض إيه؟ أن الإنسان الخليفة في الأرض نسي أنه خليفة واعتبر نفسه أصيلا في الكون. ما دام يعتبر نفسه اصيل في الكون تبقى باظت ولا ما باظتش؟ تبقى باظت. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قال الم تكن ارض الله واسعه؟ قالوا الم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الله. إذن يعني إذا أقام الإنسان على ضيم ولم يعمل فكره وعقله ولم يطرح قضية الكون قدامه ويشوف إن هي الأرض اللي تسعه, ده مهدد تهديد فظيع أوي, ده وعيد وحش أوي. الجهنم وساءت مصيرا, يقول لك إيه؟ لأن أنا عامل له كون. طب دلوقتي بقى ماذا نصنع؟ يبقى ما فيش صنع الا الحيله بقى زي اللي بيحتالوا بقى وايه ويروح. اللي بينفذ من العملية دي مين؟ ومن تعنيف الملائكة لهم ساعة الوفاة ومن إلا المستضعفين. الله، طب ما هم دول قالوا احنا مستضعفين. فرق بين مستضعف دعوى وهو غير مستضعف ومستضعف حقيقي، هذا الفرق بين الاثنين. يبقى فيه مستضعف استضعفه الغير وهو اللي عمل نفسه ضعيف، وفي مستضعف حقيقي. نشوف الى المستضعف الحقيقي ايه. الا المستضعفين من الرجال والنساء. يبقى المستضعفين هناك ايه؟ دعوة. انما المستضعفين هنا ايه؟ حقيقة. الا المستضعفين اللي ضعف بطبيعتهم من الرجال والنساء والولدان. طب الولدان دول هو يبقى مستضعف؟ ام قال لك لان الاستضعاف اما ان يكون طارئا واما ان يكون ذاتيا. فبعض الرجال مملوك للغير، ما يقدرش لا يتصرف ولا يروح هنا ولا. النساء ما تقدرش تبقى زعينه كده وتمشي لحالها، لازم يكون لها وياها من يحملها ومعاها محرم ولا الى اخره. طب الولدان، قال لك ده الولدان دول بطبيعتهم مش مكلفين، مش ايه؟ يبقى دول ايه؟ خارجين عن ايه؟ عن نطاق التعنيف من الملائكه بقوله فيما ايه؟ فيما كنتم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قول مش لا يستطيعون هجرة، شو الدقة برضو في الأداء؟ لا يستطيعون حيلة. فكأن مش الإنسان مكلف بس إن هو مثلا ما يقدرش ولو بالاحتيال، ولو بإيه؟ ولو ما هو الاحتيال؟ والاحتيال إعمال الفكر، مش كده؟ إعمالا يعطي للإنسان فرصة أكثر مما هي له. أدي معنى الإيه؟ معنى الاحتيال. يبقى الاحتيال أن قوته لحد كده، إنما يقدر يحتال ولا لا؟ يعني مثلا اللي كان مثلا بده يشيل مثلا صخرة ما يقدرش يشيله، يوم يحاول ويجيب مثلا بتاع كده ويروح عامل عتلة ويشيلها شوية ويحط تحتها إيه؟ حتة خشبة. وبعدين اسمها إيه؟ اسمها حيلة. اسمه إيه؟ احتيال. السقالات اللي احنا بنبني عليها دي كلها ما هي ايه؟ ما هي حيل. اللي بنى الهرم وحط الحجر الاخراني دي، طب عمل على جاب سقالات ازاي ولا عمل ازاي الحكايه دي؟ عملها اهي برضو بايه؟ بحيل. اللي قاعد ينحت المسله من الجرانيت طولها قد كده وينحتها كده وهي في الارض، كيف اقامها وكيف نقلها؟ برضو ايه؟ حيله. يبقى معنى الحيله هي ايه؟ الحيله هو فطر يعطيك فوق قدرتك على المقدور عليه. نعم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، ما عندهمش إيه؟ احتيال. طيب ولا يهتدون سبيلا، ما يعرفوش الطريق، ما يعرفوش، لأن الطرق اللي هي علشان الهجرة يهاجر مثلا من مكة للإيه؟ للمدينة، دي عايزة ايه؟ انه يعرف ازاي يمشي ويروح منين ويروح على حتة ما فيهاش مفازات، حتة ما فيهاش مثلا جبال، حتة ما فيهاش كذا، لازم يكون في طريق. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حب هاجر جاب دليل للطريق ولا ما جابش دليل؟ جاب دليل للطريق، وجابوا دليل للطريق كافر، لانه ما يمكنش يمشي بلا ايه؟ بلا دليل. انظروا الى قول الحق سبحانه فأولئك اللي هم من بقى المستثنين دول المستضعفين من الايه؟ من الرجال والنساء والولدان اللي هم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون ايه؟ سبيلا. فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم. طب وعسى ليه؟ ده كان يجب ان يقول عفوت عنهم. أم قال لك ليدلك على ان مسائل الاستثناءات دي لازم ياخدها الانسان في اضيق الحدود، في أضع. أهم دول مع أنهم معذورين ولا يهتدون ولا يجدون سبيل، ومع ذلك عسى الله أن يتوب إيه؟ أن يتوب عليهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبد الأبد، سبحان

في القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم

الحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون

0: حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم كتاب أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احتواؤه على علوم بحاجة إلى التفكر والنظر، المقصود منها هو التأكيد على أن الحقائق العلمية المشار إليها في القرآن الكريم يؤدي فهمها إلى تعميق الإيمان بالله وقدرته، وليس معنى ذلك بحال من الأحوال أننا نمضي إلى ما يتوهمه أو يتخوفه البعض من تفسير القرآن الكريم كله تفسيرا علميا، إنما تفسيره في ضوء الإعجاز العلمي للقرآن والسنة. مع هذه الحلقة الأخيرة ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية في جامعة دمشق والخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق، نرحب به. أهلا وسهلا بك.
2: بكم يا سيدي.
1: ذكر القرآن الكريم في تكوين الجسد وذكر العظام في مواضع مختلفة، إلا أن الدكتور محمد يفسر لنا في كتابه قول الله سبحانه وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، صدق الله العظيم. نحتاج طبعا فضيلة الدكتور كي توجهنا وتفسر لنا هذه الآية الكريمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. إن من آيات الله الدالة على عظمته هذا الهيكل العظمي الذي هو قوام جسمنا، إنه نسيج متين يقاوم قوى الشد، ونسيج قاس يقاوم قوى الضغط. متين وقاس، هذا النسيج المتين القاسي أحد وظائفه الكبرى أن يحمي الأجهزة النبيلة، فالدماغ من أنبل هذه الأجهزة، موضوع في كرة عظمية هي الجمجمة، والنخاع الشوكي أيضا حبل نبيل جدا موضوع في العمود الفقري، والقلب أخطر هذه الأجهزة موضوع في القفص الصدري، والرحم موضوع في عظم الحوض، ومعامل كريات الدم الحمراء موضوعة في داخل العظام. ولولا الجهاد العظمي لكان الإنسان كومة من الجلد واللحم لا شكل لها. هذا الجهاز مؤلف من 200 قطعة، بنيتها قاسية ومحكمة من الخارج، ومسامية إسفنجية من الداخل. لو أن بنيتها من الداخل كانت كبنيتها في الخارج لكان وزن أحدنا 4 أمثال وزنه الطبيعي. لو أن وزن الإنسان 70 كيلوغراما يصبح 240 كيلوغرام، إذا كانت العظام بنيتها من الداخل كبنيتها من الخارج. من الخارج متينة ثقيلة، من الداخل إسفنجية. يقول العلماء: في بنية العظم يتحقق حد أقصى من النتائج بحد أدنى من اللوازم، فهناك توازن رائع بين البنية المقاومة والوزن الخفيف. الطائرة التي نركبها تزن 150 طنا، ووقودها يزن 150 طنا، يكفيها 14 ساعة للطيران. لو أنها صنعت من 300 طن من الحديد لاحتاجت إلى 300 طن من الوقود. لو كان وزننا 4 أمثال ما نحن عليه فهناك مشكلات جمالية، وهناك هدر للطاقة بلا مسوغ. أغرب ما في هذا الجهاز أن هناك هدما وبناء مستمرين، حقيقة مذهلة. أغرب ما في هذا الجهاز أن هناك هدما وبناء مستمرين، حيث إن الإنسان يتجدد هيكله العظمي 5 مرات في عمر متوسط، يعني كل 6 أو 7 سنوات لك هيكل عظمي جديد كليا بفعل عملية الهدم والبناء. إن الهدم والبناء مستمر إذ يعين على التئام الكسور. وظيفة الهدم والبناء الأولى أنه يعين على التئام الكسور، فإذا كسر عظم الإنسان وليس هناك هدم ولا بناء أصبح هذا العظم مكسورا حتى الموت. وهذه من نعم الله الكبرى. والهدم والبناء المستمر يجعل العظم مخزنا للكلس، بمعنى أن الجنين قد يحتاج إلى مادة الكلس يأخذها من عظم أمه، لأن عظم أمه فضلا عن أنه هيكل وظيفته يعني أن يكون قوام الإنسان معتمدا على هذا الهيكل هو مخزن للكلس.
1: ولكن فضيلة الدكتور، ما هو الذي ينظم نمو العظم وكيف يمكن إيقاف هذا التنظيم عند حد معين؟
2: يعني تصور لو أن هذا العظم ينمو عشوائيا لتعملق الإنسان. من أسماء الله الباسط والقابض، فهناك هرمونات تنظم نمو العظام وتنظم إيقافه عند حد معين. الحقيقة شيء لا يصدق أن هذا العظم ينمو، من الذي أمر هذه الخلايا أن تقف عند حد معين؟ والله مرة كنا في درس علوم وسألنا هذا السؤال لأستاذنا، أجاب إجابة غير معقولة، قال هناك خط وهمي ما إن تصل العظام إليه حتى تقف. كلام لا يقبل، هناك إله يبسط ويقبض، فهذه الهرمونات تنظم نموه وتنظم إيقافه عند حد معين. ولولا هذه الهرمونات لكان الإنسان قزما أو عملاقا. طبعا هناك حالات نادرة جدا حكمة وجودها أن تعرف قيمة القاعدة الأساسية. فهناك إنسان مقزم طوله 55 سنتيمتر، وهناك إنسان عملاق طوله 240 سنتيمتر، فالعملقة والتقزم لها علاقة بهرمون النمو، وهذا شيء دقيق. شيء آخر هو أن التعظم أي تحول الغضروف إلى عظم يبدأ من الحياة الجنينية ويستمر بعد الولادة إلى سن اكتمال النمو الطولي، من 17 عاما إلى 21. يعني كيف أن هناك نسيج غضروفي مع الزمن يصبح نسيجا عظميا؟ يعني الغضروف ألين لكن تبقى غضاريف بين العظام، كيف أننا نضع قطع من الكوشوك بين قطعتين صلبتين تفاديا للاحتكاك؟ كذلك الغضروف له مهمة كبيرة إن في العمود الفقري وإن في المفاصل، فالغلاف الغضروفي يسهل الحركة ويمتص الصدمات ويعين على ليونة الاحتكاك. شيء آخر، هناك عند المفاصل سائل لزج ينزلق عليه سطح لزج من أجل سهولة حركة المفاصل، هذا السائل يتجدد تلقائيا من حين لآخر. يعني نحن نعلم في السيارات لا بد من إضافة الزيت، لكن الإنسان خلقه في كمال مطلق، هناك زيت يكون بين المفاصل يتجدد تلقائيا من دون أن تضيف الزيت أنت، ومن دون ساعة زيت، ومن دون خطر احتكاك العظام مع بعضها بعضا. هذه بعض الآيات الدالة على عظمة الله. لكنكم كما تفضلتم في بداية اللقاء ذكرتم هذه الآية، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. العلماء قالوا العظام في مجملها مركبة من مادة أساسية هي الكالسيوم، ولكن توزيع هذه المادة مع متمماتها على شكل آخر، ف85% من العظام كالسيوم وفوسفات، و10% كالسيوم الكربونات، و3 بالألف كالسيوم الكلوريد، و2 بالألف كالسيوم الفلوريد، و1 بالمئة فوسفات المغنيسيوم. هذه نسب الكالسيوم مع المتممات في العظام. و99% من الكالسيوم متوضع في العظام، ولكن امتصاص الكالسيوم من الأمعاء هنا الدقة. هذا الهيكل العظمي المتين أستاذ عبد الحليم، عظم عنق الفخذ يتحمل ضغط 250 كيلو، يعني الإنسان المتين يتحمل نصف طن. وطبعا عنق الفخذ هو عظم من أطول عظام الإنسان، لكن من أجل جمال الإنسان جعل وسطه متوسعا بفضل عنق الفخذ، فكل حمل الإنسان يقع على هذه المنطقة. هذا العظم من المتانة بحيث يتحمل 250 كيلو. ما هذه المتانة وما هذه القوة في العظام؟ والعظم هو كلس يؤخذ من الحليب، فكيف تحول هذه أملاح الكالسيوم التي أودعها الله في الحليب وفي مشتقات الألبان وفي بعض الفواكه، كيف نقلت هذه المادة فأصبحت بناء متينا للإنسان؟ هنا ملاحظة لطيفة جدا، إن توضع الكالسيوم في العظام يحتاج إلى فيتامين دال، فإذا لم يتوافر هذا الفيتامين أصيب الطفل بهشاشة في عظامه أو بلين في عظامه. موطن الشاهد في الموضوع أن شكل العظام على شكل شوكيات، وهذه الشوكيات تتداخل، وإذا تداخلت كونت جسما متينا لدرجة متناهية. والحقيقة أن عظم عنق الفخذ كما تكلمت قبل قليل يتحمل هذا الضغط الهائل. قال تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ننشزها أي نجعلها على شكل شوكيات متداخلة، حيث تكون متينة جدا وقاسية جدا.
1: فضيلة الدكتور محمد، تحدثنا عن العظام بشكل موسع أو بشكل عام، ولكن إن دققنا في صنع الله وفي العظام بالذات وأخذنا مثلا اليد، فكيف تحدثنا عن بنائها؟
2: يعني مثلا لو تصورت أن هذه اليد بلا مفصل كيف نأكل؟ الأكل مستحيل، وبشيء من الطرافة لا بد من أن ننبطح على الأرض وأن نأكل الطعام عن طريق اللسان فقط كالقطط. هذا المفصل يجعل قدرتك على تناول الطعام يسيرة. هذا المفصل داخلي، لكن مفصل الرجل خارجي، هذا نحو الداخل تلك نحو الخارج. هذا المفصل يتحرك في كل الاتجاهات. هناك من يقول إن الحضارة الإنسانية أساسها هذا الإبهام. هذا الإبهام يقوم بأعمال، تصور حاول أن ترتدي ثيابك من دون إبهام، مستحيل مستحيل. يعني الإبهام يقوم بدور، الأصابع بدور، السلاميات بدور، الرسغ بدور، الكتف بدور. في شيء دقيق جدا، إنسان أيام يغضب يمسك ابنه من يده ويرفعه بعنف، لو أن الأربطة التي ربطت فيها اليد مع الجسم لم تكن مدروسة لا خلعت يده. هو يد الطفل مرتبطة مع الجسم لا بأربطة تحميه من أن تنخلع عند حمله فقط عند الغضب منه، إنه الوزن الشد السريع يضاعف المقاومة تقريبا. فالإنسان مربوط ربط محكم، يعني هو الآية الكريمة: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. لو فكر الإنسان في عظم الرسغ وكيف أنه يتحرك في كل الاتجاهات، وفكر في عدد الأصابع وفي السلاميات وفي الإبهام بالذات وفي هذا المفصل الداخلي وفي حركة مفصل الكتف، لرأى العجب العجاب. لكن هذه اليد فيها شبكة أعصاب وشبكة أوعية وأوردة وعضلات وأجهزة عالية جدا. فالله عز وجل دعانا إلى أن ننظر إلى خلقه وإلى كمال خلقه كي نتعرف إليه أكثر وأكثر.
1: دكتور محمد، ما هي السلمية؟
2: هذا العظم الذي في الأصابع.
1: نعم.
2: يعني كل إصبع لها عدة سلاميات، وهذه السلاميات متمفصلة، وأطوال الأصابع متناسبة مع قبض اليد، إذا قبضت جاءت الأصابع متساوية. والإبهام هو الذي يقوم بمعظم الأعمال التي يفعلها الإنسان. من الآيات المدهشة التي تلفت النظر وتعظم خالق البشر هذه اليد التي نملكها. قال العلماء في اليد 5 أصابع وفي كل أصبع 3 سلاميات إلا الإبهام فهو مكون من سلاميتين. وهنا السر، ربما لا تصدق أن حضارة الإنسان التي يزهو بها متعلقة بهذا الإبهام، والإبهام مما يتفرد به الإنسان دون بقية المخلوقات. على السلامية الثانية في هذا الإبهام يرتكز وتر مع عضلة قابض طويل يطوي السلامية الثانية، فيعطي الإبهام رشاقته ودقته التي يتفوق بها الإنسان على سائر المخلوقات. بسبب دقة بناء اليد انطلقت هذه اليد لتؤدي مهمات لا حصر لها. لولا هذا الإبهام لما كان لهذه الأصابع من قيمة. جرب أن تكتب دون إبهام، أو أن تخيط من دون إبهام، أو أن ترتدي ثيابك من دون إبهام، أو أن تعمل على آلة دون إبهام، فإنك بالتأكيد لن تستطيع شيئا، وهذا صنع الله الذي أتقنه. إن مفصله الكروي يعطيه المرونة الفائقة، والسلاميتان الإسنتان مزودتان بما لا يقل عن 5 أوتار مما يمنحه الحركة برشاقة في كل الاتجاهات من البسط والقبض والتبعيد والتقريب والدوران والإمساك والمقابلة. لو أن ضاربا على جهاز الحاسوب جلس 6 ساعات يضرب على أزراره لبذل هذا الإبهام جهدا يساوي المشي على قدميه 40 كيلومتر وهو لا يدري. قال أحد العلماء الغربيين هذا الإبهام العجيب هو الذي فتح لنا هذا العالم العجيب، فزاد معرفتنا بالله عز وجل وعظمته ووحدانيته. وإن هذه الأداة العجيبة فيها مجموعة من العظام والأوتار والعضلات والأعصاب والشرايين والأوردة والعروق الليمفاوية. في اليد 27 عظما و28 مفصلا و33 عضلة. أما عظام الرسغ ف7، وهذا الرسغ أيضا يعطي اليد الحركة في كل الاتجاهات. ولولا هذا الرسغ لما كان لهذه اليد من معنى، ولولا أنها باتجاه واحد لفقدت معظم خصائصها. تمر شبكة سقي وتروية دموية من أبدع ما خلق الله عز وجل، وتصب هذه الشبكة في نهرين عظيمين على حافتي الرسغ في شلالين متعانقين متضافرين يتوزع عن الوريد والشريان شبكة دقيقة جدا في اليد. ففي أي مكان وضعت رأس إبرة يخرج الدم، معنى ذلك أن هناك شبكة دقيقة جدا. وأما المنظم فهي شبكة عصبية محكمة متدفقة من 3 كبلات أعصاب، المتوسط والزندي والعكبري، تستقبل الحس وتوجه الحركة. وهذا نظام إرادي ونظام لا إرادي مرتبط بالفعل المنعكس الشرطي. لو درسنا هذه اليد لوجدناها آية من آيات الله عز وجل. هذه الحضارة وهذه الصناعات وهذه الآلات لا معنى لها من دون يد، والله جل جلاله كرم الإنسان بهذه اليد. وهذه من أقرب الآيات إلينا، قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
1: إذن أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة ونهاية هذه الحلقات لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ في كلية التربية في جامعة دمشق، على سعة صدره للإجابة عن أسئلتنا حول تفسير آيات الله الكونية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، وطبعا الإجابة عن أسئلتنا في هذه الحلقات. أيها الإخوة والأخوات، إلى حلقات قادمة بإذن الله تعالى من هذه البرامج التي نكون فيها ويشرفنا فيها فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: السماء، البرزخ، النحل، الأرض، ظلمات الفضاء، الكون، النمل، الكواكب، دقة الإنسان،
0: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
5: سورة الكهف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: على رأس الساعة للتطورات الجارية بعد توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة الأربعاء الماضي على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وإن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض البديل الوحيد ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه، أشار رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديث للجزيرة، أشار إلى أن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري بالإضافة إلى شوائب في الشكل والمضمون. وأضاف باسيل للجزيرة أن الاتفاق به التزامات كثيرة على لبنان ويخلو من أي التزامات على إسرائيل، لا سيما ضرورة انسحابها من لبنان. وقال باسيل إنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام، وإنه لا يؤيد اتفاق استسلام. ميدانيا في جنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة النبطية الفوق. من ناحيتها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني في جنوب لبنان. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أبدأ معك عمر بخصوص التصريحات الصادرة من الجانب الإيراني حول السلام الشامل في المنطقة وكيفية تحقيقه، وكذلك تعليق الإيرانيين على الوضع في لبنان.
1: نعم محمود، ما ذكره هو يأتي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراغشي، الذي قال في تغريدة على منصة إكس معلقا على الاجتماع الذي جمع القيادة المركزية الأمريكية في البحرين في إطار ما تسميه واشنطن الأمن في الإقليم، بالقول إن الأمن الإقليمي، الأمن في المنطقة، ينبغي أن يكون شاملا وجماعيا ومن دون أي تدخل أجنبي، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف أن القوات الأمريكية لم تستطع أن توفر الأمن لنفسها، وبالتالي هذه إشارة إلى أنها لن تكون قادرة على تأمين الأمن وضمانه لدول الإقليم. أما فيما يخص لبنان، هذا جاء ذكره أيضا عبر عباس عراغشي في اتصال هاتفي قبل نحو ساعة مع أمين عام منظمة الأمم المتحدة، حيث ناقش الطرفان وفق ما جاء في بيان الخارجية الوضع في مضيق هرمز، الوضع في لبنان، والاتفاق الذي هو جزء من الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن البند الأول من مذكرة التفاهم تضم أن إنهاء الحرب على الساحة اللبنان الإيرانية هو ينبغي أن يكون شاملا في كافة الجبهات، لا سيما لبنان. كذلك ناقش غوتيريش مع وزير الخارجية الإيراني ما تم التوصل إليه بين الطرفين الإيراني والأمريكي، لا سيما بعد مفاوضات الدوحة التي جمعت إيران مع الوسيطين الباكستاني والقطري. وبالتالي نتحدث أن اجتماع الدوحة كان إيجابيا بالنسبة للإيرانيين، خاصة أنه أفضى إلى تشكيل خط اتصال لأجل مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وهذا الخط الاتصال هو خط دبلوماسي كان قد أعلن عنه قبل أيام، لكنه اليوم يتشكل بشكل واضح عبر مفاوضات الدوحة، وفق ما ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي. هذا خط اتصال من شأنه أن يسرع المفاوضات التي توصف بأنها مفاوضات الحل النهائي وقد تفضي إلى اتفاق شامل، لكن هذا الأمر مؤجل وفق الإيرانيين. أولا يريدون أن يتأكدوا من تطبيق مذكرة التفاهم بالكامل، كذلك القول لكاظم غريب أبادي بأن الوسيطين القطري والباكستاني يعملان على تحديد موعد ومكان هذه المفاوضات. بالنسبة لتأكد الإيرانيين من تطبيق بنود المذكرة، هذا أيضا في الدوحة أدى إلى مسار إيجابي، قد دفع قدما بهذا الأمر عبر ما تم التوصل إليه في الدوحة من اتفاق على الإفراج عن جزء من أموال إيران المجمدة في قطر. هناك 6 مليارات دولار مجمدة منذ عام 2023، كانت جزءا من صفقة إيرانية أمريكية لتبادل السجناء، نقلت من كوريا الجنوبية وبقيت في الدوحة وفق الضغوط الأمريكية التي استمرت على طهران. الإيرانيين يؤكدون الآن أنهم سوف يستخدمون جزء من هذه الأموال في شراء السلع والأدوية. كذلك الملف اللبناني كان حاضرا في مفاوضات الدوحة. الإيرانيون يؤكدون أنه ينبغي أن يكون هناك التزام إسرائيلي وجدول واضح للانسحاب من جنوب لبنان مع إيقاف الحرب على الساحة اللبنانية. يضاف إلى ذلك لأن مسألة ما تصفه إيران بأنها تقارير لنشاط عسكري أمريكي في المنطقة، وهذا نقش في الدوحة، وكان هناك بيان لمقر خاتم الأنبياء قال فيه إن التحركات الأمريكية عبر المسيرات والمقاتلات في سماء مضيق هرمز خلال الأيام الماضية يمكن أن تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، محذرا من أن إيران سوف ترد على أي تحركات عسكرية سواء من قبل أمريكا وإسرائيل. وهذا يقودنا إلى أن الإيرانيين على الرغم من تقدم المفاوضات لكنهم يبقوا حذرين عسكريا. هناك عدم ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، ونتذكر دائما أن الإيرانيين والأمريكيين كانوا يتفاوضون خلال الحرب العام الماضي 12 يوما والحرب الأخيرة 40 يوما، وعندما كان الجميع يتفاوض فجأة بدأت العمليات العسكرية. لذلك هذا الأمر لا يزال حاضرا في الذاكرة الإيرانية، لذلك نشهد تزامنا ما بين التقدم في المفاوضات والإصرار على الاستعدادات العسكرية.
0: شكرا جزيلا لك عمر حواش، كان معنا من طهران. أتحول إلى إيهاب العبسي مع مراسل الجزيرة في واشنطن. إيهاب العبسي، إيهاب، ما جديد المواقف الأمريكية؟
2: محمود، المواقف الأمريكية ما زالت عند الترحيب والتأكيد بأن هذه المحادثات التي عقدت في الدوحة كانت جيدة للغاية. كان هذا هو ما أدلى به الرئيس دونالد ترامب وأيضا نائبه جي دي فانس، الذي قال إن هذه المحادثات تركزت بشكل كبير على تسيير حركة الملاحة في مضيق هرمز وملفات أخرى أيضا. لكن يبدو أن مسألة المضيق والتصعيد الأخير الذي حدث بين الجانبين الإيراني والأمريكي كان محور اهتمام كبير في هذه المحادثات، على الأقل هذا ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال هذا اليوم، نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن كوشنر وويتكوف في الدوحة كانت هناك ربما محاولة لعرض عروض عن الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، أموال إيرانية مجمدة في الخارج، مقابل فكرة أن تتخلى إيران عن فكرة فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، حيث كان الرئيس دونالد ترامب يقول دوما أن الولايات المتحدة لن تقبل بهذا الأمر. ووفق ما قاله مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال فإن ويتكوف وكوشنر عرض أن يتم الإفراج عن جزء من مبلغ 100 مليار دولار، وهو تقريبا إجمالي الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مقابل ألا تفرض إيران أي رسوم في مضيق هرمز. ووفق أيضا ما نقله مسؤول صحيفة وول ستريت جورنال فإن الإيرانيين لم يردوا على هذا المقترح حتى الآن، وإن كانت المؤشرات الأولية تشير إلى أنهم سيرفضون هذا الأمر، لكن الولايات المتحدة تقول أنها وكذلك الدول الخليجية ترفض مسألة فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. أيضا في التفاصيل، محمود، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي بأن المحادثات التي جرت في الدوحة كانت مثمرة للغاية، حتى أن الولايات المتحدة حذرت الإسرائيليين حسب ما يقول المسؤول الأمريكي من أي مساس بالمفاوضين الإيرانيين خلال الفترة الماضية، وتحديدا بعد فترة أو بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين في أبريل الماضي، حيث تشير التقارير في الولايات المتحدة إلى أن إسرائيل ربما كانت تحاول استهداف كبار المفاوضين الإيرانيين قليباف وعراقجي، لكن الأمريكيين حذروا الجانب الإسرائيلي من هذا الأمر لضمان استمرار المفاوضات والأمل في التوصل إلى اتفاق، وهو ما يشير إلى أن الإدارة الأمريكية تختلف في الأهداف حاليا مع إسرائيل فيما يتعلق بهذه الحرب، وأنها ماضية في الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني ومحاولة تخطي عقبة أولا مضيق هرمز والاتفاق حول تسيير حركة الملاحة في المضيق من دون رسوم عبور، والانتقال في خطوة تالية إلى التفاصيل المتعلقة بالبرنامج النووي والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بشكل كامل، وأيضا إلغاء العقوبات الأمريكية. الولايات المتحدة تقول إن الإيرانيين سيستفيدون بشكل كبير إذا عادت إيران مرة أخرى إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي بعد رفع العقوبات، وأنها ستحقق نتائج اقتصادية أكبر بكثير مما تحاول أن تجنيه من فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. لكن في المجمل، محمود، هناك ارتياح في هذه الأيام في الولايات المتحدة لنتائج هذه المحادثات في الدوحة، خاصة وأن الولايات المتحدة في أيام احتفال بمناسبة الذكرى 250 للاستقلال، والرئيس دونالد ترامب يظهر دوما للأمريكيين في هذه الأيام بأن أسعار النفط دوليا تنخفض، وأن حركة النفط عبر المضيق تسير بشكل طبيعي، وأن أسعار المحروقات في الولايات المتحدة ستنخفض أيضا إلى ما كانت عليه قبل الحرب. محمود
0: إيهاب العبسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في الوقت الذي تكشف فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن من سويسرا إلى الدوحة عن تباينات متزايدة داخل مؤسسات الحكم الإيراني، تبرز إلى الواجهة عديد الأسئلة بشأن من يقرر في إيران وحدود المسؤولية وتوازنات القوة داخل النظام. التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
3: بينما تمضي طهران في مسار التفاوض مع واشنطن، تتسع في الداخل الإيراني دائرة الجدل بشأن الاتفاق وحدوده ومن يملك قراره. فالتباينات التي كانت تدار داخل مؤسسات النظام بعيدا عن الأضواء خرجت إلى العلن مع تصاعد الانتقادات للمفاوضات وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات دينية وسياسية. وفي بلد طالما عرف بتعدد مراكز القرار، عادت الحرب والاغتيالات والتفاهمات الأخيرة طرح سؤال قديم جديد: من يقرر في إيران؟ ومن يتحمل كلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ وكان هذا التعدد يدار داخل أروقة النظام، لكنه عاد إلى الواجهة بعد الحرب، حين برز سؤال حتى في واشنطن خلال إدارة دونالد ترامب: من يحكم إيران؟ ومن يملك القرار النهائي في القضايا المصيرية؟ ومع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية باكستانية، لم يعد هذا السؤال مطروحا خارج إيران فقط، بل أصبح جزءا من النقاش داخل مؤسساتها. ففي مقدمة المدافعين عن المسار التفاوضي ظهر الرئيس مسعود بزشكيان محذرا من تيارات داخلية وخارجية تسعى بحسب وصفه إلى تقويض الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف، أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجما منتقدي الاتفاق ومطالبا من وصفهم بالمتشددين بالكف عن

0: عن الإيراني أمير حسين ثابتي، فذهب أبعد من ذلك معتبرا أن الولايات المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصا في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعيا إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المعتدل. وفي قلب هذه التباينات يبرز موقف المرشد مجتبى خامنئي، وتظهر هنا الإشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأيا مختلفا بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بازشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين، ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم، بل وإثبات أنها حققت مصالح إيران وحقوقها. وبذلك لم تعد المذكرة مجرد تفاهم سياسي، بل تحولت إلى اختبار لتوازنات الحكم داخل النظام. من يقرر؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ ومن يضمن تنفيذ الالتزامات؟ وفي هذا السياق برزت شخصيات مثل عباس عراقجي ومحمد باقر قالباف بوصفهما وجوها مؤسساتية قادت مسار التفاوض من سويسرا إلى الدوحة. لكن اللافت أن الحرس الثوري غاب عن المشهد العلني خلال مرحلة التفاوض المكثف، ومع تعثر بعض المسارات عادت لهجة التصعيد وعادت معها مواقف الحرس الثوري، في مؤشر إلى أن التفاوض في إيران لا يدار على الطاولة الدبلوماسية وحدها، ولا ينفصل كل ذلك عن العامل الاقتصادي. فالعقوبات والحرب وتراجع قيمة العملة رفعت سقف توقعات الشارع، مع كل حديث عن الأموال المجمدة أو تخفيف العقوبات أو استقرار الملاحة. وبذلك تواجه الحكومة الإيرانية ضغطا مزدوجا لإقناع الخارج بقدراتها على الالتزام، وإقناع الداخل بأن التفاوض لا يعني التنازل. وبين من يرى في المفاوضات مع واشنطن ضرورة لإنقاذ الدولة من كلفة الاستنزاف، ومن يخشى أن تتحول إلى مسار يحد من أدوات القوة التي بنتها طهران على مدى عقود، تتسع التباينات داخل النظام، إذ إن المفاوضات الجارية مع واشنطن لا تختبر قدرة طهران على إدارة صراعها مع الخارج فحسب، بل أيضا قدرتها على إدارة توازناتها في الداخل.
1: هل يلام الإيرانيون على أنهم لا يثقون في الولايات المتحدة ووعودها ومفاوضاتها وكل هذا الأمر بعد كل هذه التجارب القاسية، عقدا بعد عقد وجيلا بعد جيل؟
2: بالفعل محمود، الخروقات الإسرائيلية تتواصل. آخر تلك الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني كانت في بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية جنوبي البلاد. هذه البلدة تتعرض لليوم الثاني على التوالي لغارات من مسيرات إسرائيلية. لم نبلغ عن إصابات في صفوف المدنيين، لكن مثل هذه الانتهاكات تثير مخاوف السكان الذين باتوا يعودون إلى بلداتهم في قضاء النبطية خلال الأيام الأخيرة الماضية. أيضا التفجيرات الإسرائيلية للبلدات والقرى التي يتواجدون فيها، البلدات المحتلة ما زالت تتواصل، لا سيما في بنت جبيل سجل هنالك تفجيرات في مناطق سكنية أو مناطق سكنية. حزب الله كان قال أكثر من مرة بأنه يراقب هذه الخروقات والانتهاكات ويرى فيها خرقا فاضحا لاتفاق الهدنة، وبأنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاءها، وأنه لن يسمح لإسرائيل بحرية الحركة كما تسميها في الجنوب اللبناني على وقع هذه الهدنة بين الطرفين. هذا ما يتعلق بالوضع الميداني، لكن ما يتعلق أيضا بالموقف من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة كانت هنالك سلسلة

0: سلسلة من المواقف خلال الساعات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس اللبناني على وجه التحديد جوزيف عون، والذي قال بأن هذا الإطار لا يتعارض مع المبادئ والثوابت اللبنانية. قال بأن لبنان لن يتنازل عن أي شبر من أراضي لبنان، في إشارة واضحة إلى الاتهامات التي ساقها حزب الله خلال الأيام الأخيرة، والتي أشار فيها إلى أن هذا الاتفاق الإطاري بصيغته الحالية يشرع للوجود الإسرائيلي لسنوات طويلة داخل الأرض اللبنانية، بل إنه يسمح بقضم الأراضي المحتلة أو جزء من الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل لضمها إسرائيليا. الرئيس اللبناني قال بأنه يجب أن لا يضيع لبنان الفرصة للوصول إلى حل، لا سيما بأنه يلقى دعما أمريكيا، بالإضافة إلى المواقف الأوروبية ومواقف الدول الخليجية. وأشار إلى أن الوفد اللبناني المفاوض بشقيه السياسي والعسكري يعني بذل جهدا للوصول إلى أفضل صيغة من هذا الاتفاق، وبالحديث عن أنه لن يتنازل عن أي شبر لبناني. كان رئيس الوزراء نواف سلام الذي تحدث اليوم في ذات السياق ودافع عن هذا الاتفاق الإطاري، قال بأن الاجتماعات المقبلة بين الوفود اللبنانية والإسرائيلية ستركز وستضع في أولويتها الأولى وضع جداول زمنية للوصول إلى هذا إلى تحديد عفوا الجداول الزمنية للانسحاب من قبل الجانب الإسرائيلي. اليوم أيضا كانت هنالك زيارة تحمل الكثير من الدلالات والرسائل لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، التقى بالرؤساء الثلاث رئاسة الجمهورية والحكومة وأيضا البرلمان، وكان واضحا بأن الطرف السوري يحاول أن يوصل رسالة تطمينية فيما يتعلق بما أشيع أخيرا عن أن سوريا قد يكون لها دور في لبنان في مقبل الفترة القادمة. لكن الرئيس اللبناني جوزيف عون قال بأن هذه الرسالة تطمئن بعض اللبنانيين، أو هذه الزيارة تطمئن بعض اللبنانيين الذين كانوا متخوفين من دور مستقبلي للبنان لسوريا عفوا في لبنان، وقال بأنه تلقى تطمينات من الرئيس السوري، وهذه التطمينات أشارت إلى أن سوريا تفتح اليوم وتدشن صفحة جديدة بين البلدين قائمة على عدم التدخل في الشؤون الخاصة بلبنان، وألا تقف دمشق مع أي طرف داخلي ضد أي طرف. هذا ما يتعلق بهذه الزيارة، لكن بالتأكيد يظل الاتفاق الإطاري يلقي بظلال ثقيلة ويعزز من حالة الانقسام السياسية بين مختلف الأطراف.
1: تامر السماضي من بيروت، شكرا جزيلا لك. ومن بيروت ينضم إلينا السيد جورج العقوري الكاتب الصحفي، ومن جبل لبنان ينضم إلينا الباحث والكاتب السياسي السيد حسن شقير. مرحبا بكم. وسؤالنا للسيد جورج العقوري، في حديث للجزيرة قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إن إسرائيل تريد خلق مشكلة بين الجيش اللبناني وحزب الله اللبناني أيضا، هل تعي السلطة السياسية في لبنان هذا الأمر؟
2: تحية لك وللمشاهدين. هذا موقف للوزير جبران باسيل الذي اعتاد على تغطية حزب الله وسلاحه منذ ورقة مرمخايل في شباط عام 2006 حتى اليوم، ولكن السلطة اللبنانية لا تطلب أن تكون هناك مواجهة مع أحد. السلطة اللبنانية تطلب أن يطبق الدستور اللبناني والقانون اللبناني وخطاب القسم والبيان الوزاري الذي كان حتى جبران باسيل رئيس تيار وطني الحر وافق عليه، وهو ينص بوضوح على حصرية سلاح كل الدولة وعلى امتلاكها قرار على الحرب والسلم. متى تطبقت كل هذه الأمور؟ لا أتصور أن لا إسرائيل ولا غيرها بإمكانها أن تخلق أي إشكالية في الداخل اللبناني حينها.
1: السيد حسن شقير، أيضا الرئيس عون يقول أنه لا يجب أن يضيع لبنان هذه الفرصة، فرصة التفاوض، لسيما وأنه يحظى بدعم من الولايات المتحدة. إلى أي مدى يستحضر حزب الله هذا الأمر كحقيقة؟
3: تحياتي لك أستاذ محمود وللسادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. أهلا بك سيد. عندما نتحدث عن التفاوض، لا أحد في لبنان كان ضد التفاوض غير المباشر مع الكيان الإسرائيلي، وهذا التفاوض كان قائما في الكثير من الملفات السابقة، وهذا وفي الحرب الأخيرة، ولجنة الميكانيزم كانت خير مثال على ذلك. لذلك عندما يكون هناك دعم دولي لهذا التفاوض، ينبغي أن يكون هذا التفاوض مبنيا على أسس وطنية وميثاقية ثابتة تؤدي إلى تحصيل السيادة الوطنية الحقيقية. عندما نتحدث عن الدستور اللبناني، الدستور اللبناني في مادته التي تتحدث عن السيادة وجوب اتخاذ كافة الإجراءات لتحرير لبنان من الاحتلال، وهذا غير محقق لأن لبنان بقي محتلا إلى يومنا هذا، ولم يحدث أن إسرائيل خرجت من كل الأراضي اللبنانية إلى الحدود الدولية وفقا لاتفاقية بولينيو كامب واتفاقية الهدنة لعام 49، لم تخرج مطلقا إلى هذه الحدود مطلقا. إذن هذه بداية، ينبغي أن يكون هناك تفاوض بتحصيل السيادة الوطنية. أما أن يكون هناك دعم دولي لتفاوض يؤدي إلى ضياع هذه السيادة وتكريس الاحتلال وتأبيد الاحتلال وإدانة المقاومة وتبرير الاحتلال كما تحدث رئيس الجمهورية عن الكلفة، أنا أستغرب هذا الموضوع. رئيس الجمهورية يعلم علم اليقين بأن المحتل وآلته التدميرية في كل المقاومات في التاريخ تستطيع أن تؤدي إلى تدمير، ولكن المقاومة لا تقاس كلفة التدمير لديها المقابل لديها بكلفة المحتل، لأنه يملك آلة تدميرية كبيرة جدا. لذلك هذا ليس مبرر. كان يستطيع رئيس الجمهورية أستاذ محمود بخلاصة وعجالة أن يوقف هذه الكلفة وأن يخفضها ويصفرها إن صح التعبير، لو اتخذ قرارا واحدا، علق التفاوض المباشر مع الكيان الإسرائيلي عندما وقعت أمريكا مذكرة التفاهم، وقال أنه لن يعود إلى هذا إلا إذا طبق البند الأول. كان استطاع إعادة اللحمة الوطنية، كان استطاع أن يصفر الكلفة التي يتحدث عنها رئيس الجمهورية، وكان استطاع أن يحقق السيادة الوطنية، ثم يعود للتفاوض مباشر أو غير مباشر بالكثير من الملفات الخلافية التي ما زالت موجودة.
1: طيب سيد جورج العقوري،
3: إن ترسيم الحدود أو غيرها.
1: سيد جورج العقوري، لماذا لم يقدم الرئيس عون على هذا الأمر؟
2: بكل بساطة، قالها الرئيس عون من دون أي خجل إن المسار الدبلوماسي هو الحل الوحيد، لأننا اختبرنا المسار العسكري الذي سار به حزب الله. هذا من جهة. من جهة أخرى، المقاومات تنشأ حين تنهار الدول ولا توجد دول. اليوم هناك دولة لبنانية هي المعنية بتحصيل السيادة. من جهة ثالثة والأهم، أنه لم نعرف عبر التاريخ مقاومة تستجلب المحتل، لأن حزب الله في السامي من أكتوبر كانت إسرائيل خارج الأراضي اللبنانية، إذا ما استثنينا مشكلة زال الشبه العالق بين لبنان وسوريا. كلما ادعى حزب الله المقاومة، كلما توغلت إسرائيل، كلما احتلت أكثر، كلما أبادت الشعب اللبناني أكثر. هذا من دون أن ننسى أن قرار حزب الله مرتبط بمشروع أبعد من لبنان وبإيقاع غير لبناني، وهذا يعطي حق للدولة اللبنانية أن تقوم بدورها وأن لا توصف حزب الله بمقاومة. من هنا كان قرار الحكومة اللبنانية في الثاني من آذار باعتبار الأعمال العسكرية لحزب الله بأنها خارجة عن القانون، وصوت على هذا القرار ووافق عليه حتى وزراء حركة أمل والوزير الشيعي الخامس. لذا لا يمكن أن نتلطى خلف شعار المقاومة لنبرر مغامرات حزب الله وارتباطه بإيران.
1: منطق السيد العقوري السيد حسن شقير أن ينبغي أن تتحلى الأطراف المختلفة في لبنان بالحصافة الكافية لاكتشاف متى يمكن
4: At Hungry Jack's, it's all about flames and 100% Aussie beef. The smoky barbecue flavor you can only get from Flame Grilling. Try the new Cowboy Whopper with onion rings, bacon and barbecue sauce. The burgers are better at Hungry Jack's.
3: الودوم منقطع النظير على مر احتلال لبنان منذ العام 78 و82 إلى العام 2024. لم يكن هذا الموضوع. بين العام 2000 وال 2006 كان هناك هدوء. بين العام 2006 والعام 2023 كان هناك هدوء. لذلك هذا لا يسقط حق المقاومة في الوجود. هذا المنطق الذي يتحدث به الضيف الكريم، هذا منطق يعني علينا أن ندين كل المقاومات، ولأنها هذه المقاومات استندت على ميثاق الأمم المتحدة، استندت على الدساتير الوطنية، استندت على البيانات الوزارية وخطاب القسم الذي يتحدث عنه ووردت فيها خطاب القسم والبيان الوزاري، وعلينا أن نرينها فقط لأن الدولة اللبنانية تقول عنها أنها خطأ، وهذا غير
1: يعني
3: صحيح.
1: أظن أن ضيفنا لم يقل ذلك سيد حسن شقير، أظن أن ضيفنا لم يقل ذلك، لكن ببساطة يقول إذا كانت المفاسد المترتبة على المقاومة المسلحة في مرحلة ما أكبر من المنافع التي تجلبها في ظل الاختلال الهائل في موازين القوى، فإن يعني كما قال الرئيس عون، فإن على لبنان أن يغتنم الفرصة وهي وقوف، أو على الأقل ما يوحي الرئيس ترامب بأن وقوف أمريكا إلى جانب لبنان في هذه المرحلة سياسيا.
3: طيب إذا تحدثنا عن موازين القوى أستاذ محمود، أولا هل كانت موازين القوى بين المحتل الألماني والفرنسي والمقاومة الفرنسية هي نفسها؟ هل كانت بين المحتل الفرنسي والجزائر هي نفسها؟ هل ستالينغراد التي دمرت كانت موازين القوى هي نفسها مع المحتل الألماني؟ لما هذا منطق غريب عجيب وسابقة تؤسس لسابقة لإدانة الاحتلال تبرير الاحتلال وإدانة المقاومة. لذلك نحن نقول كان باستطاعة الرئيس عون أن يوقف كما تحدثنا عن أن يوفر الكلفة بأن فقط أن يتبنى ما ورقة الضغط الحقيقية التي قدمتها إيران للبنان بأن إسرائيل لم تتوقف عن العدوان على لبنان إلا عندما أرغمتها إيران على التوقف، وعلى وخرج الرئيس ترامب بأن يقول ينبغي
1: على طيب سيد جورج العقوري السيد حسن شقير أعادنا مجددا إلى هذه النقطة، ألم يكن من حسن السياسة استغلال كل الأوراق المتاحة في هذه المرحلة ومنها ما جرى في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟
2: أولا دعني أؤكد أن حق المقاومة حق مشروع للشعوب، ولكن طالما أن الدول الموجودة تقاوم نحن نكون خلف دولتنا، هذا أولا. ثانيا من فمك ودينك منذ العام 2000 حتى العام 2023 لم يكن هناك أي عملية عسكرية ولم تفتح الجبهة، فتحت الجبهة فقط في 8 أكتوبر تحت شعار وحدة الساحات الذي لا يعني لبنان كما قال رئيس الجمهورية وكما يردد معظم اللبناني، بل يعني المشروع الإيراني في المنطقة، ونحن بغنى أن نكون ساحة للصراع الإيراني الإسرائيلي، فهذا أمر بديهي. ثالثا لبنان لا يعتبر أن حزب الله ورقة رابحة، لنقل الأمور كما هي، لأن حزب الله ورقة ليست بيد السلطة اللبنانية، إنها ورقة على إيقاع إيراني.
1: طيب هذه أيضا نقطة مهمة أختم مع السيد حسن شقير بها، حزب الله ليس قراره من ينطلق من الواقع اللبناني وإنما يأتمر بأوامر خارجية، باختصار هذا هو المنطق الذي تحدث به ضيفنا.
3: باختصار استطيع ان ارد عليه وابرهن له بان الدوله اللبنانيه هي التي خانت الدستور باختصار وتجاوزت الدستور، عندما طرح حزب الله في العمليات التي نفذها في 2 اذار بالعوده الى الاتفاق الذي تملصت منه اسرائيل وتغاضت عنه الدوله اللبنانيه ولم تطبقه اسرائيل. لو ان الدوله حريصه على السياده لكانت قالت لحزب الله هل تتوقف عن العمليات؟
1: شكرا.
3: إذا طبقت إسرائيل الاتفاق هذا لم يحدث، إذا الدولة هي التي
1: شكرا جزيلا لك السيد حسن شقير من جبل لبنان، وأشكر ضيفنا من بيروت السيد جورج العقوري. نختم هذه الساعة من قطاع غزة، حيث أكملت الحرب على القطاع 1000 يوم، أيام غيرت شكل غزة جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا وعسكريا، وألقت بظلالها على المنطقة بأكملها، ولا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم. إليكم هذا التقرير.
5: في غزة صار الزمن يقاس بالحرب، بالغارات وموجات النزوح وصفقات تبادل الأسرى ومحاولات وقف إطلاق النار التي تتعثر. اليوم دخلت الحرب يومها 1000، 1000 يوم غيرت شكل القطاع وحياة أكثر من 2 مليون إنسان، وغيرت ملامح الصراع نفسه. قبل الخرائط والجبهات كانت هناك عائلات. بدأت الحرب خلال 1000 يوم، قتلت إسرائيل ولا تزال أكثر من 73,000 فلسطيني وفق وزارة الصحة.
6: Girls, can you believe my chippy even tidied up? My plumber stopped the leak. And my intrusive shower thoughts.
7: Well, my spark, it turned something on inside me I hadn't felt in years.
8: For a huge range of tradies.
9: Start with pages.
5: في غزة لم يكن الغذاء هو الأزمة الوحيدة بل الوصول إليه. خلال الحرب تراجعت كميات المساعدات الداخلة إلى القطاع بشكل كبير مقارنة بالاحتياجات الإنسانية. تكررت فترات الإغلاق الكامل للمعابر أو فرضت قيود على دخول الغذاء والوقود والدواء. حذرت الأمم المتحدة مرارا من خطر المجاعة ومن انهيار الأمن الغذائي خصوصا في شمال القطاع. مع تعثر إدخال المساعدات تفاقمت أزمة المستشفيات، توقفت محطات المياه وتقلصت قدرة المخابز على العمل. بعد اتفاق وقف إطلاق النار استؤنف دخول المساعدات لفترة قبل أن تعود القيود وتتجدد التحذيرات الدولية. طل الغذاء والدواء والوقود جزءا من معركة أخرى لا تقل قسوة عن المعارك العسكرية. الحرب لم تترك أثرها على البشر فقط بل على المكان أيضا. أكثر من 80% من مباني قطاع غزة تضررت أو دمرت، وأكثر من 60 مليون طن من الركام غطت المدن والمخيمات، وتعرضت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لأضرار واسعة. بينما تتحدث المؤسسات الدولية عن سنوات طويلة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، لا تزال أعمال القصف والعمليات العسكرية تعقد تلك المهمة. لم تكن رحلة نزوح واحدة بل سلسلة من الرحلات. تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من سكان القطاع تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل. كثيرون نزحوا مرات متعددة من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب، وعاد بعضهم ليغادر من جديد. مع كل انتقال كانت الخيام تكبر وتتقلص المساحات الآمنة. بدأت العمليات العسكرية في شمال القطاع ثم امتدت إلى مدينة غزة فالوسط ثم خان يونس ورفح. خلال الحرب أقامت إسرائيل محاور عسكرية ومناطق عازلة. تشير تقديرات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية تفرض وجودا عسكريا مباشرا أو سيطرة عملياتية على نحو 60% من مساحة القطاع. كما تتحدث خطط إسرائيلية عن توسيع نطاق المناطق العازلة في بعض المحاور. لم يكن معبر رفح مجرد معبر حدودي بل منفذ غزة الوحيد إلى العالم. في مايو من عام 2024 سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر. توقفت حركة المسافرين وأغلق الطريق أمام آلاف الجرحى والمرضى والطلاب وحملة الإقامات الأجنبية والعالقين. بإغلاق المعبر لم يعد الفلسطينيون يغادرون القطاع كما قبل، كما تعذر على كثيرين العودة إليه. أصبح الخروج أو العودة مرتبطين بالاتفاقيات الأمنية وبالمفاوضات وبموافقة إسرائيل. تحول غير واقع الحركة إلى داخل غزة ومنها. مع إغلاق المعبر لم تتغير حركة الناس فقط بل تغيرت خريطة الحرب نفسها. إلى جانب العمليات العسكرية برزت تشكيلات فلسطينية مسلحة أعلنت تعاونها مع الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق. تطور أضاف بعدا جديدا للمشهد الأمني داخل القطاع. عسكريا وخلال 1000 يوم من كل ذلك أصرت إسرائيل ولا تزال على أن تسلم المقاومة سلاحها بالحرب أو الاتفاق. حذرت الأذرع العسكرية للفصائل من تلك المحاولات، قالت إن السلاح قرين الاحتلال. لم يكن اتفاق وقف إطلاق النار نهاية للحرب بل بداية لمرحلة جديدة تحاول رسم شكل غزة بعد القتال. من بين أبرز بنود هذه المرحلة تشكيل مجلس لإدارة شؤون القطاع خلال الفترة الانتقالية. مجلس أعلن أنه سيتولى إدارة الملفات المدنية وتنسيق الخدمات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، لكن حتى الآن لا يزال تأثير المجلس على الأرض محدودا في ظل استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق وتعثر تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخلافات حول مستقبل إدارة القطاع. بينما يرى مؤيد الفكرة أنها قد تمهد إدارة مدنية أكثر استقرارا، يتساءل آخرون عن مدى قدرة هذا المجلس على ممارسة صلاحياته فعلا في قطاع لا تزال الحرب ترسم تفاصيل يومه. بعد 1000 يوم لم تعد غزة تشبه ما كانت عليه. لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين في الخيام، وآلاف من هؤلاء النازحين أيضا يبحثون عن مفقودين وينتظرون إعادة إعمار منازلهم. بعد 1000 يوم لا يزال السؤال مفتوحا: كيف يمكن أن تنتهي حرب غيرت البشر وغيرت المكان وتركت آثارها في المنطقة بأكملها؟

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: توقفنا عند صدقة السر التي قال فيها رضي الله تعالى عنه زين العابدين بن الحسين إنها تطفئ غضب الرب.
1: نعم،
0: إن صدقة السر نعم تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. هذه الصدقة ليس لها موسم، ليس لها وقت.
1: نعم،
0: يعني هي مفتوحة،
1: هي مفتوحة بالمطلق. وكان منهج السلف الصالح بالعموم أنهم يخرجون هذه الصدقات ليلا و يقرعون باب الفقير ويجلسون بعيدا حتى يتأكدوا أن هذه العائلة أو هذه الأرملة أو هذا المسكين أخذ هذا المال وأغلق بابه عليه. لما ينتظرون؟ لأنه كان يوجد بعض السفهاء الذين يتتبعون الأغنياء في هذه الأوقات فيأخذون ما يوضع على أبواب الفقراء، فكانوا يكونون بهذه الحالة كأنما هم مراقبين لوصول الصدقة إلى أصحابها مع حفظ كرامتهم. ونحن حقيقة بحاجة إلى هذا الباب، بحاجة إلى هذا المعنى. نريد أن نبحث عن المتعففين، يعني الذي يسأل ويصرخ ويحارب ويقاتل لأجل عطاء. قد يكون هذا الإنسان غير محتاج، قد يكون هذا الإنسان فاجر، قد يكون هذا الإنسان ظالم، ولكنه يريد أن يتسلط بقوته وصراخه حتى يأخذ حاجة الفقير. ولو تعفف الفقراء وأخذ كل فقير حاجته لما جاع أحد من الفقراء. فإذا السلف الصالح علموا فقراء زمانهم على العفة، وعلموا فقراء زمانهم أن إذا أصابتهم فاقة أن يلتزموا بيوتهم والرزق يأتيهم إلى باب بيتهم. وهذا المنهج ليس بعيد عن الصلحاء والأخيار الذين نحن بسيرتهم، وخاصة هذا الرجل الكريم سليل بيت النبوة. يقال أن علي بن الحسين رضي الله عنه أراد الخروج في حج أو عمرة، فاتخذت له أخته سكينة بنت الحسين سفرة، يعني زادا كلفتها 1000 درهم أو قريبا من ذلك،
0: يعني عدت له طعاما يكفيه
1: حتى تكفيه في الطريق ومدة غيابه ورجوعه. وأرسلت له هذه السفرة. قال فلما كان بظهر الحرة على أطراف المدينة أمر بها فقسمت على المساكين.
0: لم يترك لنفسه شيئا.
1: نعم، هؤلاء الرجال لم يكونوا حريصين على طعامهم وشرابهم، بل كانوا حريصين على إعطاء الفقراء وإشباعهم وإغنائهم. نحن حتى موضوع الزكاة في زماننا علمنا فيه الفقراء على دوام الحاجة، رفعنا من وجوه الفقراء الحياء حتى أصبح الفقير يعتبر أن هذا حقا مكتسبا له.
0: هو حق ولكن لا يؤخذ.
1: نعم،
0: هذا
1: ولكن هذا بسبب بخلنا وبسبب جشع فقرائنا، بخل الأغنياء من جانب وجشع بعض الفقراء من جانب. طبعا ليس كل الأغنياء، أتكلم بخل البعض وجشع البعض أدى إلى هذا الواقع السيء. إنما حينما يكون الغني كريما ويكون الفقير متعففا تقع السلامة في المجتمع. أنا سمعت عن أحد التجار أنه كان يعطي الفقراء بكل إعزاز وكل تكريم، ويقول له هذا ما قسم الله في هذه السنة، أدعو الله لي أن يزيدني حتى أزيدك. يعني هنا أصبح الفقير شريك للغني، لأنه لو زاد ربح هذا الغني بتجارته في العام المقبل إذا عطاء الفقير سيزيد.
0: البعض مثلا يلجأ إلى أسلوب لا يعطي هو الفقير مباشرة حتى يبقى مستورا اسمه عنه. ليخلص في عطائه لله سبحانه وتعالى ويستأمن أناسا يوصلون هذه الأمانة لهذا الإنسان المحتاج.
1: هنا لابد من التوكيل، لأنه ليس له أن يعطي بدون توكيل، يعني يقول له أنا وكلتك أن تعطي هذه الزكاة لفلان وفلان أو أن توزعها على الفقراء والمحتاجين.
0: هو يسمي أصحاب الحاجة.
1: يسمي الأصحاب، إذن هنا لابد من التوكيل حتى تصح الزكاة. أما لو أعطاه هذه
0: صدقة وليس زكاة،
1: صدقة لا بأس، هي بنيته إن شاء الله تعالى. نعم.
0: هذا الإنسان الذي يوصل هذه الأمانة، هل له يقول إن هذه الأمانة من فلان أو من أحد الناس أو من أحد المتبرعين أو من أحد المتصدقين؟
1: هو له أن يقول هذا المال مال الله وليس مني، أنا حملت هذه الأمانة حتى أوصلها، ولكن ليس له أن يذكر صاحب المال إلا بإذنه.
0: صحيح.
1: لأنه قد يخشى هذا الإنسان من تهافت الفقراء عليه، وهو يعني سيحرج بأمر معين، فهو أراد أن يتخفى بهذه الصورة فلا يعلن اسمه إلا إذا أذن، وليس له أن ينسب هذا الفضل له كمان.
0: صحيح.
1: يعني هذا القضية هنا قضية أمانة. والإنسان حينما يحمل الأمانة يجب أن يكون أمين بكل معنى الكلمة.
0: لما لم نعد نرى صدقة السر بمفهوم الإسلام الصحيح الذي ذكرناه؟
1: هي موجودة إلى الآن ولكن أصبحت نادرة وقليلة، وهنا نريد أن يوجه العلماء والأتقياء وأن يوجه التجار والأغنياء بعضهم بعضا إلى إحياء صدقة السر، سواء الصدقة كصدقة أو الزكاة كزكاة. يعني نريد نحن أن نعزز الفقراء، نريد أن نكرم الفقراء، نريد أن يشعر الفقراء أن هناك من يساعدهم ومن يساندهم مع حفظ كرامتهم. شيء جميل أن يدخل الغني إلى بيت الفقير ويأكل من طعامه ويشعر بمقدار حاجته ويبعث له فيما بعد، لأنه هذا الأمر الفقير حينما يكون كريم ويقدم ما عنده، لو قدم كل ما عنده هو بسيط.
0: صحيح.
1: ويشعر الغني ببساطة هذا الطعام وببساطة هذا المسكن، وبالتالي يؤسس له منزله ويوسع عليه رزقه ويؤمن له كفايته، أمر جميل جدا. أما أن لا يطلع الإنسان على حال الفقير ويرسل مبلغا من المال ويقول هذا يكفيه، ربما هذا باعتقاده أنه يكفيه وهو بحاجة إلى أضعاف مضاعفة من هذا العطاء. ولذلك ليس العبرة، يعني أحدهم يسأل ويقول في الزكاة أو في الصدقة يعطي أكبر كم ممكن من الفقراء أم يخصص عددا معينا حتى تتغير أحوالهم؟ أنا أميل إلى أن يخصص بعض الفقراء حتى يتغير حال هذا الفقير من الفقر والعوز إلى الغنى والعطاء، وبالتالي يكون نحسن أحوال المجتمع الإسلامي. رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا